0: سعداء أن يكونوا في مدينة تجويل، والأحلى منها أنه موجودين بالقرب من مسبح بلال الجبابلي، مسبح تقريب متميز، أنقذ تجويل، أنقذ برشا شباب. باش نرجع ليك خصال بوزيد الجبابلي، مرحبا بك.
1: وبيك عايشك، مرحبا بك.
0: خصال قلنا أنقذ من بكري لأنه نعرف مليح مناطق صعيبة ما فيهاش مشاريع تاع مسابح كثيرة، ما فيهاش نجم نقولوا اهتمام بالطفولة. انتم فكرتوا برشا ورينا الصيانه والحضور نتاع لي متر ناجور، حضور الكليب كامله باش تامنوا يوم ترفيه الاطفال.
1: اي الحمد لله، انا نحاول ديما انا والاكيب نتاعي باش نكونوا حاضرين الناس الكل، ونبدو في خدمه العباد اللي يجوا بحذانا، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم، وكهو ان شاء الله يكون سيرفيسنا باهي والحمد لله وكهو. وكما قلت لي ننقذوا، صحيح ننقذوا، خاطر ماك تعرف احنا تجروين صغيرات ما عندهم لا وين باش يمشوا لا وين يتفردوا لا وين يلعبوا هيك. وزيد تعرف انت السباحه راهي رياضه، هي راهي قبل كل شيء، وان شاء الله نكونوا ديما منقذين.
0: تنجم تفكر في كلوب دو ناتاسيون هنا، معناها نادي نتاع غوص، نادي نتاع سباحه، نعلموا صغيرات كيفاش يعوموا وكذا، والا يبقى جنب فقط ترفيهي؟
1: والله شو، انا بليل اول محل عمل كلوب دو ناتاسيون، ماك تعرف انت تجروين بلادنا مازالت معناها ناقصه شوي، ومونتاليتي شوي معناها مازالت العباد ماهيش فاهمه شنو مسبح شنو ناتاسيون، وما يعرفوش ان هي اهم رياضه، حتى اهم رياضه معناها سيرتو للصغار معناها فهمتني. وقتها ما مشيتش شوي، ما ان شاء الله ان شاء الله نخمم فيها اللي انا نجيب كوتش ان شاء الله العام الجاي الصيف الجاي، ونبدو ان شاء الله نعملوا ناتاسيون للصغيرات، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا وكهو ان شاء الله.
0: حاجه مزينه برشا. التجربه بدات بالمسبح المفتوح، فضاءات اخرى بدات تفكر في اضافه المسبح مفتوح، مسبح اخر مغلق ينجم وقتها يخدم شوفوه في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، وربما تولي كيكا ما عادش نحكوا على السيزون ولا نحكوا على كات سيزون.
1: ان شاء الله ان شاء الله، علاش لا. تعرف انه هو المسبح يتكلف برشا فلوس الحقيقه معناها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا ونعملوش حاجه به التجروين، وكل مره نزيدوا حاجه جديده. وكما قلت لك بكري انا نحاول نكمل في حلمه بلال اللي بداها، وان شاء الله ربي يوفقني وكهو ان شاء الله.
0: اكيب كامله تخدموا مع بعضكم، رينا معناها تقريبا مشروع عائلي بيتم معنى الكلمه، بما انه اذاعه كيف بحذاك نحب نوجه لهم تحيه، وانت بالطبيعه وجه لهم تحيه بالاسماء.
1: نوجه لهم تحيه الكل بيان سور، نبداهم بالمتر الناجور نتاعي اسماعيل، وعندي الاولاد الداخل في القهوه خيري وناظم وادم وريان، وعندنا عم الهادي اللي لهي لي بالتيران دو فود، وبيان سور اهم تحيه لبا هو اللي ديما مساندني ويقف معايا في كل شيء.
0: به وملاعب كرة قدم من وقتاش تخدم؟ تقريبا التوقيت من وقتاش يبدا؟
1: والله تو في السخانة، بحكم السخانة ديما الستة تاع العشية، خاطر تعرف في السخانة وكل واتت أيامات سخونة برشا وصعيبة، وكو ستة ستة ستة جينيرالمون العباد تبقى حتى للساعتين تاع الصباح تكور معناها، ونحن نحاولوا نوفروا لهم، وتعرف أنت يكوروا ساعة ونص دومي تون فهمتني، وبيان سور بالدوش معناها، ويكملوا يدوشوا وكو على بلاصتهم، يجيبوا حتى اللي فامي نتاعهم يشربوا قهوه على بلاصتهم، يقوا يتفرجوا فيهم وهما يكوروا فهمتني. وانا قلت لك ان شاء الله ان شاء الله كل مره واحد يحاول يزيد حاجه جديده، يحاول يعمل حاجه جديده، ان شاء الله ربي يوفقنا.
0: مسبح بلال الجبابلي قادر يستقبل تظاهرات ثقافيه هنا؟
1: اكيد اكيد، انا نرحب بالناس الكل، الناس الكل مرحبا بهم. بالنسبه للمسبح بلال الجبابلي مفتوح للناس الكل، الجمعيات الكل، اللي عنده حاجه انا معاه، وديجا يعرفوني الناس الكل، انا عمري ما نمشي معناها حكيت فلوس والا لا، انا ماذا بيا هما يتشهروا، انا المسبح زيد يتشهر اكثر، وان شاء الله كما قلت لك ديما نقول ان شاء الله التوفيق كما عند ربي وكهو.
0: ربي يبارك لك. خلينا نشوف الصغيرات، العائلات اللي هما بالطبيعه جابوا صغيراتهم، لان العائلات هنا ولدي بعسلام يجي جا وحده. عسلام
2: عسلام،
0: جيت تعوم؟
2: لا.
0: جيت تحوس؟
2: اي.
0: مع شكون؟
2: مع بابا.
0: ها؟
2: مع بابا.
0: وين هو بابا؟ هنا. يجي بحذا يجي. ما فكيش بحذايا مش نشري الميكرو خليك انت تجيب بحذايا سامحني بتبيع في التعطيل لكن حبينا بتبيع ناخذ اجواء عسلامه
3: عسلامه اخويا
0: مرحبا بك عبد المجيد العتقي
3: وبيك يا عايش
0: انت في المباشره معنا
3: مرحبا بالكيف الكل وتجروين وجريسه والكيف الكل
0: متغش عليك لا
3: عليه
0: جايب ولدك ما يعومش
3: والله ما كاش بريفي باش نعومه ما ان شاء الله نرجع ان شاء الله
0: كاين حسيت انت جاي تعوم هو
3: لا لا لا هو يعوم حتى انا نعوم زاد كيف كيف لا نعوم الناس الكل لا وفرحين برشا بالبيسين نتاعنا وبالسيرفيس وكل عام نجي ونعدي ويامات لهنا والحمد لله
0: ربي يبارك
3: وبارك الله في الناس اللي قايمة على المشروع وكل عام معناتها نجي والدنيا نظيفة والامور مريقلة ولاكوي امبيكابل وان شاء الله تكمل كيفك وان شاء الله خير
0: ربي يبارك يعيشك بالصغيرات نزلت معنا عائلة بتبيع وصغيرات اجي بنتي بحذايا عسلامة مامون
2: سلام
0: وينك؟
2: الحمد لله
0: متغش عليك لا
2: وعليه
0: انت جبتي 19 موحد ولا 18؟ ولا 17؟
2: حتى واحدة
0: كيف يا جمال 15؟
2: اي
0: تبارك الله على بنت مش متغش عليك انا نفضلك عليك فين السيرة بنت؟
2: عام جاي 6 سنين
0: ما شاء الله على بنت وجيتي تعومي ولا كيكة تتفرج برك؟
2: لا كيكة نتفرج
0: وتحبي تعملي عومة؟
2: لا لا
0: ليه؟ علاش متى باباك ما يحبش ولا انت ما تحبيش؟
2: لا انا مانيش نفس مايو يعني
0: انت تقزلين برك؟
2: هي
0: جيتي قبل عمتي؟
2: لا
0: ما نختارش باباك ما حبش يشريك مايو؟
2: ليه عندي؟
0: لا مش غش على مايو باباك زي عادي ولي همش نجوا هنا توا مشكلة جديدة مرحبا بيك
4: شنحواك
0: كيفاش ما شريتش تونسي باح لبنتك؟
4: غدوة إن شاء الله تنفرحوا بها
0: لا راه مش نرجع بالذمة
4: نرجع غدوة إن شاء الله ونستدعوكم معنا إن شاء الله
0: وتشري لها تونسي باح
4: تونسي سبيسيال هي الخوها إن شاء الله
0: إن شاء الله احنا نفدكم بالطبيعة أما حبينا كنك تتفرج شوية تنقص شوية ميزانية على العائلة لأن الصغار وقت تشدوا فيهم هزي البحر هزي البحر مكلفة وشوف قداش تتكلف وشوف البحر تبدا ثم مسبح نقص الضغط ومسبح بين الجباب اللي ظهر لي نقص الضغط على العائلة ثانية
4: نقص برشا وقريب للبلاد ومنظم انا في الصباح وقت تاع صغار وفي النص نهار وقت تاع عباد اخرين وفي الليل ثاني كيف كيف العائلات وصلي على النبي معنا يعطيهم الصحة
0: يعطيك الصحة نسك بها الناس كلها شكرا لكم عبد المجيد تبارك كيف باش نرجع لمجموعة فرقة عشاق الشيخ إمام عصي معز مرحبا بك مجد
5: الله يخليك يعيشك سي نبيل شكرا
0: باش تقدم لنا طبق غنائي آخر توا إن شاء الله
5: ان شاء الله احنا طونك في احباء الشيخ امام المجموعه هذه ما ركزناش كان على الشيخ امام الاغاني الملتزمه متنوع فيها التونسي فتو باش ناخذ اغنيه المرسال خليفه من الاغاني اللي منسيه تقريبا ولكن اغنيه حلوه تعالج وضعيات اجتماعيه
0: يلا مع بعضنا مع مجموعه عشاق الشيخ امام بتجميل نسمع اغنيه للفنان مرسال خليفه

0: إذا كان بطبيعة المسبح يفرهد الجسد، أنتم اليوم فرهدتوا للروح تقريبا بأنغام كمادية، رجعتونا للتاريخ كامل، رؤية كاملة، لوحة فنية أخرى جميلة. نشكرك برشا سماس.
1: عفوا عايشك سي نبيل، فكان هذا توجهنا. على فكرة احنا ركزنا الى جانب الاغاني المتداولة، سواء الشيخ امام او مارسيل او غيرهم، ركزنا على الاغاني المنسية واشتغلنا برشا على الاغاني اللي هي راي حلوة ياسر في واقع الامر، وفيها من الاغاني اللي هي اجمل من المتداول. احنا كي نسمعوا الشيخ امام نقولوا شيد اصولك، نقولوا عبد الودود، نقولوا يا فلسطيني الى اخره. ثم اغاني برشا اللي حلوة ومنسية، كيما حنغني، كيما اللي كتبها ادم فتحي، اصحى اصحى طال النوم يا ولدي الى اخره. فمارسيل خليفة ايضا عنده من الاغاني الجميل، وهذه من فترة الثمانينات الغناية كنا نخدم فيها توا، من الأغاني الحلوة برشا راجت بالقداء أو المظهرة، لكن توا تنست. فإحنا دورنا أن نعاودوا أحياء النوعية هذه تاع الأغاني.
0: يعطيك الصحة، باش نرجع لك بطبيعة. مش نمشي سي زبير. سي زبير مرحبا بك.
2: مرحبا بك مرة أخرى، مرحبا بك بحضنا.
0: سي زبير عثماني، مدير دار الثقافة التجويد. كما هكا نسمعوا ما شاء الله نشاط ثقافي متميز، ثم نجم نخلقوا جو ثقافي ايضا في مدينه تجوين، تجمع ما بين انغام الشبابيه صحيح، وايضا انغام الملتزمه اللي هي ارث كامل ولات في مدينه تجوين.
2: هو في الحقيقه احنا ندافعوا ديما على الفن الملتزم، وندافعوا على باش يكون متواجد بحضنا، وفما اذواق وفما ناس تابعة الفن الملتزم، ونحبوا نعدوا الرساله للاجيال اللي جايه. ما يلزمناش نساهموا في انتظار الفن الحلو هذا، يلزمنا ندعموه وكل مجهودنا معاه ان شاء الله.
0: حاجه مزيان. بس محفوظي تقريبا انت خرجت من التراث المادي للمادي، اليوم شفنا تراث اخر مازال محافظ، ربي يفضلهم ويعطيهم الصحه، محافظين على الرساله، ونعرفوا الاهداف نتاعهم هي نسميها نحن انسانيه، وتحمل قضايا المجتمع العربي والضمير العربي. انتم في التوجه الجديد ان شاء الله في البعث المشاريع السياحيه، نجم ندمجوا نوع من هذه السياحه البديله اللي يبحث عليها ربما السائح العربي اللي عنده فكر عربي مناظر.
3: شكرا، مرحبا بك مره اخرى. نحب نقول لك انه فما كلمة انا ديما نقولها، نقول اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر، واللي ما عندوش حاضر ما عندوش مستقبل. نقول انه العلاقة اللي ما بين التاريخ والتراث يلزمها تتواصل مع في ربط مع المستقبل، على خطر كيف نشوفوا توا الفن هذايا اللي هو في الحقيقة ماهوش هذايا هو الفن البديل، على خطر الفن المستحدث هو البديل. الحقيقة هو الفن اللي موجود اليوم هو فن جديد، وحب يكون بديل للفن الملتزم والفن اللي تربينا عليه، واللي أنا كنا معناها انشأنا عليه، واللي معناها صنع الثقافة اللي موجودة اليوم. نحب نشوف مستقبل، نحب نشوف أجيال جديدة تكون تنسج على منوال الالتزام والثقافة المجتمعية المكتسبة.
0: يعطيك الصحة. خسارة مش نشيلك اليوم، اليوم دمجنا الثقافة مع المسبح مع الترفيه مع السياحة، ديت فكرة أيضا أن التنشيط نجم يكون أيضا تنشيط موسيقي في مثل هذه الفضاءات.
4: إي والله عطوني فكرة جديدة، والحقيقة زيد عطوا روح أخرى للبيسين والكل، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نعملوا حاجة بيها مع بعضنا ديجا، باش نكونتاكتيهم الجماعة وإن شاء الله يرجعوا بحذايا مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. نرجع لمجموعة عشاق شيخ إمام في نغام بتباع، الوقت قاعد يدهن فينا برشا في هذه المنوعة الأثرية المباشرة. مشكورين برشا سي معز الزغلاني أحباء الشيخ إمام اللي قدم لنا طبق من الأنغام للشيخ إمام مرسال خليفة، والآن إضافة أخرى غنائية. شنو مش تكون عيونها؟
1: طبعا القضية ما تغيبش، غنيت يا فلسطينية للشيخ إمام.
0: يلا دائما عبر مجد إذاعة الكاف في منوع أثرين مباشرة، مباشرة المسرح بلاد أسباب للتزويد.

0: يعطيكم الصحه، بوصوا الختام معاكم انتم، يعطيكم الصحه فيما قدمتموه من انغام. الان برشا مش نسمعوكم، مش نسمعو سؤال. عندكم صفحه على السوشيال ميديا ان نجموا نتابعوكم فيها ويتابعوا انغامكم؟
1: اي اكيد جدا، عندنا صفحه باسم المجموعه احباء الشيخ امام
0: باللغه العربيه.
1: اي باللغه العربيه، احباء الشيخ امام بتجروين. عندنا فيها سيدي جا برشا متابعين، ومرحبا باي انسان معناه يحب يتابع، يحب نام حتى دعوه للشباب اللي يحب يتاثر، نحن موجودين سواء من تجروين او من خارج تجروين.
0: يعطيك الصحة، وجب وجه التحية بالمجموعة الكل، مش عارفين بنعرفوهم بالشخص بالشخص بالطبيعة، مجددا وجه التحية.
2: منير ملي تجروين، ممثل مسرح قديم وعضو في مجموعة الشيخ إمام.
0: ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك. أيضا
3: مدام فتحية عباسي، أستاذ مدارس ابتدائية، عضو في مجموعة الشيخ إمام.
0: ربي يفضلك، شكرا لك. سي معز مجدد وجه التحية. أيضا حجة ذهبية.
4: نيجي عباسي، عضو من أعضاء أحباء الشيخ إمام.
0: أيضا
5: رمزي بالأمين، عضو من أعضاء مجموعة الشيخ إمام.
0: شكرا لكم الناس الكل. سي معز كلمة الختام ليك.
1: كلمة الختام الحقيقة هي تحية شكر كبيرة برشا برشا وحدائق ورد للمساند الرسمي والمساند الأول للمجموعة سي زبير العثماني مدير دار ثقافة تجرمين، اللي دعم المجموعة بأشكال عديدة من خلال الفضاء، من خلال الدعم اللوجستي إلى آخره. فتحية حب كبيرة ليه، وننتظر مثل هذا الدعم من آخرين.
0: شكرا لكم ناس الكل. نرجع استديوهات انغام بعد بطبيعه ان شاء الله نواصل معكم الرحله مع ضيوفنا في تجويد من مباشره المسبح بلال اجبابي طريق المحاميد تجويد، اكيد باش نرجعوا اضافات اخرى نوعيه، وان شاء الله مستقبل التجويد يكون افضل في اطار التنميه الخدماتيه بين الجهه.

0: مرحبا أصدقائي، مباشرة من مسبح بلال الجبابلي بمدينة تجوين. أكيد وقت نتحدث على مسبح نتحدث أيضا عن مركب ترفيهي مندمج في الواقع ويجمع بين ملاعب كرة القدم، بين مسبح مطعمية ومشرب تجاري، إضافة أيضا لفضاءات مخصصة للأطفال. تكون وراها كان رصيد بشري اللي هي تمثل في حد ذاتها مقاومات ودعاء بشرية تدعم التنظيم الهيكلي داخل هذا الفضاء. لكن بالطبيعة برشا يتساءل يقول لك باش يجيب صغاري للمسبح وانا ما نعرفش نعوم ربما والا ما نجمش نتصرف. لكن ثم اداره وراها استراتيجيه كامله اللي هي من خلالها مستبعث نجم يكونوا مستبعث رؤيه كامله في هذا المسبح. اكثر حاجه ركزوا عليها سباح النقص. سباح النقض اكثر واحد تضرب الشمس، لكن اكثر واحد ينقض، اكثر واحد يكون واقف على البيسين واقل واحد يعوم. هذا مفهوم سباح النقض. لكن اي سباح النقض قبل ما يكون وظيفه تجاريه هي وظيفه انسانيه، لانه انقاذ اشخاص هو في حد ذاتها اجر الهي عند الله. معنا وسعداء يكون معنا اسماعيل بوغاني سباح النقض. مرحبا بك اسماعيل.
1: السلام عليكم. مرحبا بك اخوي
0: اسماعيل. مش نبدا معاك، انت سباح النقض موجود في المسبح من بلاد جبل تجوين
1: ان شاء الله.
0: نبدا معك. اول حاجه السباح يكون عنده النقط، يكون عنده تكوين
1: ان شاء الله
0: كامل في كيفيه الانقاذ. تلقيت تكوين؟
1: تلقيت في المريزقه، حمامات المريزقه، قريت 6 شهور وخدمت اكسبيريونس في اوتيل الخيم عمر الخيم.
0: دون ذكر الاسماء، في النزل تقصد؟
1: في النزل في المريزقه في المنطقه ذيك. وقتها جيت لهنا
0: خلينا نشوف صعب المرحلة. معناها تقول انت تلقيت تكوين في منطقة سياحية،
1: منطقة سياحية
0: اللي هي الاختصاص نتاعها، لحظة خلينا نشوف شوية، الاختصاص نتاعها مسابح في النزول، لوتيل دي بلاج خاصة الكلوب ولا كاتر توال وغيره. كانت عندك تجربة في النزول اللي نجم نقولوا مصنفة 4 3 و4 نجوم، نعرف مواحد الكلوب وكاتر توال. بعد التجربة ذيك برشا يقول ثم شكون يبقى ثم شكون يرجع، انت ايش قررت؟
1: قررت اني ارجع، نرجع لبلادي.
0: ها؟
1: قررت نرجع لهنا لبلادي ونلقى المسبح تاع بلال الجبابلي وميم طون تيران وكل شيء، انك تدخل لهنا تتفرهد ومونتاليتي محلاه لهنا وعباد محلاهم، هاكا تفرهد مع الصغار وتفرهد الصغار، هاكا ما تخليش حتى صغير يتصاب بالاذى، هاكا ديما عينيك عليهم. واحد ماذا به ديما ولاد بلادو هاكا عيني عليهم.
0: تقول انت لقيت الظروف مناسبة هنا باش تبقى.
1: نعم. وكبلاصة محلاها وكبلاصة تفرهد فيها برشا وكبلاصة تاخذ فيها راحتك وهاكا عينك باش تمشي تكور، عينك باش تعوم، عينك باش تتفرهد، باش تاكل، باش تشرب، باش تعمل قهوة، كل شيء موجود هنا. سباس
0: انت عطيت توا خزرني، عملت تدخل مزدوج. نعرفوا في النزل كي تخدم سباح منقذ ما عندكش الحق تمشي اوت سباس في النزل. يعني انت تحب توصل هنا معلومه اخرى توا
1: احكيك عن العباد.
0: هاي امشي جيك توا، انت توا قلت كي نخدم سباح منقذ هنا في الفضاء هذايا عقليه اخرى اللي انت في اطار عائلي تحب تقول لي اللي انت تتنقل فين تحب توصل.
1: علاش حبيت نقول لك؟ لان احنا لهنا في اطار اللي احنا لهنا في اطار عائلي وعباد متربي وعباد متثقفه، ما فهمني. وهاكا واحد يلقى راحته ويتبع راحته ويلقى هاكا مع ولاد بلاده خير، فاهم؟ هاكا مرتاح مع العباد ومرتاح مع الصغيرات وماذا بهم لهنا، خاطر ما فماش برشا عاملين فورماسيون تاع سباح
0: بالضبط. هذا هو
1: هاكا تبقى انت بحذاهم لهنا وعينك على الصغار، هاكا زيد بليس في بلادك وكا
0: حاجه مزيان. الحاجات اللي تخاف منها شنو؟ من الكبار الصغار ولا اللاعب الخطير في البيسين؟
1: ماذا بيا كذا انا بحذاهم ما نخافش حتى من حاجه، خاطر نوصيهم ننبههم نقول لهم مثلا
0: ما فهمت معناها تخاطبهم قبل السباحه.
1: اكيد اكيد نقول لهم اعرفوا كيفاش تنقزوا مثلا لله محمد رسول الله، ما تدزوش بعضكم في الماء وكعيني عليهم، باش ما الصغار ما يفوتوش عندهم سباس معينه، باش ما يفوتوهاش، وهكا الكبار سباس معينه كيف كيف ما يدخلوش تاع الصغار وما يتخلطوش ما بين صغار وكبار.
0: تكنيك ما توا ثم عمق مختلف.
1: مختلف في البيسين معاهم صغار يمشي يغرق من نص متر لل 2 متر.
0: 2 متر.
1: 2 متر.
0: معناها الفضاء اليمين هذا نشوفوا فيه هو للصغار. 2 متر ويبقى للكبيرات بالطبيعه.
1: وهكا انا عيني عليهم نوصيهم هكا نقول لهم مثلا ما تفوتوش البلاصه هذيك، وبطبيعتي عيني عليهم كيف يفوتوا نقول لهم ارجعوا. ارجع عملت لي
0: هذا تو كان يخيروك يقولك ترجع تخدم في النزول سباح موقف في النزول.
1: لا لا لا لا هنا
0: قرار نهائي.
1: قرار نهائي لهنا خير ان شاء الله.
0: هذاك علاش خسر متفرغ تو هذاك اللي قلت القرار هو اللي بديت مرتاح به
1: وفضل يرجع لي خاطر
0: ربي يفضلني ويعطيكم الصحه الناس الكل. ناظم تو باش نمشي له يسلموني ناظم تعرف مليح ناظم نعرف النادل عنده دور كبير كبير برشا
1: اكيد
0: لانه نعرفوا الاداره تنجم تخدم كلها تخدم لكن تخدم بعيده.

0: وفورماسيون اوبليجي.
1: وفما شويه بوربوار للفورماسيون
2: موجود موجود،
1: وهذاك اللي يخلي الناس يخدم اكثر ولا؟
2: ايوا ذيك حاجه تخليك تخدم اكثر من احنا اللي هنا متفرعدين وعندنا العارف خصال هذيك يرحم والديه نخدموا معناتها مريقلين.
1: ما شاء الله. الخدمه تاعك معناها نجم نقولوا صباح تحبط الخدمه ولا في الليل ولا في المساء؟ احسن انت راجع خدمه وقتاش؟
2: في الليل.
1: في الليل
2: الساعه الشيه.
1: في العشيه. تقول انت مرتاح من الاشماس وفي نفس الوقت فيها فلوس.
2: صحيت في نفس الوقت هيك.
1: باهي برشا، ربي يوفقك. وانت في اسئله تجريين.
2: اسئله تجريين.
1: ربي يوفقك هكا لازم سميني هكا.
2: ايه.
1: باش نشوف الادم الكليل. ادم الكليل مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك بابا.
1: انت تخدم في الكواليس تحضر كل شيء. بيه ثم تعرف مليح ادم الخدمه كل ساعاتك التحضير بين اكسبريس بين اكسبريسو بين مصطلحات تعرف مليح تقنيه استعمال حرفيه فقس عليها هذه باش توفر خدمه والا لا؟
3: اي بالطبيعه لازم تركز عليها باش تخرج حاجه باهيه للكليونات. لازمك تركز عليها بالكدا باش تعطي تعطي حاجة للكليونات باهية باش تبقى سمعة البلاصة باهية.
1: برشا يقول لك الكونتواريست يخاف من ساكت يخاف من الرجال، الإنسان اللي تلاحظ وهذه باهية بخاب وبدلها وغيره، الرجال عادة يحش ما عندوش مشكلة في الشيء هذايا، وصف له ما راح يدري ولا.
3: والله إي توصل لها ما تحاول باش كيما الرجال كيما النساء، فما حتى فما رجال زاد يلاحظوا زاد. فهمت؟ تخدم تخدم نفس
1: التمشي تقريبا
3: نفس التمشي ما بين الرجال والنساء، صحيح النساء هما أكثر من الرجال بشوي، أما لازمك تحط في راسك اللي هما كيف كيف، فما برشا رجال زاد عندهم الملاحظات ويركزوا على أقل حاجة.
1: أبوه برشا. باش نمشي ريان معانا أبوه ريان مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
1: ريان تقريبا نجم يقولوا مشروع يمشي صحيح، مسبح موجود، كل شيء موجود، لكن في النهايه المشروع تجري. ودونك هذا الانضباط يسمونا احنا المالي عند ريان. كيفاش تتعامل؟ تتعامل بطريقه يسمونا احنا الذكاء بعينك تفهم كل شيء، واللي يسمونا احنا كل كلياج يخلصك مرتاح ما عندكش اشكال ولا قلق في الشيء هذا.
4: لا ما عندكش حتى اشكال، ما عندكش حتى اشكال ولا حتى قلق معناها.
1: والخدمه تاعك تدوم من وقتاش وقتاش؟ تقريبا
4: كل مره كيفاش؟
1: يعني 8 سوايع 6 باهي. وتنقص شويه الخدمه بعد في سبتمبر اكتوبر اللي تحافظ على سقف وبيته.
4: لا كي تبرد الدنيا تنقص.
1: تنقص شويه الخدمه. انتم متعبين ربي يبارك لكم، وانتم ستاف راكم انتم هنا اللي تقريبا تعمل نجاح المسبح راهو. ربي يبارك لكم، وانتم راهو في النهايه نقول جنود خفيه استدعيكم خصيصا لانه نعرفوا راهو ساعات الخدمه المسابح واللي خدم في النزول وغيره راهو راها ناس تخدم عارقه وربي يعينكم بحالها. ربي يفضلكم، يعطيك الصحة ريان، مشكورة برشا. مش نرجع توا للخصال، مش نكمل مع الخصال. نجموا نمشوا مرحلة خصال، نخدموا بسيستم جديد.
5: أيه.
1: اللي هو أكسي افيك كونسوماسيون، توا برشا معناتها أخرى غيرت من النظام المسبح، ما عادش تجي تقص تيكيو تمشي، قص تيكيو تمشي، ما عادش هذا الموضوع. ولا أكسي افيك كونسوماسيون عبارة على قسيط ب 5000 بيسين، 115000 كونسوماسيون. وكيك انت ارتاح لك، الكاسي ارتاح له، سيرفر ارتاح له، كل واحد بمعنى ان انت نقص، والا تقولي بحكم القدره الشرائيه ضعيفه ما نجموش الشيء هذا. مش معاك.
5: باهي اسمعني، هو كلامك صحيح راهو، كان باش نخدموا اكسي بيسين ومعاه كونسوماسيون اوبليغاتوار، هو انا راهو بلوس.
1: لا ما نقولوش اوبليغاتوار.
5: اي معناها نعملوا سوم، معناها للكونسوماسيون اكسي بيسين
1: مع بعض. بالضبط بالضبط.
5: باهي هو يمشي راه مش ما يمشيش، اما شوف احنا لهنا بحكم منطقتنا معناها تتعامل مع لي كاتيجوري الكل، باهي فما عباد زويوله زاده تحب تجي تفرح صغيراتها والكل، ما تجيش انت تقول لها
1: تفرض عليه
5: تفرض عليها بالسيف باش يتكونسومي ولا تاخذ حاجه ولا سبحان الله. فما ساعات فما شكون يبدا عنده كان جوست لاكسي بيسين حق البيسين، فما شكون ساعات زاد يجي يبدا ناقص ما عندوش، فما شكون ما عندوش جمله، وانا الحقيقه نفرح بالناس الكل والناس الكل يعرفوني معناها الحمد لله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله نخمم فيه هذه كونسوماسيون مع اكسي بيسين، واللي نجم يقدر معناها ما يسالش علاش لا نولوا هكا يدخل.
1: ماشي كنت اخرى فما امكانيات ابونمون تو، يعني انا عندي صغير ونحب نعملوا ابونمون باش ما نبقاش كل مره باعث معاه فلوس، هو صغير نجم يضيعها ونجم كذا. ابونمون اليوم في شكل التزام.

0: لي وليكم انتوما.
1: معناها بار سومين تقصد
0: ابونمون؟ بار سومين بار موا.
1: هو كان يخدم بالنظام هذا.
0: بليل
1: بليل معناها ثم كليونات معناها ديما يجوا كل يوم، كان عامل لهم ابونمون بار سومين والا بالشهر فهمتني، وهما احرار. انا فما شكون كان يجي يقول لي اعمل لي ابونمون نعمل له، معناها ما عنديش حتى مشكل.
0: اي انا تعملوا ليست تاع ابونمون معناها عباره، انا مش عندي ابونمون تاع سمان عندها سوم، تاع شهر عندها سوم، زوج من العائله عندها سوم.
1: بيان سور بيان سور، انا بطبيعتي نخدم لهنا كما قلت لك، نخدم مع الناس الكل فهمتني، الزوالي والناس اللي جايين من برا ولاد البلاد، وفما شكون حتى يجي من تونس وكل يجي لهنا
0: معناها ما شاء الله،
1: يجي بحذينا ويرجع واللي يجي مره ويرجع اثنين وثلاثه واربعه والحمد لله. معناها اما شنو كيفاش لابونمون؟ بيان سور بالسوم معناها، وانا نساعد الناس الكل. فما انا ديجا انا تو تركش نخدم، فما عباد يجوا اربعه وخمسه وسته، انا ديما نقصك السته سبعه زوز
0: ريميز على قدمك.
1: بيان سور اكيد نراعي انا اكيد سبحان الله، معناها فما عباد على الظروف. انا
0: والظروف وقت الظروف وقتاش في النهار، وقتاش وقت الظروف نتاع الدكتور؟
1: باهي الظروف نتاع الخدمه معناها جينيرالمون في القيله زون هكا يبدا ما ساعه ساعتين ثلاثه الاربعه الخمسه، ساعات يبدا تو ليامات سخانه ساعات نوصلوا حتى للتسعه نتاع الليل.
0: يبقى فهمتك فهمتك برشا. فكرتوش توا مش رأي ثاني اضافه الكراسي وغيره، فكرتوش نزيدوا دي شيزلون؟
1: ايه عندي دي
0: شيزلون موجودين.
1: موجودين
0: نعرف مليح برشا الصغيرات يحبوا برشا بعد ما يخرج
1: موجودين
0: يحس روحه انه في نزل، وخاصه من بحضرني الصباح ممكن غير كان يخدم في نزل المصنفه.
1: ايه
0: معناها عنده رؤيه عنده للناس. نرجع للصباح الموقف. صباح المنقذ اللي حصلت بيه فيها اسماعيل. مرحبا بك اسماعيل.
2: مرحبا بك.
0: في النزول يعمل كلوب دانس، معناها كلوب دانس في النزول
2: كلوب دانس
0: يعمل كلوب دانس ينهي بها معناها جورني، ينهي بها الميد دي نصف النهار وغيره. فكرت انت بحكم عندك خبره انك تعمل اغنيه كلوب دانس خاصه بالنجم؟
2: اي والله خممت.
0: ها
2: ان شاء الله العام الجاي.
0: ان شاء الله
2: خاطر ان بيرسون ما تكفيش
0: فاهم،
2: تلقى دو بيرسون اخرين معاك هكا مثلا يتحركوا معاك.
0: صحيح فهمتك.
2: بوز اكيد موجوده خاطر جماعة دور شباب اكيد موجودين تاع الدونس وموجودين تاع كل شيء.
0: وتنجم تفيد حساب بوزيد جبابي اكيد تعمل كندا ديسكو كي نعرف الصواريات قبل ما تبدا العائلات تجي، اذا كان ثم التزام تاع وقت ثم كندا مزور دي كندا تاع الصغيرات هذوكم اللي هي تجيب الكبار.
2: صغار تجيب الكبار.
0: صغار تجيب الكبار. معناها تنجم تفكر فيها السي في جي في الديماراج نتاع نص مستويات.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: تسعة نتاع الليل انيماسيون في كندر تجيب هي الكبار.
2: ان شاء الله ان شاء الله حاجة باهية وعلاش لا، اكيد نخمم في حاجة كيما احنا. كل عام هكا نزيدوا حاجة اللي بإذن الله كل شيء يتم، كل شيء كل العام الجاي إن شاء الله كل شيء.
0: العام الجاي ليك كثر نظر الناس ليك صعود هذا العام الجاي إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: وموضوع تعمل كندا ديسكو وكلوب دو.
2: إن شاء الله مرحبا بك.
0: أنا سجلت.
2: ترجع بحجان أنت وربي يبارك لك ربي يعاونك.
0: شكرا لك. نفسي باش نكمل معك مدحنا أصدقائي بما أنه نعيشوا أجواءنا أجواء حلوة برشا ثقافية وأجواء ترفيهية. سي باسم أيضا نحب نرجعوا له سي باسم مجددا لأنه نعيش معه أيضا تجربة ماضي تجربة حاضر. سي باسم حبيت نمشي معاك توا في النقطة الهامة، تجميل مليء خزان تحت تراث وحط شجرات تشوف فيها توا قبل ما يصير عندي الوقت.
3: أنا حبيت نقول إنه برشا يقولوا تجروين منطقة عبور، أنا نسميها حاجة أخرى، نسمي تجروين منطقة التقاء.
0: كلمة خيط نخليها ليك.
3: مرحبا بكم في تجروين، نحن في تجروين ديما نقولوا وأنت داخل تجروين ما نقولوش وأنت خارج من تجروين، من هنا داخل تجروين ومن هنا داخل تجروين.
0: يعطيك الصحة بس كلمة خيط.
1: كلمة ختام جست حبيت نرحم على المرحوم زوجي بلال جبابلي وخويا خليل بوزيد، وإن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله نكمل حلمة بلال، ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا عبد الجوابلي، شكرا جزيلا صحة الشهري في نهاية من وعد أرض الضيافة.
4: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
5: كرهبتي Parce qu'à sixième vitesse.
6: Sur l'autoroute du danger.
7: Mع توفيق
8: الشيري.
7: توفيق الشيري.
8: مع توفيق

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة ورائقة، وإن شاء الله تكون ممتعة للجميع، وإن شاء الله ديما أكيد تلقوا معنا الإمتاع والمؤانسة. موعد جديد في عالم الميكانيك، مرحبا بكل استفساراتكم وبكل أسئلتكم في عالم السيارات، عالم الميكانيك، التأمين والسلامة على الطرقات. مرحبا بكم في الأوتوموبيل اللي يوافقكم ديما يكون معاكم من 11 حتى الماضي ساعة. احنا نبحثوا ديما على التندونس، نبحثوا على الماركات الجديدة، نبحثوا لكم على الجودة، على الرفاهية، على القوة. احنا معلينا ديما نقول كلمة، ديما نلوجوا وانتم عليكم الاختيار، بما انه احنا ديما في خدمة السادة المستمعين، واحنا ديما برنامج خدماتي مباشر على الهواء لكل اصدقائنا، خاصة مستعملي الطريق اللي تبعوا فينا برشا. بالمناسبة نحييهم كلها، وديما نقولوا لهم ساسوا رواحكم، احنا حاجتنا بكم ديما سالمين غنمين، وتوصلوا ان شاء الله الوجهات نتاعكم في احسن الحالات. وكل لول اللي تعوطوا به كالعادة زوز السيارات في الميزان. لما برشا يسألون يقول شنو الفرق بين سيارة شعبية وسيارة ما هي شعبية. سيارة شعبية اللي نستنوها بالمطلب ونبقوا نستنوا 4-5-6 سنين انت والنوع الكهرباء، والسيارة اللي ما هي شعبية تنجم تاخذها في شهر في شهرين، اما ثم فرق كبير في السعر بيناتهم، وهما نفس السيارة، نفس العلامة، نفس الديزاين، نفس الشكل، كل شيء كيف كيف، ولكن ثم فرق كبير في السعر بيناتهم. شنو الفرق هذا وعلاش الفرق هذا بين زوز سيارات؟ ندخل بعد عالم الخدمات. بالطبيعة ديما ركن أوتوميكانيك حاضر معنا بامتياز باش يجاوب على الأسئلة متاعكم كلها في ميكانيك وكهرباء السيارات. ركن أوتو ترانسبور يحكي ديما على مشاغل قطاع النقل الغير منتظم ديما، وخاصة الإشكاليات متاع النقل متاع تداخل الخطوط متاع الأماكن اللي ما فيهاش نقل أساسا، وبرشا إشكاليات موجودة الحقيقة تنتظر الحلول والتدخل السريع. ركن أوتو فيزيت كيف كيف، نحكو ديما على خدمات مراكز الفحص الفني، فماش بعض الملاحظات، فما برشا ناس توقع في إشكاليات كبيرة، خاصة يشروا كهرباء من غير ما ثبتوا، وبعد يحصل فيه ما لا يحمد عقباه، ويبقى بعد في مشاكل كبيرة، وحتى السيارة يشوفها قدامه ما يجيبش سوقها باعتباره فيها برشا مشاكل. احنا ديما ننوروكم، ديما نستنوا منكم أسئلتكم وتليفوناتكم، ما تنساوش ركن أوتو أسيرونس ومشاغل قطاع التأمين. الأخبار المتفرقة اللي وقعت الدولة خلال هذا الأسبوع، وديما بالطبيعة نبحث لكم على الجديد الجديد في عالم السيارة. تدخلاتكم ديما هتكون على 78 227 700، سينو طلعتكم رقم اخر من بعد بالسبعين، من بعد نعطوكم من بعد باش نجموا تدخلوا عليه وتكونوا ديما حاضرين معنا في المباشر. سويعتنا الثانية باش نكملوا كالعادة نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتنا في السويعة الأولى وما خليناش الوقت باش نجاوبوا عليها، ثم من بعد ندخلوا في ركن السلامة على الطرقات. اليوم باش نشوفوا الوضع كيف تسير الأمور على طرقاتنا، إيش عامل كرهبنا على طرقاتنا من أول العام لتو، خاصة في شهر جويلية، وإحنا تو تقريبا 8 أيام في شهر أوت. كيف نتابع هذا الوضع المروري؟ كيف نقيم؟ ولو أن التقييم مازال عنده برشا وقت، شنو أبرز الأسباب تاع الحوادث اللي لاحظناها توا؟ لأنه ثم جهات مختصة قاعدة تعاين وقاعدة تسجل في الأشياء هذه كلها، وخاصة ثم حاجة لاحظتها الصيف هذا بالذات، وقع التركيز على الفحص الفني العرضي على الطريق بالاشتراك بين الهيكل الأمنية وبين الوكالات الفنية للنقل البري. علاش وقع التركيز على الفحص الفني العرضي؟ لهذا السبب أو لهذه الدرجة أنه العربة والت تشكل زاد خطر كبير على الطرقات. هذا كله يقولهم بعد ونحكوا فيه مع المرصد الوطني لسلامة المرور. بطبيعة الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، اليوم عندكم كود من الكاف مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ومعها 5 سوايع سياقة فعلية، وعندكم زادة كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تفرح بكم وتكونكم من القريب ومن بعد. إذن زوز من أحسن المدارس تعليم السياقة اللي تبعوكم ويهدوكم تعليم مجاني باش تاخذ الكود، معناها باش يربحوكم على الأقل في مبلغ مالي كبير بين 200 و300 دينار، وتتكونوا تكوين جيد، تكوين فاعل اللي نجم يحميكم مستقبلا تكونوا سواق محترفين. هذا تقريبا كل معنا من هنا، ما تنساوش زادة باش
نحيي كامل الفريق الفني اللي يأمن لكم هذا النقل المباشر. نسمعوا الغم ومن بعد هنا راجعين نواصل معكم هذا اللقاء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء 11-16 دقيقة واللقاء نتواصل معكم إلى حدود الواحدة بعد الزوال. مرحبا بكل المستمعين الأوفياء التحقوبين على موجات راديو كيف كيما نرحبوا زادة توتليكيب الحاضر معنا كالعادة اليوم. على يميني سي محمد خضيري ذيفلي رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات ومرحبا بسي محمد
0: البسيري. عم شقدم وهي بشقدم
1: وهي بشقدم وهي بشقدم على وحش كبير عليه.
0: هاي مرحبا سي محمد صالح نعدي معناه طول الخط دي لك سي محمد صالح. هاي خبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات اللي جينا بتبيعة من ولاية القصرين خصيصا بالشركة معنا في البرنامج. مرحبا سي محمد صالح.
2: شكرا سي توفيق، مرحبا بكم مرحبا بالزملاء.
0: شنو حول القصرين و باهي الجو غادي
2: الحمد لله
0: باهي باهي
2: تضرب في
0: صور التقاعد باهي
3: تو مسح جرس
0: تو عمل فلاحي تو
1: عندما كان سخن
0: حاتم الشاد لي كرونيكور البرنامج. مرحبا حاتم.
4: مرحبا صباح الخير.
0: هاي حضرتينا برشا اخبار ولك العاده
4: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله.
0: لا مش ربي يسهل ان شاء الله ديما ربي يسهل
4: العاقل تبديما الاخبار تبدا خاصه على الحوادث تبدا ديما
0: ديما برجع ديما والله يولينا تصفحوا المواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات كلنا نسمعوا كان أخبار الحوادث
4: والشيء الملفت للنظر اللي كانوا ديما الشاحنات الثقيلة والحافلات اللي هي
0: هي قاعدة متسابقة
2: رغم النقص في العدد نتاع الحوادث لكن عدد نتاع القتلى
0: ارتفع لأنه مؤشر الخطورة هو اللي ارتفع. عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين. مرحبا عصام.
5: صباح النور توفيق. مرحبا بك ومستمعين الى مكاني.
0: ان شاء الله ذاك حد البيس رجعت لنا في فورم ان شاء الله
2: ان شاء الله
5: ان شاء الله الله تعالى في توفيق الله يرحم والديك
0: ان شاء الله ديما في فورم وديما منورنا يا عصام. عايشك الخط طول. سي منظر يعقوبي زاد خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر. منظر مازال ما اتصلناش به باه مازال بيتصدد الاتصال. صديقنا منظر اليعقوبي خبيرنا في التأمين. كيما نرحبوا زاد بتوتليكيب اللي تعدي لكم هذا النقل المباشر. سليم الرزقي يقود الرحلة تقنيا، زميلنا علي اليونسي في الديجيتال باش يخرج لكم أحسن صورة ألفة في التنسيق العام للحصة مواد في استقبال المكالمات الهاتفية. نبدأ بالركن الأول ركن الكومباراتيف زو السيارات اليوم في الميزان. خلينا نبدأ معك سمح صالح حتى نبدأ منظر حاضر معنا.
2: احنا خذينا زو سيارات الاثنين كيا افريكان لكن واحده شعبيه
0: واحده
2: عاديه. العاديه اللي باش نحكي عليها تو هي 1.2 لتر فهمتني سمارت فيها بوت فيتاس ميكانيك الموجوده ديسبونيبل سيتادين فيها غارانتي 5 سنوات 5 بلايص 5 بيبي الاهم حاجه باش نحكوا فيها الموتوريزاسيون تاعها فيها موتور 4 سلندر ايسونس
0: 4 سلندر ما غير تربو بتبع
2: ما غير تربو اتموسفيريك
0: بوت فيتيس مانيول عادية
2: فيها 5 رابور 5 فيتيسات فيها 84 شوفو دي باهي. بالنسبة للموتور هذا راهو موتور عادي كلاسيك مراكب في برشا انواع متاع كيف خاصة الكيا راكب في برشا في فهمتني في الريو في فهم الكل فهمتني. الديمونسيون تاعها قلنا بوت فيتاس ميكانيك فيها الديمونسيون تاعها ماهيش كبيرة برشا 3.59 متر في الطول 1.59 متر في العرض و 1.48 متر في الارتفاع. الكوفر تاعها متوسط في 255 لتر من 0 ل 100 كيلومتر في 12 ثانية. السرعة القصوى تاعها 173 كيلومتر في الساعة. فيها الكونسوماسيون تاعها معقولة فيها 5.1 لتر في 100 كيلومتر معقوله الكونسوماسيون منطقيه. المحرك عادي ماهوش ما فيش ماهوش معناها فيه برشا بالنسبه للتصليح نتاعو الواحد ما نتعودوا به ومعروف وميكانيك كلاسيك.
0: السؤال اللي حاب نساله سي محمد صالح ثمش ريكلاماسيون على كيا بيكنتو هذا ثمش مشاكل فنيه في الموتوريزاسيون؟
2: لا بالنسبه للمحرك هذا تقريبا كل الميكانيسيانات تعودوا به وصلحوا فيه وما عندناش فيه اشكاليه.
4: شن حديدي
2: ما عندناش فيه اشكاليه وقطايعها موجوده فهمتني.
0: السؤال اللي تطرح ديما سي محمد صالح كيا بيكنتو ب 53 مليون و 480 ذي ماهيش شعبيه والسياره الشعبيه اللي مش نحكوا عليها بعد شويه تقريبا الفرق بيناتهم 21 ألف دينار
4: تجيبوا كهرباء مستعمل.
2: ما هو الفرق بيناتهم فلوس ما يعكسش الفرق التقني موجود بين السيارتين. الفرق اللي بيناتهم هو كون المحرك نتاع السياره الشعبيه محرك فيه ثلاثه اسطوانات ثرو سيلندر و4 شوفو و65 شوفو دي موتور صغير
0: ضعيف شويه
2: اي ولكن الكونسوماسيون نتاعو زاد باهيه برشا 4 فاصل
0: مش نحكوا عليه فماش حاجه اخرى مازالت في الكيا بيكانتو تاع 53 مليون
2: تاع 53 مش نحكوا بون فيها الجونت 15 بوص فيها انت برويار فيها معناها فيها شويه معناها ماهيش اكسيلون في الـ في الـ حوايج معناها فيها مش موجوده فيها كليماتيزاسيون مانيويل فيها شويه معناها حويجات ماهمش موجودين في في الشعبي الجون تاعها اعلى شويه ذيك 15 بوس الاخرى 14 بوس فهمتني شويه في الروتروفيزور رابطابل الكتريك الاخرى ماشي مش رابطابل معناها حويجات ديفيرونس اما الديفيرونس ما تعكسش السعر لانه هنا رانا نشوفوا نقولوا شعبيه راهو فما شكون يتحصل على الموافقه نتاع وزاره التجاره
0: اي اي
2: لكن الانتظار
0: امشي الجو امشي الجو سمح الله يعطيك صحه منظر بما انه مش تحصل عليه حاتم الكيابي كنتو الشعبيه انت كنت تسمع تو في المشي شعبيه ب 53 مليون والشعبيه ب 32 شنو الحاجه الناقصه على السياره الاخرى
4: باهي بالنسبه اللي كان يحكي لها سي محمد صالح راي ابارتير من 53 عندنا حتى قرابه 66 مليون اللي هي تبدا فيها بوات اوتوماتيك وثم برشا حوايج تتبدل بالنسبه للمشي شعبيه الحقيقه
0: شنو الناقص شنو الناقص على المشي شعبي
4: ناقصها موتوريزاسيون هذه الاولى ما هذيك 3 سيلندر و 1.0 والاخرى في 1.2 هذيك 12 سوباب والاخرى هذيك 8 سوباب والاخرى 12 سوباب ما يعني ما ديما الاخرى اقوى حتى في الكوبل في الكوبل 95 شوفوا دين برك ما فاتتش ال 100 يعني الموتوريزاسيون ما نجموش نقارنوها بالشعبيه وما هي الشعبيه لكن الكماليات الاخرى راهو يزمنا نقولوا راهو المستهلك اللي باش يحب على كهرباء شعبيه راهو من حقه باش يزيد شنو اللي يحب هم يجيبوها بازي الموجوده كما كيكه بالسوم اللي كنت تحكي عليها انت في 32 مليون لكن انت تحب تزيد حوايج اخرى ثم فكتير
0: كل الشعبيه من بعد
4: الشعبيه لا لا لا, لا انت انت وقت باش تعمل تخلص الشعبيه حاسك بصير شعبيه اش يعطوك 32 ميل هذيك
0: بعد كلش تحب تزيد
4: اش تحب تزيد وانت تزيد تحب
0: حتى
4: عليه
0: بعد ما تاخذ
4: لازم تطلع لك ما هو تزيدها من الاول تجي اقل اما كي باش من بعد تشري وتركب تولي مش كيف كيف اما الحقيقه المونتون كبير ياسر بيناتهم
0: فرق بيناتهم
4: قرابه 21 مليون 21 مليون يجيبوا لينا
0: كهرباء اخرى
4: يجيبوا لينا كيا
0: مستعمله
4: كيا ريو صغيره شوفوا باهيه
0: هذاك علاش الامتياز نتاع السياره الشعبيه لانه ما تنساش انت الناس تستنى 5 سنين و 6 سنين 7 سنين باش توصل
4: انت اللي الشيء اللي ما يقبلوش المخ اللي كونوا السياره هذه يعني تعمل عامين وتعمل عام وتطلع للسؤال
0: تبيعها بالسومه نتاعها ولا اكثر؟
4: السومه نتاعها في ال 40 وانت ماشي
0: هذه الشعبيه
4: هذه الشعبيه
0: اي سياره شعبيه
4: اي سياره شعبيه تاخذها ب 32 مليون تخرجها تعمل بها وين تنجم هي ما عندكش حق لا احنا ثم اما تبدا عمرها عام في ال 40 ما قلش من 40 مليون 42 مليون توصل حتى ل 44 مليون الشعبيه
0: هذا هو الفرق بين سيارة شعبية وسيارة ما هي شعبية باش الناس تعرف علاش هذه شعبية بكذا والأخرى ما هي شعبية ثم فوارق أما فوارق صغيرة هذاك علاش نفسروا الامتياز الجبائس خذي تفضل الشعبية ولا مش شعبية
1: والله أنا بصراحة كي تبدا تكنيك فيها بالكدا وهذا ديما نفضل السيارة الأحسن
0: الأحسن ما يلزمك فلوس عصام
1: إي لا يلزمك فلوس
0: كم كلمة عصام يلزمك شعبية ولا مش شعبية عصام؟
5: مش شعبية أنا نفضل سي توفيق
0: كيفاش؟
5: لا نفضل مش شعبية
0: مش شعبية معناها يلزمك تزيد الفلوس
1: إي كو
4: سامحني توفيق
0: كل واحد واختياره
4: خلينا نقولوا حاجة راهي في الكيا برك ثم سيارات أخرى شعبية ونفس الموتوريزاسيون
0: كيما الكليو
4: يعطيك الصحة نفس الموتوريزاسيون كان في الكيا بدت خلت هذيك 3 سلاندر وهذيك 4 سلاندر والكوب الأكثر والست رواد شعبية كيف نفس الموتوريزاسيون
0: أي كملنا الركن الأول وعطي لكم فكرة على زوج سيارات باش تعرفوا شنو الفرق بين السيارات الشعبية والسيارات اللي ماهيش شعبية راه ما فماش فرق كبير ولكن الفرق هو في المبلغ الكبير اللي بيناتهم عطينا لكم الفكرة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات هذه هاي سليم حاضر ومضة كرامتي بل ما استقبلوا التليفونات تاع السادة المستمعين تفضل
6: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذاعة الكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة

0: كلمة ليكم توا بطبيعة لطرح مختلف تساؤلاتكم على 78 227 700، وإلا الخط الهاتفي الموالي 70 70، تليفون يا سليم 200 281 727. إذن عندكم 78 227 700، وإلا عندكم 70، هذا تلقونا طول في المباشر 70 281 727. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية للاستفسار في عالم تسلو في الميكانيك كهرباء السيارات، إذا كان عندكم بان في كهربتك وما فهمتوش، تجب تسأل في قانون الطرقات، تجب تسأل في التأمين، تجب تسأل زادة في النقل الغير منتظم، برشا إشكاليات يا سخديري ديما توصلنا خلال هذا الأسبوع، خاصة إشكالية نبر دشرة وجندوبة، رام تعبونا بالأسئلة وتعبونا بالمكالمات الهاتفية كل أسبوع، يقولك والله كل يوم نصبحوا غدوة نقولوا باش تحل المشكلة، غدوة باش تحل المشكلة، ولكن إلى حد الآن لا مجيب.
1: بالنسبة يومك تاو ولا
0: تفضل أي تفضل مسيرة
1: بالنسبة لدخلة نبر هذه والإشكال نتاع جندوبة الخدمة في الكورة عند السيد مدير الجهوي للنقل هو اللي خايب بالواجب هذا وقاعد يخدم في خدمته وإن شاء الله تحضر على قريب والبرنامج يخرج هذا خاطر فيها خدمة ويلزمها باش ترضى العباد الكل يعني غاية لا تدرك، لازم شوية دراسة وشوية منه وشوية من احنا توا شرفت على النهاية.
0: قال لك ثم يقول ديجا وافقوا على تحسين النقل سي وافقوا عليه ولكن على أرض الواقع لم يتغير شيء وكأنه حبر على ورق، المواطن مازال يعيش المعاناة نفسها كل يوم، يبحث على وسيلة نقل توصله للعمل للجامعة ولا المستشفى، راهو هذا يلزم متابعة منكم لهذا الملف، راكم عطيتونا برشا وعود باش تخفف من معاناة الناس ولكن الحلول مازالت ما وصلتش لحدين كل يوم.
1: سي توفيق راهو الإجراء هذايا سمح لي نعرف هما يكتبوا ما يحبوا وثم أشياء ما يندروش عليها، راهو ما تجيش السلطة باش تعطيه رخص ديريكت تطبطب عليه من الديار وتقول له واك رخص، أنتم تمشوا للسلطة المحلية وتعلموهم أنه الخطوط هذه راهي ناقصة نقل، السلطة المحلية تقوم بإجراءاتها مع السلطة الجهوية لكن هي ويخرج السيد الوالي كي يلقى ثم نقص كبير ملزوم عليه باش يعطي في الأمر هذا، خرج أبي يطلب، أما أنتم قاعدين وباش يجي عايت يقول لك خذ رخص يا ناس ما تجيش، راهي راهو ثم دراسة أنتم لازم تقوموا مع السلطة العمدة والسيد المعتمد في الشراء نتاعكم وتعلموه الخطوط هذه ناقصة فيها اكتظاظ وناقصة في يعني النقل، وهم ما غادي يقوموا بالإجراءات يسلطوا بالسلطة الجهوية، هنا والسلطة الجهوية تخرج وين تحب تخرج تعطي
0: باه
1: ما يجيش يعطوها مكاك ديريكت وحده.
0: باهي نذكر اصدقائنا المستمعين اذا كان ثم استفسار ثم سؤال تطلبوا على 78 227 700، وصديقنا مولدي في انتظار مكالماتكم، والا 70 281 727، مازال ما تعرفوش النمر هذايا احفظوه قيدوه عندكم 70 281 727. ثم تليفونات يقولوا لي ناخذ تليفون لول. الو على السامع.
2: الو الو
0: عسام. عسام سيدي مرحبا بيك.
2: اهلا بيك
0: يعيشك يعيشك خويا مرحبا. شكون معايا؟
2: معك جلال من جندوبة.
0: سي جلال من جندوبة مرحبا سي جلال.
2: بالله انا عندي فان سيارتي قالت لي تشاكي سيارتي.
0: عاود لي نوع الكهرباء شنو جلال؟
2: سيارتاج عندي.
0: شوف الصوت مش واضح بالكداه جلال، شوف كيفاش تبدل المكان نتاعك بدل الاتجاه. بدلت البلاصة نتاعك يا جلال، بدل البلاصة نتاعك شوية.
2: بدك عندي كياس بورتاج.
0: كياس بورتاج اي اي
2: تسمع فيا هكا؟
0: نسمع فيك اي نسمع فيك اي. لا لا يا جلال بدلت يا جلال. يا جلال خلي الامور خلي الزملاء التقنيين ينسقوا معاك العملية بالصوت كي يولي واضح، إذا كان ثم مكالمة أخرى ناخذوها من بعد نرجعوا لجلال. ها باهي حاضر جلال. أي جلال باهي ناخذ مكالمة ثانية حتى اللي حضرنا جلال. ألو عسامة.
3: صباح الخير سي توفيق.
0: صباح الخير عسام عمطار مرحبا بك.
3: مرحبا بك مرحبا والفريق التقني، تحية اسمها عمطار حالة وسهلة بي، تحية للسي حاتم الشاذلي بعد الغيبة الطويلة.
0: مش غيبة طويلة، جمعة واحدة غيبة علينا.
3: اي جمعة هذيك طويلة ياسر بالله، انا حبي نام كي لو واذا كان حبوه يدلل اخوي.
0: اي باهي اي باهي اي باهي. ما عادش يغيب.
3: اي تحيه للفريق التقني الغالي، تحيه لكل المستمعين والمستمعات. احنا سمعنا في المده الاخيره ان تونس يعني صدرت شحنه من السيارات الكهربائيه لدول دوله اوروبيه.
0: المانيا تحديدا.
3: يعني ما حدثش
0: عليه. لا لا لا لا مش اشعار، مش اشعار.
3: احنا اذا كان امتلاكي مقوله احنا في السيارات هذه تقدمنا، واحنا امتلاكي مقوله قاعدين نسودوا في السيارات الاخرى يعني بالعمله الصعبه. علاش انا امتلاكي مقوله ما شجعوش امتلاكي مقوله اولاد بلادنا ورخصوا امتلاك اولاد بلادنا ونكسروا من محطات التجويد والكهرباء وهكذا امتلاك دول عجله الاقتصاد وامتلاك تونس تفلفل وكل المواطنين يتفلفلوا. علاش كل واحد يقعد يستنى مثلا في العاصمه السعاده مع السيارات هذه؟ علاش يقعد يستنى بخمس سنين ست سنين باش ياخذ سياره سعاده اللي كنت تحكيوا عليها؟ ماذا بدي اذا كان عندكم يعني ما تفيدوني عاملين نسمع.
0: واضح واضح يعطيك الصحة عمطار، سؤالك واحد واضح ثم بعض ينجموا يجاوبوك. علاش ما شجعوش المصنعين هذا باش يصنعوا السيارات ويبيعوها للتوانسة هنا بأسعار ربما معقولة، وإلا لا ثم اتفاقيات مضرمة بين الشركات المصنعة وبين الدول هذه؟ مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
4: ألو على السلامة سي توفيق.
0: عرس عرسان مرحبا بك.
4: تحية ليك وتحية للخبراء اللي معاك. احنا سي توفيق في صف الصيف حار جدا خاصة هذا العام هنا في ايدي في جزئين باش نعبوا البنزين خاصة البنزين باش نعبوا للسيارة. كي نعبوها نحن بلان طويل بلان، هل هذا صالح معناها فماك حتى خطر حتى ضرر؟ السؤال في نفس السؤال. واحد باش يمشي بالريزيرف ما فاقش بروحه ولا هما معناها سبحان الله بالريزيرف، هل هذا نحب الخبراء يشترون لي ولغيري، هل هذا يقع ضرر للسيارة؟ وشنو
0: واضح
4: انا والمحدد ثلاثة واختم ثم اكتونة تسكيت يعطي ساعات البنزين بك يهز الساعات من طعم تسمية ونعملها في دبوزة اجيب ولا بيبوك نسيك حتى في النار.
0: لا الصوت مش واضح عبصار عبصار عبصار الصوت مش واضح. السؤال الثالث ما سمعناش وبالجدال لانه الصوت هرب. عندك زوز اسئله باهين برشا. البنزين كي لعبوا الكهرباء بلان فيه خطر والا ما فيش حتى خطر كي نمشوا مسافات كبيره؟ والسؤال الثاني يقول لك واحد يمشي في الريزيرف ضرر ريشه في الاحمر ويبدا يمشي بالكهرباء، هذا كذلك منصوح به والا فيه ضرر والا ما فيش حتى ضرر؟ بعد نجاوبوه سي محمد صالح، ناخذ التليفونات وبعد نجاوبوه. الو على السلامه. الو
5: سي توفيق.
0: مرحبا سيدي على السلامه.
5: معك جلول غزواني فرنان.
0: سي جلول مرحبا بيك.
5: لباس عليك.
0: الحمد لله عايش سجلول عايش. تفضل سجلول.
5: على الضيوف الكل ما
0: عايش مرحبا. تفضل سجلول تفضل.
5: اهلا اختصاص.
0: تفضل. اي
5: والله بنحكي على الحوادث، على حكايات الحوادث اللي قاعده تتجاوز معناها النسبه قربت فوق الاكثر من اللازم. الاغلبيه انت تلقاها تحت العريس تلقاني دوبل في اي بلاصه في الخط المتواصل في برشا حوايج. وفراس السرعة داخل المواطن العمران ما عاد تفهم حتى شيء منها. بالله بالنسبة للموتورات نقصت شوية حسب الحملة اللي عملتوها المرة.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح
5: شوية معناها الحوادث نتاع الموتورات. وثم ناس امتثلت للقوانين اللي عمل كاسكات وبلاستيرونس وخلافه.
0: به به يعطيك الصحة يا جلول. بالحق قراءة للواقع يعطيك الصحة أنه الحوادث صحيح الدرجات النارية مع شكل مخلقة في الليل برشا لحظة الحقيقة. ثم حملات كبيرة تحيل الهيكل الأمنية المرورية اللي الحقيقة تجندت برشا من أجل إيقاف هذا النزيف تاع الدرجات النارية. بالنسبة للحوادث قاعدة تكثر.
6: 786 حادث.
0: 786 حادث وين عام كامل؟
6: لا من عندنا 786 قتيل.
0: 786 قتيل وصلنا توا.
6: وصلنا توا من واحد جانفي حتى
0: مازال الصيف ما فيش. مازال
6: الصيف ما فيش. تعرف قداش عندنا 2729 حادث. عندنا بالنسبه للجرحى ما
0: تعطيش برشا الارقام خاطر مازلت بتجينا الارقام بعد في السويعه الثانيه.
6: 3578 جريح.
0: جريح. انا شوفوا النزيف بتاع الحوادث اللي قاعد يصير وناس في مجاوزات ممنوعه وفي سرعه رهيبه جدا في الليل. وانا والله ريت البارح في الليل في ساعات متاخره من الليل البارح كنت في الطريق وشفتك المجاوزات الممنوعه وكل شكل شيء غريب. الحق فوضى مروريه كبيره على طرقاتنا، فوضى مروريه باتم على الكلمه. الو على السلامه. تليفون الوالي.
7: صباح الخير. نهاركم طيب.
0: سي صدقي مرحبا بك سي صدقي. سي صدقي انا تعديت في اعلى جندوب البارح في الليل في ساعه متاخره وشفت شفت شفت شفت, شفت مسالم وباجه وشفت الطريق
7: والله العظيم بالحق جمهوري كل تعبه همجيه وعاج اخلاق باهي ساعات عدي واحد تنتظر منه كلمه يقول لك مرسي عليك ولا بارك الله فيك ولا عايش خويا يقول لك عجنب يخليك لا تعديه يخليك تفتسه بالحق الطريق والله يروح لباس يقول الحمد لله ويدخل الدار يصلي ركعه يقول الحمد لله اللي روحت لباس والقريبه روحت لباس ناس تعاني وحاجه اخرى والله اللي اصحاب اللي يخدموا يخدموا في الكرهب ونهارها فوق الكرهبة ويسترخي يمركي نهاره ويروح والله يحمد ربي بالحفل يقول الحمد لله الحمد لله كل حال وان شاء الله يقول ان شاء الله غدو الحي خيم اليوم
0: ان شاء الله ان شاء الله السلوكيات تتبدل يا صدقي ان شاء الله والله
7: الحق والله ولا السياق تقزز في تونس تقزز
0: دور بالحق ما فهمش بالحق والله بالحق ساعات يعجز واحد باش يعبر على مشاهد قدامه
7: والله العظيم فرتو قسما بالله تقزز خلي الدرج نبقوا هكا تو نحن نكبر شويه مخيخنا بخيخنا ما شاء الله يعني وثم ولدك وولدي غدو حيك يسوق تقي على عصابه وكاش تربط ويدخل بعضه وعركه وبوني وكسرها بالبلار وكسرها بالبريد وكسرها التلفزيون بالحق راهو راهو يا
0: مجيد والسيركيلاسيون ولت بالحق ولت كبيره برشا
1: اهتزاز مروري
0: اهتزاز مروري كبير ويقص لك منه والاخر منه والاخر منه ما فهمش احترام ما نعرفش انا ما نعرفش ما عمش خايفين من القانون مشكله تفضل صدق تفضل صدق
7: توفيق نحب نسلم بعد على الجماعه بالله غير حبيت نكمل على كلامك توفيق حسيتك بلي تكلمت قلبك معبي تحب ماذا بيك
0: لا نريد تريد بالحق
7: والله ينب ودك انت توفيق تحبك انت والمجموعه كلها وكيف كرام ومحمد خضيري توصل معلومه للعباد نسيسوا بعضنا ونحبوا بعضنا في الطريق ونبجلوا بعضنا وعند عندك كل عندي كيف كيف ولا مش الامانه خاطر نخدم تاكسي السنه ولا حاجه والحق والله شيء قصد شيء وجع القلب نروح تروح حمريه تروح على اعصابك ساعه ساعه واحد يعمل لك جيف والله يبدي معك ليونيت واحد تعمل له يعمل لك باظه وغارق ويسمعك ما يكره يسمعك الكلام والله ربي يسبك والله يقرقشك والله يسب لك امك يا توفيق راهي الهمجيه ناس مش متربيه والله سامحني كنا نهار من نهارنا مش متربيه نروح على العادي ما قال لي جنيه سما بالحق يا توفيق والله شيء وجع يقل والله شيء بالحق نعذبوها السياق هذه ونعذبوها الفرو هذا ونعذبوا الكراب
0: شكرا يا صدقي قلبك معبي برشا صدقي نعرف
7: اي نعم
0: يعيشك يا صدقي يعيشك يعيشك يعيشك
7: بالله الطرقات كلها مرقمه مش مرقمه والله شيء يوجع القلب الطرقات طايبه ياسر تسترجع ياسر مع العلم راك تلقى قريت والتكسيس والوزير تاعي كهرباء
0: واضح يا صدقي واضح واضح واضح واضح واضح يا صدقي واضح واضح شكرا ليك وعلى ذكر بالله الطرقات وصلنا بلاغ ونداء من اهالي منطقه البزازه من عباده الجواء بالسليانه الشماليه يقول لك رانا وضعيه الطريق اللي تربط المنطقه نتاعنا بمدينه سليانه راي كارثيه طريق راي في حويله بالله النداء الى السيد المدير الجهوي للتجهيز بولايه سليانه انه مسيرش تعمل زياره تفقد وتشوف الطريق هذا منطقه البزازه من عماده الجواء سليانه الشماليه يقول لك راهو الطريق في حاله صحيح الطرقات اغلب الطرقات ولكن مسيرش نعملوا حتى تدخل عاجل على الاقل ننقذ ما يمكن انقاذه ونبعدوا شويه على الاقل نسد الحفر نصدوا طريق البخترة ومن بعد حتى نستنوا التعبيد متاع الطرقات هذه شكرا لك صدقي مكلمة أخرى حاضرة ألو عسامة ألو
8: ألو عسامة
0: مرحبا يا أختي عسامة عسامة أخويا مرحبا اليوم الأصوات مش واضحة اليوم مشكلة ريزو اليوم نعرفش ألو
9: ألو
0: عسامة
9: عسام أنا بيك
0: مرحبا سيدي عسام شكون معايا سيدي
9: عسام معاك منير من تبرقة تاكسي
0: منير من تبرقة مرحبا سي منير
9: عايشك يبارك فيك
0: تفضل سي منير خويا تفضل
9: بالله نرحب بك سي توفيق ونرحب بالزملاء اللي معاك ونرحب بكل طاولة الدايرة بيك
0: ايه
9: بالله يا سي توفيق كلمتك الأسبوع اللي فات الأسبوع قبل
0: على الطريق الريزو الريزو هربي ظل يا منير الصوت هربي يا منير شوف سليم اذا كان ممكن نعاود نشوفوه سليم منير اذا كان معنا سينو ناخذ مكالمه اخرى لعل يرجع لنا منير الغالب ثم مشكله في الريزو غادي من برا ان شاء الله تتحل الامور هاي خلينا نجاوبوا شويه على الاسئله ثم التليفونات ثم الو الو عسامه
8: الو
0: بالله نقصوا في الراديو سمعونا من التليفون نقصوا من الراديو الو الو عسامه باه خلت تعدل الامور يا سليم نجاوبوا شويه من بعد نزيدوا ناخذوا تليفونات طيب نبدو من جلال من جندوبه اه جلال مازال ما عطانيش الاشكال نتاع الكيا سبورتاج.
10: باهي. سي عبد الستار.
0: سي عبد الستار. اي.
10: سي عبد الستار.
0: البلان.
10: البلان. البلان ما فيه حتى مشكلة.
0: احنا الناس الكل لعبوا البلان كنتوا ماشيين مسافات بعيدة.
10: هو في باله كي يبدا بلان معناها ثم ايفابوراسيون تاع ايسونس ينجم يقلق في الكهرباء.
0: في السخانة يقول يقلق سبحان
10: الله. لا ما يقلقش احنا بالنسبة للريزيرفوار ماخذين منه بريز يتعدى عندنا كانيستير باش يجبد فيه وفيه شربون اكتيف فيه فحم واحد باش يعمل باش يمص الفحم هذاك باش يمص الفابور نتاع ليسونس يستحفظ به والكاكيلاتور كل مره تحلو باش يتعدى الفابور هذاك يتعدى الموتور يتحرك معناها ما ثماش زيرو معناها فابور باش يخرج البر
6: كل ما تجري بعد 50 كيلومتر تتحل هي الفالف هذاك
0: شوفوني تلهوبيه باش خاطر الكاسك معايا يا جماعه غد سامحني سي محمد صالح ثم تليفون ناخذوه نرجع لك الو عسلامه عنده مده يستنى خلينا ناخذوه سليم يقول لي عنده برشا يستنى الو
11: الو صباح الخير
0: صباح الخير سيدي عسلامه سي رشيد مرحبا بك سيدي مرحبا
11: ربي ينورك
0: عايش مرحبا مرحبا تفضل سي رشيد تفضل
11: المرة دي المداخلة نتاعي باش تكون نداء للسيد الوالي مباشرة
0: ايه تفضل سيدي تفضل تفضل
11: السيد الوالي السيد الوالي عاد باش يهبط لنا المحطة ولت فيها عديد العراقيل مع بعض الزملاء في المهنة هذا يزيد لفتة انتباه اللي جاينا لارينتري سكولير وجايتنا العودة المدرسية والجامعية اللي نحن الخليط اللي وقع بين الزملاء وعلى اساس حدثنا فيه قبل باش ياخذوا موقف هذا يقول حاجة شكرا لغيره هذه امور امنيه وهذه امور تنظيميه وهذه وهذه نحن لليوم قاعدين نعانوا في اللواجات نتاع يهزوا من كياس والنقلي في يخدم تاكسي والفلس يقول لك اخويا هذا يسمى بركاش بلاش كبير مشكينا ما سمعنا حد انا ندايه للامنيين يا اخويا اللي تلقاه بالصراحه يا عبي يا ما غير ما نشدوا انت تعرف خارج من المحطه اثنين بالنسبه للتنظيم نتاع المحطه قلناه وعد لسيد الوالد من قريب العاجل اليوم عنا بحال خمسة شهر وست شهر ما زلت من قريب العاجل وقت يجي شيء لنا في سكولير بعد يقول لك يا اخوي المحطة والطلبة والكلام ده و يا اخوي قديش شهر كون عينه نحن هذا يا رو مرار رو دمار التاكسي ولت مبرمجة لتدمير القطاع ودمرنا يا اخي احنا وقت عملنا نداء هذايا وعد ومزيد نقول لك لو عديد من الزملاء في اللواجات طالبين المحطة باش تهبط لكن ثم بعض
0: ثم العكس وثم العكس زاد
11: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه خاطر ايه تبجيع أسرار ايه ايه كل كلمة ايه نقولها ايه ايه ايه ايه ايه ايه ناس عندها إكس ايه ايه في المحطة ايه ايه ايه ايه ارتزاز ايه ايه ندخل في ايه ايه تفهم على ايه ايه ايه ايه ايه اللي كاري واللي عامل واللي عامل واخويا دمرنا نحن
0: المصلحه العامه المصلحه العامه يا رشيد المصلحه العامه تقتضي وان المحطه تتغير تتغير لانه اكتظاظ مروري اختناق مروري في المكان ما في شارع مجلسين الكل صحيح صحيح
11: عطيناهم التنظيم من الطرقات خرج المحطه ونظمناك المحطات خذ بكلامنا بعين الاعتبار وجرى بشهر كامل صحيح الوقت هذا كلامنا اما نحن عطيناك بلون ا وبي وبحول الله ينجح لكن اخويا وصلنا الدمار وصلنا خمزتنا
0: ثم ناس ما تحبش يا رشيد شو يا رشيد راهو ناخذ الموقف منا والموقف منا ثم ناس تحب المحطه تتغير من المكان هذاك يقول لك باش ننظموا باش نحو الاختناق ثم ناس يقول لك يا اخي يا اخي انا تعبطني في المحطه اللوطنيه ومن بعد تزيد تخليني باش نلوج على تاكسي اخرى راهو مشاكل معناها هما بيد السلطه بيدها عندها مشاكل بزوز اراء
11: نكمل هذا يرى تبرير غير
0: مش تبرير مش تبرير انا نعطيك في الاراء
11: هما يروا المحطه والمواطن لكن المواطن نحن كي يهبط لتونس ما يخش تاكسي يهبط لسوس ما يخش تاكسي يهبط لاي بلاصه ياخذ من المحطه المحطه انت تعرف المحطه تاع قفصه وين 4 كيلومتر تحت قنت من العرق
0: انا اشوف يا رشيد انا معاك في تغيير المحطه لان المحطه بالشكل هذاك بالمنظر هذاك ما تليقش بولايه الكاف انا معاك في تغيير المحطه اللي المكان محترم به ها مش مكان كيكه لازم هي يقولوا مكان محترم تتنقل له المحطه
11: فكرتي باش ما نخش
0: في الاختلاق تفضل اي
11: شوف لان احنا سيد الولي وعد باش يحل الفجوه قلت لك راهو مش نقول 80% من الواجهات طالبه المحطه باش تهبط يا خويا انت بادر وشوف بعد واحد يقول لك ميزانيه واحد يقول لك كذا واحد وهي راهي غير حب المحطه
0: واضح واضح رشيد مش محتاج كروش الكلمه شكرا ليك وان شاء الله صوتك يوصل للسيد الوالي والسلطات الجهويه لي في الموضوع هذا بتاع المحطه اللي مشكله كبيره عندنا توا تقريبا 10 سنين نحن نحكوا على المحطه توا بعد سي خضيري وحياتهم الكل تعطونا ارايكم في الموضوع هذا ثم مكالمه اخرى الو الو
12: الو انا بيك
0: عسلامه سيدي مرحبا
12: معك جلال
0: هاي سي جلال هاي كيا سبورتيج ها
12: ايوه
0: هاي اش بيه الكيا سبورتاج اش بيه
12: الكيا سبورتاج شعل لي شاك موتور
0: هي
12: عملت لها دياجنوستيك قال لي تمك الصوند تعدي الفلتر بارتيكيل بدلها تم شكون قال لي الفلتر بارتيكيل نظفوه تم شكون قال لي الفلتر بارتيكيل نحوه ويلزم يتنحى من الشارته معناها يلزم يتنحى من الشارته وبعد نحوه ميكانيك مو هذا كل واحد يعطيني حل حبيت نعرف الحل من
0: تحب تعرف تحب تعرف الخبر اليقين سي جليل
10: هي علمين فلتر بارتيكيل تسدد مصر
0: سمح مسالة بزليك كيفش قلت لي
12: قلتك ان حبيت نعرف الحل وفين
0: واضح واضح ها سي محمد صالح اسمع سي محمد صالح بالقدا وربما ياخذ من عندك معلومه وتوب قدر تربي يعطيك الحل
6: مزوت ولا ليسونس
0: مزوت مزوت مزوت اي
10: هي الفلتر بارتيكول شي مجهول
0: اي
10: تعني الفلتر بارتيكول مجهول باش نحيي لي بارتيكول كيفاش تنظف هي مجهوله كون كل بيريود الكالكيلاتور تعمل ريجينيراسيون معناها تعمل كومبيسيون في الاشابمون باش يسخن تطلع تمبيراتور فوق ال 500 درجه باش هي تنظف الدور نتاعها للفلتر بارتيكول زاد باش تنقصنا في البوليسيون في البوليسيون
0: تلوث
10: اذا كان احنا شو علميا اذا كان ستصير ريجينيراسيون طبيعيه نتاع بالكالكيلاتور وحدها تخدم وحدها تعمل ريجينيراسيون اذا كان صارت ما عملتش ريجينيراسيون بجو نحن نعمل ريجينيراسيون معناها بوسي باش نعملوا نحن الشيفور باش يعمل ريجينيراسيون باش يحط فيتيس معين يمشي فيه في مسافه تاع مثلا كيما نقولوا 20 كيلومتر ان فيتيس دو 90 كيلومتر باش يلز الكهرباء باش يعمل ريجينيراسيون
13: ديجاجك البروسيون
10: واضح اذا كان في الحاله ذي زاد ما صارتش ريجينيراسيون باخذ تشعر اللي يكون الفلتر بارتيكول هنا يلزم نبدلوا الفلتر بارتيكول
6: غير شوية
0: جاوبوه خلي جاوبوه
10: نرجع للنقطة الثانية
0: حبك تخاطبه هو مباشرة
10: نقطة ثانية هو قال لك احنا نحب يعمل انيولاسيون تاع فلتر بارتيكول باش ينحيه معناها باش يدخل يعمل يدخل الكالكيلاتور يليمينيه كون ما فماش فلتر بارتيكول اي يعملوا انيولاسيون معناها يعملوا
6: كل
10: شيء ينحيه من الموار تاع كون ما عندناش فلتر بارتيكول ويمشي معناها ميكانيكمون باش ينحيه ويحط في بوقته جعبه في ناحيه ويحطوا هذه الخدمه يخدموا فيها لكن هذه راهي الطريقه مش صحيح
0: راهي باش ننصحوه سي جلال
10: ننصحوه يبدل فلتر بارتيكول بالنسبه للتنظيف تاعو راهو ينجم ينظفوا لكن ما ينظف ينحيه لبرا وثم دي ماشين ثم عندهم ماكينات تنظف فلتر بارتيكول لبرا
6: ثم اللي تسكر في الشتر ما عادش
10: اي لكن يوصل ثم اللي ينظف ويرجع ثم ما عادش ينظف
0: يا حاتم خذ الكلمه يا حاتم ما عادش تقطعها يا حاتم ما عادش تقطعها سخذيني المره اللي فاتت ما عادش تقطعها يا حاتم خذ الكلمه وتفضل
6: انا تاع الماء لا لا لا مش ماء مش ماء
0: المستمعين هم يتفاعلوا معنا تفضل
10: تفضل
6: هذاك هو الحقيقه توا البوليسيون سي محمد صالح هو علميا اما توا على الميدان اللي ما عادش الناس
10: تنجم تاخذ
6: بس كلها تلغي فيه
10: تلغي فيه كما الجيار شوف هي علميه شوف علميه ما
0: عندناش الوقت يضغط
10: علينا قانونيا ما عندناش حق باش نلغوه ونورمالمون ينجم يشدك في الطريق وهيك ما لا في البر احنا هنا حتى الطول نتاع الوقت تاع دو الفيزيت
0: باش نقولوا نصحوا ما يلغيش
10: ما ترغيش هو ما ترغيش
0: سخذ لي عندك اضافه
13: والله الخدمه دي بتراجكتوار يعني اللي خدمه عارف الكيفيه نتاعو حاجه تبدا ستابل كيما على البدل نتاع البشر
0: قطعه معموله من
13: واحد يستحق منها حاجه لحاجه
0: جسمه عصام معنا في المباشر عصام خليني يستنى برشا عصام حاضر معنا عصام به فين ثم حاجه تو نرجعوا له عصام دين الدشراوي به هذا بالنسبه لجلال
10: خلينا نكملوا بالله بالنسبه ما جاوبتش بالنسبه سي عبصار
0: هذا شيء انا مش نجوهم بالواحد انا مش نجوهم بالنسبه للعم الطاهر اللي يحكي على نجموا نشجعوا الشركات باش تصنع السيارات وتبيعها حتى للتونسيين شو رايكم في الموضوع بعد الشحنه اللي خرجت الالماني في السيارات الكهربائيه
6: بالنسبه للشحنه هذيك راهي شحنه معينه شحنه يعني نعرفوها احنا ماهيش تستعمل الناس الكل لكن نحبوا بالحق يعني ما تنجمش
0: سيارات صغيره هما
6: استعمال خاصه كما قلنا نحن باش تعوض التوك توك هذيك ثلاث عجلات اما احنا جايينها وماناش هاربين منها كما عندنا السيارات والاسكار حاليا باش تدخل في شراكه باش تعود تركب احنا كنوصلوا نركبوا حاليا السيارات الكهربائيه
0: بيه.
6: يعني حاجه كبيره ياسر
0: هنكملوا التليفونات وبعد نرجع مازال لنا عبد الستار مازال برشا اسئله باش نجاوبوا عليهم الكل خلينا ناخذوا التليفونات الو عسلامه
14: عسلامه مرحبا
0: مرحبا سيدي عسلامه
14: شكرا علي ما تنبيه نايب محلي ما تنبيه
0: نبر مرحبا بك سيدي
14: بالله نحب نعقب على كلام سي الحاج محمد الخير
0: اي
14: على حكايه التمديد نتاع الرخص نتاع النقر،
0: وإضافة
14: الرخص نتاع النقر. اللي بخصوصها خاصة تنسلتو نبر جن نبر جندوبة نبر برج العوق. بس يقول بس يجنكم تراسل السيد الوالي. بالنسبة لنا كنائب على معتمد عمادة مداد رسلت السيد الوالي عديد المرات وكلمت في الحاج محمد خضيري عديد المرات وعديد المناسبات كلمت، لكن هم ديما الوعود نتاعهم ان شاء الله اخر مارس، ان شاء الله فبريك، ان شاء الله في جويل، ان شاء الله في اوت، وما تنيش ما تنيش كلمة صحيحة. تو ناس المواطنين قاعدة تلعبها يوميا، يمشوا مواطن مشين الجندوبة يمشي 4 كيلومتر وهو معرض للنقل للشرك قريب يوصل سيدي خالد أصلا قريب يوصل سيدي خالد والناس قاعدة تلعب تو ثم ناس مرة ما تنجمش تكري كرهبة ثم ناس تخدم تكري كرهبة باش يمشي يخدم ما تجيش يا أخي باش تعطيهم تعطيهم تمديد تاع رخص وزيدوا الإضافة اتفضلوا مش عارفين معطيهم الإجابة ثم ناس لسي وجهنا المواطنين اللي اصحاب النقل الريفي يا اخي وقتاش تمديدها وعندنا موفات هام
0: موجندو
14: حتى تفسير واضح
0: جيستمو. هذا هذا اللي اعطيته وين المعلومه اللي وصلتني من مواطنينا في نبر وعطيت المعلومه ذي واحنا في الانتظار. ها سخضير تم بعد نزيد يعلق لنا على الموضوع نتاع النقل في نبر جندوبه وين وصل. شكرا لك سيد المواطن على الاتصال. مكالمه اخرى. الو
15: الو
0: عسلامه سيدي.
15: الو
0: عسلامة. مرحبا يا خويا. مرحبا
15: نوردين معك.
0: مرحبا يا سي نوردين. مرحبا بك سيدي. مرحبا مرحبا.
15: اي انا عندي مداخله بعد سي رشيد.
0: اي
15: سي رشيد احكي على المحطه.
0: اي
15: لا مش نحكي على نقطه اخرى.
0: اي
15: مش نحكي على وضعيه الكرام في كيف سي توفيق.
0: حافلات. اي
15: الحافلات زينه وعزيزه ولينا في بن علي تجي تو الباساج عباره باساج فهمتها؟ مقارنة بالولايات المجاورة وبرغم الولايات المجاورة أكثر منا في عدد السكان قدنا بريسك مرتين.
0: شبيه الحافلات؟ أعطيني المشكلة شنو شنو
15: المشكلة؟ ما عندناش حافلات في البلاد، نحن عندنا برشا حافلات. يعني هنا ثم إشكالية كبيرة. خلقت الأمبوتياج وخلقت برشا والمحطات مش منظمة. يا أخي هنا تو من لجيب نبقى نتبع في زينة وعزيز البن عنين تحت في كياس. فهمتها؟ هذه الإشكالية وين؟ نحن عندنا كليون تاكسي راهو باين وكليون كار. عندك ليو تاكسي كي تعمل بعدها كار ما يركبش، وعندك ليو

0: طيارته في المكان نتاع الحافلات وما تجاش الحفله وتوقف.
1: مشكلتي انا سي توفيق ماشي مشكلتي.
0: اي
1: سي توفيق معنا تاكسيات هابطه كمبيالات والناس تخلص في كمبيالات
0: معقول اي معقول.
1: ولا ليه تخنقت العباد وما تجيش حتى تلقى جندوبه قدنا في العدد السكان قدنا مرتين ما عندهمش حتى كاروس لازم احنا عندنا باساج ولا عندنا باساج هذايا يلزم تدخل من وزاره النقل.
0: اي
1: يعملوا احصائيات وش يلزمها البلاد فهمتها؟ معنا اقل عدد في التاكسيات وبرشا كيران اكثر كيران اكثر من تاكسيات ليه وتو انت تاخذ تاكسي مش تزرب ناخذ بعض كارت تسبقني كارت هذا كلام
0: واضح هو هو واضح واضح نوردين تدخلك واضح واضح
1: الدنيا كل تضافر جهود باش ينظموني البلاد يطلعك علينا العباد
0: واضح
1: تاكسي تبع في الكارت
0: واضح يا نوردين واضح نوردين واضح باش ما ناخذوش الكلمه برشا راهو واضح معناها التاكسي يقول لك انا الحافلات الكل الكبار سيرتو عطلونا في حركه المرور ويسكرونا الكياس ونبقى نتبع فيه ونعمل سفره بعد ساعه باش نعمل سفره هذا صاحب سياره التاكسي عنده رخص وعنده كمبيلات صحيح ولكن لو المواطن يقول لك انا زاد نحب ناخذ الحافله ونحب نركب في الحافله اذا شنو الحل؟ الحل نعتقد انه ننظموا المحطات وسائق الحافله ما يحبس كان في المحطه نتاعو والمحطه ما يحبس فيها حتى واحد باش ما يعطلش حركه المرور احنا لو دولة المتحضرة هي فيها نقل عمومي متميز ونقل عمومي باهي جديد وكل حافلة تدخل لنا جديدة نفرحوا بها هذا المواطن البسيط ولكن زاد الحافلات يلزمها تحترم المحطات نتاعها وتوقف المحطات باش ما تعطلش زاد الناس الاخرى اللي تخدم اللي عندها كمبيلات باش تخلص التاكسي نتاعو زاد هو عنده الحق يخدم على عائلة نحاول نقولوا منا ومنا وان شاء الله ديما سلوكنا يتحسن في الامور هذه توصي خذينا بعد نعلقوا عاد التعليق على الموضوع هذا
2: والله هو الكلام السليم والكلام الطيب انه المشكله في المحطات
0: اي المحطات جستمون كان نظم المحطات ما عطاش العطل ولكن الناس ما عادش توقف في المحطات
2: بالنسبه للنقص ولا زياده في الكيران خاطر هذا موضوع خطير ان احنا ما كنعرف النقل المنتظم
0: اي لا لا لا لا هو من حقه كشركة نقل باش يطور وسائل النقل نتاعو ويكثر الحافلات ويوفر النقل وهذاك واجبه
2: ثم دراسه ثم امور هذه
0: يستحيل باش نهار نوصلوا نقولوا ما تعملوش لنا حفله لا
2: بالنسبه
0: حفلات ضروريه
2: على المحطات ولا ساعات ثم بعض الشوفره يحبسوا في غير المكان تاع اللي هبطوا فيه خطر ضايع يوقع لخبطه هو كي يعمل الدرج تعمل 100 كهرباء شوف انت فك الدرج هذاك الروتار تعمل تولي سوايع ولذلك نطلبوا مخيانه في النقل المنتظم خاصه سواق الحافلات يحترموا راحهم باش يلتزموا بالمحطات
0: اذا دعوه للشركه
2: الجويه باش تنظم المحطات نتاع الحافلات باش الطريق يتسرع
0: جوستومون والهياكل الامنيه المروريه يا اخي يوقف في المحطه نتاع نتاع الحافله ويخلي مباشره عنده خطيه بالطابليت
2: عزيز 11 متر يعني دورانها وماشيه
0: لازم الناس الكل تخدم
2: يعني ولذلك تحدد لها المحطه نتاعها
0: ايوا حكينا على المحطه
2: باش تبقى
0: واضحه هذا عندنا المحطات تنظيم المحطات من قبل البلديه الهياكل الامنيه بالطبيعه اي انسان يتجاوز يوقف سيارته في المكان هذاك مخالفه مباشره يطبق عليه القانون ها تو تولي التاكسيات تخدم والحافلات تخدم
2: الكبالات كانت تخدم المره اللي فاتت وعطتني فيه بالكدا
0: مش تخدم
2: ما انا
0: احنا شوف الكبالات روح بيني وبينك راهي طريقه بسيطه ولت تقليديه
2: انا شوف تقليديه سامحني
0: شوف تو يا سي خذين تو الاجهزه يا سي خذين تو راهي دخلنا في الاجهزه الذكيه تو حط لي كاميرا وحط كل شيء تو تخدم الدوله تدخل فلوس والناس تولي تخاف تطبق القانون مكبلات ورفع والشنقيل
2: باش يقع الرد عمال
0: جيستومون هلا غلب
2: باش يقع الرد عمال
0: دقيقه برك سليم يقول لي دقيقه نجم نجاوبوا في السؤال اي سي محمد صالح السؤال نتاع البلا جاوبنا عليه ما فيش خطر
3: الوقت اللي يبدا يمشي بالريزيرف
0: بالريزيرف
3: الريزيرف مش باهي خاطر البومب يلزمها ريفرونديسمون يلزمها الترومبا تبدا ديما في ليسونس باش تبرد هي الموتور في وسط الترومبا تجبد في ليسونس وتجبد في الغازوال
0: ما وقتش يوقف الكهرباء وقت تدخل وقت تبدا وقت تبدا الاشاره الحمراء ولا بعدها
3: المستحسن يبدا الشطر نتاع ريزيرفوار
0: وكي توصل له اقل مشطر يمشي ولا
3: يزيد يمشي يصب احنا ما نحبوش ديما احسب روحك راك في الشطر هذاك راه الصفر نتاعك
0: في الخطر باه تو باش نفسحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار حاتم بوبكري هاو في الكواليس يستنى بعد ال 12 نكملوا معاكم شويه تقريبا 20 دقيقه 15 دقيقه باش نجاوبوا على الاسئله ومن بعد بالطبيعه يجيكم ركن السلامه على الطرقات ابقوا معنا ما تغيروش موجات اذاعه الكف

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي.
2: Sur l'autoroute du danger.
0: مع توفيق الشيري.
1: توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نرجع في الجزء الثاني من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، نذكر أنه بإمكانكم التواصل معنا على 70-281-727، الرقم هذا يجب تحفظوه 70-281-727 وإلا 78-227-700. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. نعم، مش نواصل في الجزء الثاني، بس معنا سي محمد خضيري، يضيف لي ممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف، سي محمد صالح المسالمي خبيرنا واستاذنا في ميكانيك وكهرباء السيارات، وحاتم بالشادي، هذول يكملوا معنا. بالطبيعة مازلنا مش نستقبلوا التليفونات مع السادة المستمعين، لكن قبل هذا خلينا ناخذوا نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتها في السويعة الأولى. رشيد حكى على المحطة، سي خضيري شو آخر أخبار المحطة؟
1: والله بالنسبة للمحطة رئيس الاتحاد الصناعي والتجارة مشكور قائم بالواجب في الأمر هذا، وقاعد ساعي الكثير باش يحب اللي يقوم بالإجراءات المحطة هذه وتنتقل من بقعتها إلى البقعة الثانية.
0: يعني قلت لك شوية شو معطل الأمور
1: متأخرة، تم شوية مشكلة
0: برشا عندنا برشا حنسلم
1: هي عندها سنين مشكلة. كلامه صحيح وكلامه سليم صحيح في الأمر هذا وتطوير النقل
0: شو معطل الحكاية.
1: يعني قلت لك
0: حتى السلطة الجهوية على رأس الوالي متشجع للموضوع هذا، شنو اللي
1: يعني قلت لك معطل الأمور؟ متسجل متشجع وعد زيادة كما قال لك في الوعد هذايا أنه باش يدعم بالشوية نبسطوها ونهيئوها لها بلوك سينيتير، يعني باش خاطر يلزمها بلوك سينيتير باش
0: سينيتير بالطبيعة
1: وباش تهبط. ما راه انا تو كيما قال لك 5 شهور 6 شهور نستنوا في الوضع هذا ان شاء الله
0: تفرج ان شاء الله تفرج
1: خاطر ديما نشوف الحل الامور هذه راهي بيد السلطه.
0: باهي موضوع نبر،
1: شوف نبر كان في تمديد الرخص ما نجموش نعطوا النبر على جندوبه واحد هيلزمنا باش نحلوا الموضوع هذايا. فهمت
0: على الناس الكل،
1: على الناس الكل راهي الصناعه والتجاره راهي ساعيه في الامر هذايا باش يتحل على 12 المعتمدين الخطوط الكل، وعدوهم قالوا بعد ما تخرج الرخص هذا نتاع اللواجيات والتاكسي ويعمل
0: وقلنا اخر الشهر اللي فات
1: الاخر الشهر
0: اللي قلنا اخر الشهر اللي فات
1: انا كي نقول راني كليم جي دي بيان يعني كي السلطه تقول راهو اخر الشهر باش نحل الملف هذا
0: قول الكلمه واضح
1: فهمت. ربما يقع تزيد القديم الله غالب
0: كذا هو
1: عن ارادتي بالنسبه للامر هذا
0: واضح.
1: وبالنسبه اسناد الرخص النقل تاكسي جماعي في الامر هذا تم خطوط ناقصه راهو يا ولادي راهو لما يعمل اعلان باش تقبلوا ملفاتكم انتم تطلبوا تمشوا للسلطه المحليه وتعلموهم غاديك وهم هنا يقوموا مع السلطه
0: الجهويه. ولو التاكسي الجماعي عامل حاله اخوي في الحوادث بشكل كبير بشكل كبير مجاوزات ممنوعه مش في تونس برك لو حتى عندنا نحن بشكل غريب
1: جميع
0: يعني والله العظيم
1: راهو النقل هذا يحب ثوره كبيره ياسر في الاصلاح
0: بالحق انا اقول لك بالحق بالحق ثوره في الاصلاح
1: في اصلاح
0: القطاع كبيره
1: صراحه ثم حاجات غالطه يلزمها تصلح.
2: قانون عدد 33 سنة 2004 تصور عنا قرابة يعني 22 سنة مزلنا التوى على طاولة مجلس النواب باش ينقحوه وباش يشوفوا ثم حوايج ما عادش تمشي معنا ما ثماش
1: حق ما نلقاش نراو الامر النقل هذايا
0: ثم التليفونات
1: ثم فيه رد يلزم الرد اكثر من كل شيء.
0: خلينا نشوفوا التليفون حاضر معنا ناخذ زوج مكالمات هاتفية ولا ثلاثة فقط. طيب مكالمة حاضر. الو على السلامة. الو
3: باخير سي توفيق. الو
0: بالله في انتظار المكالمة لمجد الشيرني يضيع مفتاح في السيتروان سيتروا. لمجد الشيرني يضيع مفتاح سيتروان سيتروا في محطة بن عنين، رجاء اللي يعثر على المفتاح بتاع الكهرباء سيتروا يتصل بينا حتى في الإذاعة بالتليفون وإلا في مقر الإذاعة واحنا نسلموا المفتاح. ويعطيكم الصحة ديما على تعاونكم معانا الناس الكل في البلاغات بتاع الضياع. نشوفوا مكالمة هاتفية. ألو ألو عسلامة. مرحبا عسلامة. عسلامة مرحبا.
3: هشام المشرقي.
0: سي هشام تفضل. هشام تفضل.
3: حبيت زعما نشارك في المسابقة.
0: يا هشام رجاء رجاء رجاء نعود احترم البرنامج واحترم رجاء مش كل مرة تشاركنا واحنا نناقشوا في مواضيع تشاركنا باش عرفتك وعرفته باش يشارك في المسابقة وحبيت نقطع المكالمة الهاتفية ولكن بالله ألفة أي مكالمة هاتفية تتعدى باش تتحدثوا معاهم باش نشوفوا شكون اللي نجم يتعدى ونجم لا. تبعوا البرنامج رجاء مش احنا نناقشوا وهو يطلب في المشاركة ومش الأولى ومش الثانية ومش الثالثة ومش الرابعة. رجاء يا هشام المشقي سينو من الوقت مش نعوضه نقص عليك التليفون نقطع عليك المكالمة الهاتفية. ثم سؤال وصلنا الجمعة اللي فاتت، الامتيازات الديوانية عند توريد سيارة كهربائية، شو حاتم الامتياز؟
2: الامتياز حكيت 7% يعني امتياز به يسر، يعني تعتبر كأنها مش يدخلها بلاش. جاء في قانون المالية 2025 تتيح له حتى 7% و 10%، يعني امتيازات كبيرة ياسر.
4: مش يشري منه
2: بالطبيعة. هي على جت على السيارات الكهربائية وجت على السيارات البريد اللي تتشارجا. رأي ثم سيارات أخرين ما فيهاش بورن تتشارجا،
0: غير خاف على
2: الخاف يزم تجيب سيارة فيها البورن تشارجا به، هذيك دخلت في الامتياز.
0: منير الوسلات يقول لكم ثم سيارات بريد ذات محرك حراري ومحركين كهربائيين، علاش زوج محركات؟
2: واحد من تالي واحد من قدام.
0: علاش؟ مش كالكوين وقال لك
2: بوسونس البوسونس بوسونس ولي اكثر
0: سي محمد صالح.
4: البوسونس باش يزيد البوسونس وفي كيام المحرك واحد يزمو في الشارج نتاعه ويطلب برشا دونك اذا رز محركات شارج تاعهم يبدو اقل. فهمتني؟ هو يتشارج في وقت الاكسيليراسيون في الفريناج زاد يشارج معناها وقت يبدو الموتور المحرك الحراري يخدم يبدو الموتورات الاخرين يتشارجوا.
0: به ثم مكالمة ألفا وسليم يقول لي ثم مكالمة. ألو عسلامة.
3: عسلامة التوفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
3: معك محمد صالح.
0: سي محمد صالح من جان دوبة. مرحبا سي محمد صالح. مرحبا.
3: بالله سي توفيق أنا نحب نسأل مثلا عندي كهربتي تروى سيلاندر نحب نبدل كاس سيلاندر.
0: إيه.
3: نعمل مطلب للسبيس ونستنى ولا كيفاش ولا نبدل
0: القانون بالطبيعة.
2: القانون نحبك على القانون
0: القانون.
3: إيه وهذه تشد برشا وقت ولا حاجة ولا.
2: باه هو القانون يتصل.
0: واضح سؤالك.
2: واضح واضح واضح.
0: لا سي محمد صالح كملت سؤالك سي محمد صالح ولا لا؟
3: كملت.
0: تفضل. خلقت سؤال وبعد نبدا نجاوب.
2: يعمل مطلب للوكالة الفنية في تغيير جوهري للعرض.
0: العرض. التغييرات الجوهرية ممنوعة.
2: ممنوعة. ممنوعة. قانونيا ممنوعة، أما يعني على أرض الواقع العباد قاعدة تتغير.
0: لا لحظة نعطوا القانون يا حاتم نمشوا بالقانون.
2: القانون
0: نشجع
2: يعمل مطلب في تغييرات جوهرية كيما باش يعمل باش يبدل الغاز مثلا باش يزيد طاقة كيما باش يبدل محرك كيف كيف راهي تخضع الدوسي مسبق للوكالة الفنية للنقل البري ويعطوه الموافقة نتاعو ويخلص عليها فلوس ومن بعد تهبط للمعاينة باش يعمل معاينة الأولى بالموتور تروا سيلاندر ومن بعد يعمل معاينة الثانية في يعني بصفة منفردة وتبدله في الكارت غريز كارت
0: سيلاندر. ما تشدش وقت.
2: لا ما تشدش وقت.
4: نفس المحرك مثلا ما حتى مشكلة.
0: مثلا حتى
2: مشكلة. نفس المحرك ما يعملش حتى مطلب.
0: باه ما نفس المحرك.
2: لا نفس المحرك.
0: يقول لك من تروا سيلاندر لكارت
2: سيلاندر. لا يلزم يعمل
0: مطلب للوكالة الفنية للنقل
2: البري.
0: والعمل ما تشدش برشا
2: وقت.
0: باه آخر تليفون معنا. ألو.
5: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا.
5: ياسين من الكيف.
0: سي ياسين من الكيف مرحبا سي ياسين مرحبا سيدي تفضل.
5: بالله التوفيق مش نستشير على التأمين في الكيف.
0: التأمين اي تفضل اي.
5: أمس يجي خمسة ولا ستة تأمين لهنا في الكيف ما بوش يعملوا لي ريسيرونس للتاكسي.
0: للتاكسي اي
5: اي اي. ما فماش حتى سبب بالياضة التاكسي يجي مسكر علينا التاكسي ما عادش من صورة.
0: أنت كنت عامل تأمين ولا؟
5: كنت عامل تأمين والكهرباء هذه جديدة يعني مش نعمل لها تأمين أول مرة مش تعمل تأمين.
0: أول مرة مش تعمل تأمين.
5: إيه أول مرة مش تعمل تأمين.
0: إيه وكنت مأمنها قبل في شركة أخرى تو شوفوا عصام إيه تو شوفوا عصام معاني نجم يجاوبكش إيه أنت كنت مأمنها قبل ولا؟
5: التاكسي الكهرباء الجديدة هذه ما كانتش مأمنة جت من برا
0: أول مرة مش تعمل تأمين. إيه ما حبوش يأمنوا لك.
5: ما حبوش الإدارة ما باش تأمن لي.
0: وشنو السبب باش يقولوا لك شنو السبب؟
5: ما فهمتش حتى سبب حتى نطلب في وثيقة باش يعطوني وثيقة اللي جيتهم ما باش يأمنوا لي
0: ايه؟
5: حتى يرجع لي حتى وثيقة.
0: باهي صاحب السيارة عنده حوادث مرورية قبل ولا؟
5: موجودة في التاكسي حوادث مرورية قبل أما مش هذا السبب قالت نحن ما عادش نأمنوا التاكسيات.
2: مش من هموم طفل هو هو ديجا يعني بلوكي يعني في سيستم بلوكي فهمتني الحل الوحيد
0: الجامع لا قالك مش سيستم بلوكي
5: مش مولا الكهرباء هو اللي بلوكي رام هما اللي بلوكي
2: هما السيستم يعني قبلش التاكسي
0: نسمع بعض نسمع بعض به به خلفهمك بالقداء انت كعملت مشيت مش تعمل اسيرانس رفضوك طول مباشرة ولا بعد ما شافوا الاسم وشافوا كل شيء
5: رافضين مباشرة قبل ما يشوفوا
0: الورق تاع السيستم. معناها السيستم من تونس مبلوكين التاكسيات. لا قلت اللي قالوا له تاكسي قال لهم
2: اي تاكسيات هما ما يتعاملوش مع التاكسيات حذفوها يعني البرانش تاع التاكسيات ما عادش يعملها. اما راهو يلزموا ما ثماش يسمى ممنوع راهو اي اسيرونس ما عندهاش حق.
0: خلينا ناخذوا الخبر اليقين من المنبع اليقين. عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين. مرحبا عصام.
6: خويا توفيق مرحبا بك مرحبا اخرى.
0: عايز عصام عايز ياسين من الكيف معنا ياسين ولا معنا ياسين. ياسين من الكيف يقول كان اخذت تاكسي جديده مشيت باش نامنها درت على 5 شركات تامين وباش يامنوا لي.
6: باهي سي توفيق نتسالوا برك التاكسي قداش عمرها هي؟
2: جديده جديده
6: اي 4 سنين جديده
0: اي جديده. او معنا ياسين معنا ياسين ياسين تفضل ياسين اعطيه المعلومه ياسين.
6: ياسين
0: 4 سنين 4 سنين الكهرباء عصام
6: عمرها 4 سنين.
0: ايه
6: لا فما سي توفيق كومباني تخدم في الكيف تخدم التاكسي اللي عمرها ما اقل من 5 سنين.
0: فما كومباني واحده
6: اي كومباني واحده ينجم يتصل بيا سي توفيق تو نعطوا ونوجهوا تو يخدمها
0: بيدنا. وعلاش وعلاش واحده بركة عصام وعلاش
6: سي توفيق؟ من قلت لك احنا راي استراتيجي هذه معناها ولات في اللي كومباني كلها معناها عندهم تعليمات ينحوا النقل الجماعي النقل الخاص
0: معناها نحبسوا التاكسيات معناها نحبسوا التاكسيات ونحبسوا
4: القانونيه هذه باش يتصرف
6: ليش نحبسوا التاكسيات وحبسوا الكهرباء الكبيره معناها لاجيل في ال 25 سنه مع ديباس 25 كون معناها سي توفيق فما شويه هكا خاور بصراحه كبير ياسر ولا
0: معناها من قطاع التامين يقول لك راه فما خاور بالحق معناها معناها
6: بالحق معناها
2: انا شكون يحل الموضوع هذا يا
0: عصام المشكله عند شكون؟
6: الهيئه السي جي الهيئه العامه للتامين
0: الهيئه العامه للتامين.
2: سامحني بالله يا عصام
6: اللي تنجم تاخذ القرار في الحكايه
2: هذه علاش كل من كل من توجهه للجامعه ولا توجهه كذا نلقوا الحل عندها ويتحل علاش مش على نطاق الجهويه الجهوي
6: حاتم هي تو الشركات كل معناها تاخذ على الجامعه معناها ما تنجم تعمل حتى ديسيزيون الا بالموافقه تاع
0: الا بامر من الجامعه.
2: علاش الجامعه تلقى حل؟
0: اي الجامعه توزع الجامعه توزع يا حاتم الجامعه توزع الهيئه العامه للتامين والجامعه يوزعوا هكا ولا حتى توافقني توافقني عصام يوزعوا في الدرجات الناريه يوزعوا في التاكسيات على شركات التامين بالعدل هكا ولا
6: الجامعه التونسيه شركات التامين تبعثك لشكون تامن تعطيك وثيقه بالميل تبع شركة رسميه والهيئه العامه للتامين تتدخل في الحكايه هذه نتاع الكهرباء الاجيه والتاكسي والنقل الريفي ولا
0: باش ننصحوا ياسين تو ياسين تسمع فينا ولا باش ننصحوا
6: حتى بوخه ان شاء الله لاندي تو يخدمها
0: ياسين ياسين اتصل بنا في الكواليس نعطوك الرقم نتاع عصام ها
6: ايوه
0: صاحب شركه التامين تو يعطيك هو بالضبط وين تامن سياره التاكسي نتاعك.
6: ان شاء الله ان شاء الله نهار التوفيق حضر وثائق
5: كل حاضرين
0: حضر وثائق نهار 30 ان شاء الله تتصل بسي عصام ما نحبوش نذكروا الشركة التأمين نتاعو باش نتفادوا الإشهار تتصل بينا حتى في الكواليس طلعتوك الرقم نتاعو تتصل بينا واضح ياسين أو كعصام يحل المشاكل في الإذاعة ويحل المشاكل زاد خارج الإذاعة
6: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا عصام يعطيك الصحة شكرا لك يا عصام هاي كلمة يعني كلمة شكون عنده كلمة يحب يختم بها تفضل سي محمد صالح.
4: والله عندي ملاحظة بركة ثم برشا من اللي يجي في الصيف والسخانة هذه يلغي الترموستان تاع الكرم وهذه عملية راهي ماهيش صحيحة يقولك تسخن الكهرباء وناحي الترموسا باش يبقى سيركيلي الماء راهو الموتور بروغرامي باش يخدم في السخانة هذيك في الحرارة هذيك بالترموسا اذا كان ترموسا فاسد يبدلو اما باش يلغيه لا لانه تنقص على الروندمون تاع الكهرباء الروندمون تاع الموتور ما عادش كيف كيف وواحد تاثر برشا حوايج على المحرك يبقى
1: الموتور فيه الماء سخون ما
4: يسمى اثر ياسر على المحرك فهمت
0: سي خذيتي باش تنصح ودعوة للسواق الكل
1: انا بالنسبة ننصح للسواق الكل ان شاء الله نتمنى لهم السلامة نقول لهم ردوا بالكم على روحكم وتكونوا متهيئين للسفرة ومن احسن تطبيق القانون في الطرقات.
0: باه باه حاتم بشادلي حاتم منعرفش اليوم ما شفناش الاسئله نتاع الوارد على الصفحه
2: الرسميه حاجه بركه حبيتها هو الحقيقه مظهر من المظاهر اللي ما تليقش بينا وما تليقش كتوانسه يعني المواطنين اللي موجودين في الخارج في العطله نتاعهم باش يعدوها في تونس مراحم اللي في وسط الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ
0: العطله
2: لا في حلق الوية يعني في عاملين اضراب وكرهب
0: تاعهم في حلق الوية
2: والكرهب تاعهم عالقه فهمتني ما نعرفش علاش شنو السبب مثلا مش حل باش يخرجوا
0: على الاقل حط اشاره حمراء
2: بدون سابق انذار يعني هما يتذمروا قال لك لكن قالوا لنا يعني النهار الفلاني فيه اضراب ما نجوش اما يجوا تهبط الباخره باش يخرجوا الكهرباء
0: تاعهم فكل واحد يستنى عام كامل باش يروح
2: اضراب كما كيكه وتشوف الكوارث موجوده ويعدوا فاهم الحقيقه.
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة سي محمد الخضير يضيف لي نورتنا يعطيك الصحة كالعادة كل أسبوع كل نهار سبت معنا سي محمد صالح منورنا بالحضور اليوم في انتظار أن نروحوا بين الحضور وبين التليفون يعطيك الصحة نورتنا حاتم الشادلي عصام الدشراوي كلكم يعطيكم الصحة. احنا بعد النغم نواصلوا في ركن على الطريق بطبيعة مواضيع اللي بشكون متعلقة بالسلامة المرورية نغم ثم نواصل.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين الواصل معكم هذا اللقاء وحديثنا باش يكون في السلامة المرورية كالعادة إن شاء الله طريقكم سالم إن شاء الله وثنية زينة لكم الكل. هاي ونمث على الطريق حاضر سليم. هاي ومن بعد نستقبل ضيفنا مباشرة. تفضل
1: على الطريق
0: سور لارو على الطريق مباشرة. نرحب بسيد العقيد أيمن الحكيمي مدير المرصد الوطني للمرور بإقليم الشمال الغربي. سيد العقيد مرحبا بك.
2: تحية طيبة لك في توفيق ولكل المستمعين وكافة العاملين بإذاعة الكاف.
0: مرحبا بك سيد العقيد. أنا نحب نسأل كيفاش تصير الأمور، كيفاش تتابعوا في الوضع المروري إلى حد الآن ونحن في الأيام الأولى من شهر أوت، كيفاش تشوف الوضع إلى حد الآن سيد العقيد؟ في خاصة أنه نسمعوا برشا كل يوم نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي يوميا في الإذاعات أنه حوادث مرور وقتلى وجرحى، كيفاش تراقبوا في الوضع الأمني الوضع المروري توا سيد عقيد؟
2: بالنسبة للمراقبة الأمنية هي باش نعطيك يعني آخر الأحصائيات المسجلة في إقليم الشمال الغربي. ولاية جندوبة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، باجة تليها بنسبة 25.62%، ثم ولاية سليان بنسبة 22.63%، ولاية الكاف بنسبة 18.14% فيما يخص الحوادث. بالنسبة لعدد القتلى، ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 31.72%، تليها ولاية الكاف بنسبة 27.59%، ثم ولاية جندوبة بنسبة 22.76%، وتحتل ولاية سليان المرتبة الرابعة 17.93%. الجرحى فيما يخص الجرحى، تتصدر ولاية جندوبة المرتبة الأولى بنسبة 34.15%، تليها ولاية باجة بنسبة 27%، ثم ولاية سليان بنسبة 22%، وأخيرا ولاية الكاف بنسبة 18.29%. الأرقام هذه تبين اللي كل ولاية عندها خصوصيات ومؤشرات تستوجب منها مزيد من المتابعة والتحليل، خاصة فيما يتعلق بالنقاط السوداء، مواقع تكرار الحوادث، العربات كذلك، وطبيعة وأسباب الحوادث، العوامل اللي تساهم في ارتفاع عدد الضحايا.
0: من ابرز الاسباب تاع الحوادث ذي ما نعرفوا عدم الانتباه وشق الطريق، وبقات هي نفس الاسباب سيد العقيد اللي ادت الى مثل هذه الحوادث؟
2: نعم سي توفيق، ديما عندنا السرعه والسهو وعدم الانتباه ديما يحتلوا المراتب الاولى، في سواء في التسجيل لسبب الحوادث ولا القتلى ولا الجرح.
0: إيه شنو الأسباب؟ معناها بقات السرعة زادة بتسبى سيد العقيد خاطر نشوفه أي فضل
2: عندنا السرعة سي توفيق. عندنا كذلك نحن المرصد الوطني لسلامة المرور من خلال فروع نتاعو الإقليمية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء، الوكالة الفنية للنقل البري، وحدة شرطة المرور وحرس المرور، نقوم بقراءة وتحليل هالمعطيات والمؤشرات باش يتم تحديد الأولويات من خلال توجيه التدخلات حسب طبيعة الحوادث وأسبابها والعوامل المرتبطة بها. بالرجوع إلى المغزى تاع السؤال بتاعكم، نعم نختار مثلا السرعة، السرعة مرتبطة بالعربات بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ونوجه العمل الميداني بتاعنا حسب طبيعة السبب.
0: باهي سيد وقت نسمعوا حادث مرور أليم بين لواج وشاحنة ويخلف أربعة وفيات، ونسمع انقلاب حافلة، ونسمع أنه الوسائل اللي قاعدة تساهم أكثر في الحوادث حسب المتابعة متاعكم سيد العقيد.
2: هو سؤال غني جدا وثري. نحب نذكر سي توفيق اللي في المداخلة السابقة كنا حكينا على إنجاز الباب في ولاية باجة اللي قمنا بتوجيه يعني عملية بحث فني عربي للشاحنة الثقيلة، واللي تبين بالكاشف يعني بنسبة 100% مخالفات إخلالات. يعني كيف العمل الميداني نوجهه أو ماهوش اعتباطي، ماهوش مبني على الصدفة، هو مبني على الأرقام والمؤشرات والمعطيات اللي جبتها سيادتكم. نحب نعطي مثال واضح لسيادة المستمعين، عملية الفحص الفني العرضي للعربات ماهيش اختيار العربات اعتباطيا، هو أحد محاور الاستراتيجية. نحب نذكر اللي العربات تساهم بنسبة 52.58% من مجموع الحواس المساسة.
0: أذكر شفنا معناها في الولايات الكل بتاع الشمال الغربي شفنا برشة حملات بتاع الفحص الفني العرضي اللي تقوموا بها مع الوكالة الفنية للنقل البري. الحقيقة أنا استغربت قلت خي للدرجة العربة ولد زادة متسبب برشة في الحوادث العقيد.
2: أكيد سي توفيق كيف نوصلوا لنسبة 55% عربات كيف نوصلوا لنسبة 35% من مجموعة قتلى دراجات نارية هذا شيء خلينا نركز ونوجه حملات الفحص الفني نركزوا على نوع الوسيلة نتاع النقل سواء كانت سيارة عربة أو دراجة نارية أو شاحنة ولا حافلة ونشوفوا مدى مساهمتها في الحوادث من خلال هذه الأرقام وعدد القتلى وعدد الجرحى بعد نوجه تدخلات حسب المؤشرات والمعطيات وحسب المعتمديات زادة. في هذا الإطار نحب نذكر كيف نجبت اللي هو عملية الفحص الفني العربي للعربات راهي متواصلة على مدار السنة مختلف ولايات الإقليم ما تصرش على فترة معينة لكن بالعكس يتم تكثيفها حسب طبيعة المؤشرات والمخاطر المسجلة خاصة في الحوادث الكارثية كيف مثال لواجه اللي جبتها.
0: به سيد العقيد آخر حاجة تو 12:07 السخانة بدأت قوية الناس مروحة باش تفطر نهاية عطلة أسبوع الناس متسافر برشا باش تقطع مسافات ربما كبيرة مع السخانة هذه مع التوتر مع الضغط شنو نجم نقوله للناس اللي تسمع فينا تو حال الراديو في برنامج كرامتي إذاعة الكاف شنو نجم نقوله لهم السواق تو اللي يسمعوا فينا.
2: هو نوجه ديما رسالة راهي سلامة الجميع راهي مسؤولية مش مسؤولية السائق فقط حتى مسؤولية الركاب راهي السلامة المرورية تتطلب تواصل وتنسيق والعمل الميداني بين مختلف المتدخلين والسواق نعتبروكم عنصر مهم جدا في السلامة المرورية لما نحاولوا كسائقين كسواق مهنيين كسواق عربات عادية نحاولوا نلتزموا قوانين الطرقات مجلة الجولان. في هذا الإطار سي توفيق حب بالمناسبة هذه نستغل الفرصة باش نحيي ونثمن المجهود الكبير اللي تقوم به الوحدات حرس المرور شرط المرور بخلاف الشمال الغربي واللي متواجدين على مختلف الطرقات والمفترقات ويخدموا على مدار الساعة في مختلف الظروف في مراقبة الطرقات راهو عمل وقائي كبير كذلك إن شاء نثمن المجهود المتواصل اللي تقوم به الوكالة الفنية للنقل البري خاصة في الجانب الفني ولا بيناتنا تنسيق عالي ولا حرفية ومهنية كبيرة وهذا كل يندرج في صالح الناس اللي تسمع فينا كافة مستعملي الفضاء المروري اللي نعاودوا دائما على الوعي نتاعهم والناس دول الوعي نتاعهم سواء سواق او ركاب.
0: نعم واكيد الكره توا عند السواق كلها باش يحترموا قانون الطرقات اشارات المرور يسيس الواحد ما يسرعوش ما يجروش حتى كان توقع حاجه راهو ماهوش يجري راهي تكون الاضرار طفيفه جدا. اذا نردوا بكم ان شاء الله طريق السلام عليكم وكل شكر لك سيد العقيد ايمن الحكيمي مدير المرصد الوطني للمرور باقليم الشمال الغربي نورتنا اليوم وان شاء الله طريق السلامه لكم الكل.

نعود أصدقائنا المستمعين إلى الركن الأخير من برنامج كهربتي، ركن المسابقات والجوائز. وديما كما قلت نكتفي بخمسة أو ستة مكالمات هاتفية فقط للحصول على زوج جوائز. الجائزة الأولى هي تكوين مجاني في قانون الطرقات، معنا الخطوة الأولى تربح معنا في قانون الطرقات ونزيدوك خمسة سوايع في الجوالين بلاش إذا كانت تحب تبيع تكمل تحصل على رخصة السياقة، هذا من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياق الشارع المرج سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. الجائزة الثانية إذا كنت تحب تعدي البرمي وتولي تسوق وانت مرتاح وتلوج على التكوين الجدي والكود، معليك كانت تتعلم الخطوة الأولى من مدرسة سليم هادي بجندوبة، يعلموك الكود بلاش عن بعد وإلا بالحضورين، وتوفر لك زادة دروس في قانون الطرقات. وتحب تأخذ أكثر تفاصيل سليم هادي أوتو كول، هذه الباج فيسبوك، واحنا الناس كلها بتبيعة نفرح بكم وتاخذوا الكود معانا ومن بعد تزيدوا تكملوا تاخذوا البرمي. هذه الجوائز المتوفره اليوم في البرنامج. باش نستقبلوا المكالمات الهاتفيه، المكالمه 78 خلينا نذكر بالتليفون 78 227 700 والا 70 281 727. نذكر نعاود التليفون الجديد هذا باش تعودوا تشاركوا به 70 281 727 وإلا 78 227 700. في انتظار مكالماتكم الهاتفية للفوز بزوز جوائز من البرنامج. ميساج لو إذا كان حتى بزلت عندكم مناسبة بتاع أفراح، ميساج نعطيكم ديكادو بتاع بون بور قيمته 100 دينار من مؤسسة الغزوان لكراء لوازم الأفراح. كل واحد بطبيعة يختار الكادو بتاع. نسمعوا نغم سليم مش مشكلة، نكملوا مع الأنغام حتى الماضي ساعة إذا كانت فما تلفونات المسابقة. ميساج شاي تف نسمعوا ميساج شاي نسمعوا باهي قولي ثم المكالمات بدأت توصل باهي خلينا نسمعوا نغم في

0: إذن نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى ونذكر مرة أخرى بالتليفونات 78-227-700 وإلا 70-281-727. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة، منيرة النعيمي من جريسة.
0: منيرة النعيمي من جريسة، مرحبا بك يا منيرة. منيرة تسمع فيا منيرة؟ هاي منيرة، شنو الجائزة تحب تربحها يا منيرة؟ كود
1: فضاء الغنج.
0: اليوم عن لا لا لا لا، اليوم عن الكود، معناش فضاء الغنج اليوم يا يا منيرة. هاي يا منيرة، شنو الجائزة تحب تربحها يا منيرة؟
1: كود ميسيل.
0: باه، شكون الكود يا منيرة؟
1: لاير
0: ليك. باه، كود ليك انت. اي السؤال يقول، حاضرة حاضرة منيرة؟
1: حاضر.
0: باه، انتهاء رخصة صلاحية السياقة، رخصة السياقة شنو العقوبة نتاعها؟ منيرة
1: 200 دينار.
0: لا لا، 20 دينار فقط إذا كان البرمي يوفى وتضبط دورية أمنية، المخالفة نتاعها 20 دينار فقط. شكرا لك يا منيرة، شكرا لك. مكالمة أخرى إذا كان جاهزة على الخط، تذكر 78-227-700 وإلا 70-281-727. ثم مكالمة. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
2: لبستي توفيق.
0: يعيش أختي، مرحبا بك.
2: صابرين جوادي من جند ملكيف.
0: صابرين
2: جوادي ملكيف.
0: الجوادي ملكيف، شاركت معنا قبل صابرين؟
2: شارك إن شاء الله المرة نربح.
0: ما ربحتيش قبل معنا.
2: ما ربحتش.
0: شنو تحب تربح انت يا صابر؟ كود.
2: كود ان شاء الله.
0: شكون ليك؟ ليك.
2: ايان.
0: باه، هاي حضر لي روحك، سهل نسالك سؤال سهل ولا
2: ان شاء الله؟ سهل لي سي توفيق، ربي سهل عليك.
0: باه، عدم اجراء الفحص الفني للعربة، واحد يسوق قربة وموش عامل فيزيتا وتضبط دورية أمنية، أشنو هو المخالفة الكبيرة اللي باش تجيه؟ هاي صابرين، هاي المخالفة الكبيرة.
2: 200 دينار.
0: هي 200 دينار. قديش؟
2: 200 دينار.
0: باه، 200 هي الكبيرة، أما تبدأ من إلى قربت الإجابة، عطيت ال 200 الأخرانية أو قبلها قديش؟
2: من 60.
0: لا لا لا، ما فهم 60 هذيك مخالفة، أطلع الفوق شوف الران، شوف الران.
2: 100.
0: من 100
2: ال 200 دينار.
0: ال 200 دينار، هذه الإجابة الأولى صحيح، من 100 ل 200 دينار، نزيدك ولا يزي؟
2: إن شاء الله يزيني بركة، إن شاء الله
0: يزي. باه، أبقي معنا في الاستماع، صابرين شكرا ليك. مكالمة أخرى. ألو. ألو عسام. عسام سيدي، مرحبا.
3: وبيك عايشك يا اخوي.
0: شكون معايا اخويا؟
3: عبد الجليل الهملاجي، قلعة خصبة.
0: سي عبد الجليل الهملاجي من القلعة الخصبة، مرحبا بك سي عبد الجليل.
3: وبيك عايشك.
0: عايش عايش، شنو تحب تربح يا سي عبد الجليل؟
3: كود لولدي.
0: لولدك
3: في الكيف.
0: لولدك في الكيف، ان شاء الله ربي يفضله لك. هاي
3: ان شاء الله.
0: هاي جاوب لي، ثم صابرين جاوبت على سؤال، انت تجاوب على زوز تقول لي انت هو اللي تربح.
3: ان شاء الله اخوي، ان شاء الله.
0: هاي نبدو بالسؤال الاول ولا؟
3: هاي نبدو.
0: به اذا كان كهرباء ما فيهاش قاروره اطفاء، اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون ونقص في الراديو يا عبد الجليل. به نقص في الراديو، اسمعني من التليفون. اذا كان الكهرباء نتاعك ماهيش مجهزه بقاروره اطفاء، شنو العقوبه نتاعها؟
3: مش جا
0: لكن نطفوا بها الانكا نتاع حريق انصندي، نطفوا بها هي، ننقذوا كل شيء. اذا كان ما فيش الكهرباء شنو العقوبه؟ خاصه التاكسي واللواج.
3: 60 دينار.
0: برش برش.
3: 20 دينار.
0: 20 دينار، الاجابه صحيح. 20 دينار. انا كيما عاونت صابرين شويه، عاونتك انت شويه.
3: يرحم والديك.
0: نزيدك سؤال ثاني ولا تبقى انت وصابرين كيف كيف؟ هاي ونعمل
3: زيد على
0: زيد. هي هي عندك الحق، انت فاهم اللعبه، مش كيما صابرين قلت يزيني تزيد. تقول كان جبت صحيح، انا فتها كان ما جبت صحيح، انا كيفها
3: انا كيفها. باهي اخويا يرحم والديك.
0: باهي، عاد نعطيك حاجه. القياده بسرعه 70 كيلومتر في الساعه، اي مجال الرؤيه قداش يولي من درجه؟ إذا كان واحد يمشي بسبعين كيلومتر في الساعة، مجال الرؤية قداش يولي من درجة؟ تقريبا ما تبعدش خمسة الفوق وخمسة لوط. هاي تقريبا. هو ثم رقم
3: تقريبا.
0: هاي قداش من درجه؟ احنا عندنا من 100 درجه وتهبت حتى ل 30 درجه.
3: 65 درجه.
0: 65 والله بعد والله اعطيت الفرق 10، انا قلت 5 لفوق 5 نقطه نحسبك صحيح، هي 75 درجه وانت اعطيت 65 بعدت ب 10 درجات، وانا قلت تطلع ب 5 نقطه تقول لي 70 نقول لك صحيح، تقول لي 80 نقول لك صحيح، هبطت ب 65 ب 10 درجات واللي عندك اجابه واحده صحيحه يا عبد الجليل، وتبقى في نفس المستوى مع صابرين بعد نعمل عمليه القرعه ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو.
4: الو.
0: عسلامه مرحبا.
4: بيتي عايش اخويا.
0: شكون معايا اخويا؟
4: معك بالقاسم من تبرقع.
0: تعودي الاسم؟
4: بالقاسم من تبرقع.
0: بالقاسم اللقب يا بالقاسم.
4: كرواعي.
0: دلاعي.
4: كرواعي.
0: كرواعي. اي
4: نعم.
0: كرواعي من تبرقع. مرحبا بيك يا سي بالقاسم.
4: بيتي عايش.
0: هاي سي بالقاسم تحب كود في جندوبة.
4: انا عندي كود في تونس مش في جندوبة.
0: ايه احنا الكود عندنا من مدرسة التسليم هذه في جندوبة موجودة.
4: لا عندي البرمية نسوق قاعد نسوق.
0: ملا شاركت معنا علاش انت توا؟
4: نحب نشارك يا سيدي ما نجاوبش على سؤال.
0: ايه تجاوب شو تربح معنا من غير جائزة تقول انت؟
4: هذه كتب الله.
0: هيا بالقسم خلص هلوك هيا بالقسم. انت تسوق انت تسوق توا لا؟
4: اي توا نسوق يا عم.
0: باهي كهربتك قداش من مازوت وليسانس؟
4: مازوت
0: قداش من شوفو؟
4: لا ما حدش لا يشوفو
0: ويتشوفو ها؟
4: دي ماكس
0: هاي دي ماكس. باهي انا مش اسالك على سؤال. باهي عندك فكره عن نقل التاكسي واللواج واحد ولا؟
4: اي نعم عندي فكره.
0: الامتناع عن نقل حريف تحبس تاكسي والا لواج وقولك ما نهزكش.
4: ايوه
0: تتسمى خطيه مخالفه. قداش خلص الخطيه المخالفه؟
4: لا هو حر ما حدش يهز الا كان امير قانوني ينزل يسيب عليه، الا كان امير مش قانوني ينزل.
0: اي كي هو فارغ ويقولك ما نهزكش يتسمى مخالف هو. قداش يتعاقب؟
4: تخطيتها ما
0: العاشر حتى 20 دينار. لا يا راجل كبيرة كبيرة المخالفة يا المخالفة كبيرة كبيرة 150 دينار تقريبا المخالفة. إذا كنا امتنعوا على حمل حريف وهو في هو يخدم هو يخدم ما يلزمش ما يلزمش نمتنعوا. الحريف يحبسك وأنت تخدم معلقك البلاك نتاعك وفارغ تخدم يلزم تهزه. واضح؟ شكرا لك يعطيك الصحة على الاتصال. نكملوا مكالمة أخرى. ألو.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بيك.
5: وبيك عايشك معك شريفة الشيرني.
0: شريفة الشيرني شو الجائزة يا شريفة؟
5: طيب.
0: الكوت اي لازمك تجاوبي على زوز اسئلة يا شريفة.
5: ان شاء الله.
0: به عند السير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة كيفاش نحسبوا مسافة التوقف يا شريفة؟ مسافة التوقف كيفاش نحسبوه؟ هاي شريف هاي شريف
5: في الستة.
0: تسعة في الستة.
5: ايه
0: تبدي تسعة في الستة. ها شريفة اعطيته المعلومة دي اعطيتها برشا مرات. الوقت نحسبوها تسعة في التسعة يا شريفة. نحسبوها تسعة في التسعة باش تولي 81 متر. مسافة التوقف هي 81 متر يا شريفة. ثم مكالمة أخرى نأخذ آخر مكالمة. احنا وعدنا بخمسة 2 4 5 بزال به نأخذ السادسة آخر مكالمة. ألو.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: أويت أخوي لباس
0: يعيشك عسلامة. الحمد لله.
4: عادل معي.
0: عادل اللقب.
4: علوي.
0: عادل العلوي منين يا عادل؟
4: الدهماني.
0: من الكاف الدهماني الكاف. هاي كود الكاف بالطبيعة ها؟
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي يا سيدي حاضر معايا.
4: أنا حاضر ولا مال عرب.
0: به اللي يمشي يعدي البرمي.
4: أيوه.
0: ويطيحوا. شنو الأخطاء الجسيمة اللي ما يسمحش عليها المهندس بتاع السياخة نهار البرمي؟ أعطيني على الأقل زوز ثلاثة.
4: أخطاء معناها قداش؟
0: الأخطاء ثم أخطاء ينجم يسامحك فيها وثم أخطاء ما يسامحكش فيها خلاص يطيحك في البرمي يقول لك لا إن شاء الله يأجلك معناها يقول لك المرة الجاية. شنو الأخطاء ذي؟
4: لا الأخطاء ذي ما عنديش عليها فكرة في تاريخ، أما
0: ونعطيك عادل باش تاخذ فكره. اذا كان واحد ما يحترمش علامه ستوب قف مثلا حبسك ديريكت يقول لك حبس ما عادش، اذا كان واحد ما يحترمش الاولويه كيف كيف يحبسك طول يقول لك لا، اذا كان واحد يعمل مجاوزه ممنوعه يقول لك لا، هي ذي اخطاء ما يسامحكش فيها. تنجم تسكت الكهرباء ما يسامحك، تنجم تجري اكثر من لازم يسامحك يعداها، اما ثم اخطاء نقولوا احنا جسيمه ما يسامحكش فيها ويهبطك ويقول لك المره الجايه ان شاء الله. شكرا لك يا عادل يعطيك الصحه، شكرا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله المره الجايه. اذا عندي صابرين وعندي عبد الجليل، هذول عطوا زوز اجابات صحاح. لحظات موسيقيه في انتظار نعطوكم اسم الفائز بالجائزه.

إذن مبروك لصابرين الجوادي من الكاف، مبروك صابرين الجوادي من الكاف اللي ربحت معنا كود في من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياق. إن شاء الله حظ سعيد مرة أخرى سي عبد الجليل الهملاجي اللي اعتاد زاد إجابة واحدة، أما إن شاء الله المرة الجاية تربح معنا خاطر ما نجموش نعطوا زوج جواز في نفس الأسبوع لأنه برشا توا جواز قاعدة تخرج بالله تفهموا الوضعية وقت تمشوا للمدرسة ويقول لك راهو معبين توا زيدنا شوية أعطينا شوية وقت باش نعدوا لك راهو بالحق لأنه عنده اكتظاظ كبير وكل أسبوع يدخل عليه فائز كل أسبوع فائز وتعرف فترة صيفية نتاع تلامذة وطلبة لو الأولوية اللي مهمة في البرمي أذاك علاش تفهموا شوية الوضعية. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا لكم الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر، نتقابل معكم السبت الجاي، إلى ذلك الحين دمتم أوفياء، طريق السلامة شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

أجمعين. موجز الدعاء: صباح السلام والوئام وطيب الكلام، قولوا يا رحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صباحنا صباح الذاكرين الشاكرين العابدين التائبين.

ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة.

لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. بهذه الكلمات الندية الجلية كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلن بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الإسلام الواضحة تجاه قضية السراء والذراء، قضية البلاء والابتلاء، ليكشف للدنيا كلها وسطية هذا الدين ومنهجه المتوازن المتناسق في كل أبعاده مع كيان الإنسان، هذا الإنسان الضعيف الذي قد تخدعه بعض لحظات الصفاء فيتمنى لو طهره الله من الذنوب في الدنيا فيجعل له البلاء والعقوبة. وهيهات أن يكون تمنى البلاء مما يرضاه الله ولا رسوله، بل باب التوبة والعافية خير وأبقى.

وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. والعافية هي دفاع الله عن العبد، فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عن كل ما ينويه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عمه العباس منزلة أبيه، ويرى له من الحق ما يرى الولد لوالده. ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته، وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى.

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. بل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح فيقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وأهمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن

وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه يوم الطائف: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. اللهم إنك تعطي من تعطي عبادك إذا سألوك خيرك وعافيتك، فاعف عنا وعافنا يا قريب أفتجيب؟

أغنى من أمك. وقفت طفلة غنية في المدرسة تقول لصديقتها الفقيرة: أمي اشترت سيارة جديدة فهي أغنى من أمك، وأمي أحضرت لنا شغالة جديدة تهتم بنا عندما تكون في عملها، فأمي أغنى من أمك، وأمي أحضرت لنا طباخاً ماهراً يقوم بإعداد أشهى الأطباق فهي أغنى من أمك.

أمي أحضرت لنا ممرضة تسهر على راحتنا عندما نكون مرضى، فهي أغنى من أمك. وأمي أحضرت لنا مدرسا جديدا يذاكر لنا دروسنا، فهي أغنى من أمك. فقاطعتها الطفلة الفقيرة وقالت كلاما لن تنساه الفتاة الصغيرة.

تعد لنا أطيب الطعام بنفسها، وتهتم بنا بنفسها، وتسهر على راحتنا بنفسها، وتذاكر لنا بنفسها، فيكفينا غناها بحبها لنا.

تأكل ما يتبقى من طعامنا كي تضمن أننا شبعنا، وأمي تعطينا الخبز الطازجة وتأكل الخبز اليابسة، تعطينا الدواء وتخبئ علينا مرضها. أمي تشتري لنا الملابس الجديدة وتداري حذاءها الممزق. عفوا صديقتي، أمي أغنى بكثير بكثير من أمك.

اللهم احفظ والدينا واحميهم واسترهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. علموا أبناءكم العيش السليم، راقبوهم، افهموا ماذا يقصدون، استفسروا عن كل تصرف، علموهم كل سليم وصائب، أروهم جوانب الحياة التي لا يعرفونها ليدركوا معنى الاختلاف في الحياة. ادعوا لهم في كل يوم، اللهم احفظهم واسترهم واهديهم، اللهم أصلح دروبهم واغنيهم بفضلك وساعدهم على مصائب الحياة. علموهم القرآن الكريم ومعانيه، علموهم أن الله قريب ومجيب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارحم أمواتنا جميعا وأنزل عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. ولو كنت بائع ورد لقصدت بيوتكم كل صباح وعلقت على أبوابكم جورية وورقة بيضاء كتب بها أنتم يا مستمعي موجز الدعاء ورود هذا الصباح، صباحكم ورد. أعزائي المستمعين، أوصيكم وإياي بالصلاة على الحبيب المصطفى فهي نور. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقوي فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرف.
2: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: مستمعينا الأفاضل، مساءكم سعيد، مساءكم ورد. نحييكم بلغة الورد، هذه الأمسية لغة الورد اللي باش تكون جميع أنغامي اللي حضرتهم لكم واللي انتقيتهم لهذه الأمسية في برنامج رحلة عبر الأوتار كلها ورود. الورد اللي هو يعتبر لغة المحبة، لغة السعادة، الورد لغة السلام والأمل وراحة البال. أجمل لغات العالم هي لغة الورد. للورود لغة يعني نعتبرها ونغنيها بكل الكلمات، لغة عالمية. الفنانين، كل الفنانين في العالم بكل اللغات العالمية غنوا للورد. ما نحتاج ساعات إلى كلمات، الورد لا يحتاج إلى ترجمة. هي لغة الرومانسية بالرغم الأشواك، حتى الأشواك متاع الورد هذيك تغنيوا بها، تغنيوا بها عديد الفنانين وعديد الشعراء. لكم مني هذه الأمسية باقة من الورود. رغم كل الصعوبات الموجودة في حياتنا نواجهها في حياتنا، كلمة الورد وإلا كي تسمع غنية على الورد وإلا كي تجيك هدية عبارة على وردة، فكل الصعوبات تتلاشى. هذاك علاش أنا حبيت وأنه نبدأ رحلتنا الليلة في رحلة عبر الأوتار فما كوكتيل أحلو برشا. هو الكوكتيل هذايا باش يفتح لنا الشهية للفنانين اللي باش يكونوا في حصتي بالنسبة لهذه الليلة، اللي باش يكون عبد العزيز محمود أنغام الزمن الجميل، شكري عمر حناشي يا بيدع الورد، فيروز غنيت على الورد، فما سمير جركس لأول مرة ربما باش تسمعوا الفنان هذا اللبناني سمير جركس، الورد الليلي اللون. يا ورد على فل وياسمين، سيد درويش وما أندراك ما سيد درويش غنى على الورد. سميرة سعيد بلتو سميرة توفيق غنيت الليلة على الورد وباش تغنين على الورد. نجاة عطية، سونيا مبارك، كلهم من الفنانين اللي باش تسمعوهم في سهرة الليلة. والتام متاعنا، تام هذه السهرة، الورد. إن شاء الله حياتكم كلها ورد، وكما قلت سعيدة جدا وأنه نهديكم هذه الباقة من الورود. هيت نبدأ من البداية مستمعينا الكرام، نبدأ مع هذا الكوكتيل اللي تقريبا المجموعة الصوتية غنت لنا وخذيت في 11 دقيقة مجموعة من الفنانين الكبار اللي غنوا بالورد وعملوا لنا هالكوكتيل هذايا. نبدأ به سهرتنا.

إذن بعد ما سمعنا كوكتيل الورد وسمعنا تباعا فيروز اللي غنت برشا زادة للورد وكانت أغاني زادة أغاني مسائية حلوة برشا. أنا باش نهزكم في لون آخر ربما في هذه الليلة باش نسمعكم صوت ما تهوتوش برشا أنكم تسمعوا. باش نسمعكم فنان من الزمن الجميل, فنان يجينا من سوريا اسمه سمير جركس. هو رمز من رموز الغناء والطرب في مدينة حلب, صاحب البصمة الصوتية التي لا تشبه أحد. هو الصوت اللي يحاكي بعلاماته الموسيقية أنغام التراث والعراقة, عراقة تربى عليها سمير جركس بعد أن ولد ونشأ في مدينة تعتبر الأقدم عبر التاريخ. ما كانتش حياة الفنان القدير سمير جركس مترفة, بل كان ينحدر من أسرة كادحة استطاع باجتهاده والعمل متاعه الدؤوب أن يصل إلى ما هو عليه من مكان مرموق ضمن سلم الطرب وال الغناء الأصيل. باش نسمو الليلة للفنان سمير جركس الورد الليلي اللون, ثم تكون متبوعة بأنغام الزمن الجميل. سيد درويش, شكون ما يعرفش سيد درويش؟ سيد درويش اللي خلينا ريبرتوار طويل وعريض من الأنغام. باش نسمو الليلة يا ورد على فل وياسمين, ثم نمشيو مع أنغامنا التونسية ورد يا ورد لفنانتنا الجميلة نجاة عطية, ثم إعادة لنغم الورد للوردكش. لوردكش الليلة باش نسموها بصوت الفنانة سونيا مبارك في من أجمل ما عودت لغبريس الحلوين برشا اللي قدمتهم سونيا مبارك للفنانة الكبيرة لوردكش.

كيف ما ذكرت لكم مستمعينا الكرام وأنه حلقة الليلة ربما تغنينا عن الكلمات، لأنه خليت لكم من أجمل لغات العالم اللي ما تحتاجش إلى كلمات، اللي ما تحتاجش إلى ترجمة، هي لغة الورد اللي قدمتها لكم في شكل باقة من الأغاني اللي تغنيت بالورد، اللي ديما نقوله أنه هي لغة المحبة، لغة السعادة، وإن شاء الله وفقت وأنه ندخل فيكم هذه الأمسية راحة البال والسعادة النفسية. باش نختمو دائما كما بدينا بلغة الورد، لغة المحبة. عبد العزيز محمود يا مزوق يا ورد، اسمهن غنت لنا يا بدع الورد باش نسموها الليله بصوت الفنان شكري عمر حناشي. ان شاء الله قضيتوا معنا امتع الاوقات مع لغه السلام والامل، لغه الورد اللي هي لغه الرومانسيه. نتقابلوا ديما على هذه الموجات.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميده.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

يا من قلت وقولك الحق والصبح إذا تنفس، اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه ورزقا نكسبه وبشارة نسعد بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من خلال هذه الآية يتبين أن استجابة الله تعالى للعبد مرهونة ومشروطة باستجابة العبد لله تعالى أولا، واستجابة العبد لله تكون بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالطاعة لما أمر به واجتناب ما نهي عنه، وفي الاستجابة لله وللرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إصلاح للحياة في الدنيا والآخرة، وبالاستجابة يصلحنا الله سبحانه بتوفيقه لنا لأعمال البر والخير والطاعة، مما يوصلنا إلى الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا وإلى السعادة التي ليس بعدها سعادة في الآخرة. في صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ والله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن استجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وأعظم دليل على صدق إيمانك وقوة يقينك وشدة حبك لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو سرعة استجابتك لأوامرهما. فعندما تسمع آية فيها أمر الله سبحانه وتعالى، وعندما تسمع حديثا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل ذلك مباشرة دون تباطؤ، دون تململ، دون تلكؤ. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمستجيب لله ورسوله هو مؤمن حي، فعلى قدر الاستجابة تكون الحياة. وقد شبه الله المستجيب لنداء الله ورسوله عليه السلام بالحي، فقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وكلما زاد العبد في الاستجابة لله وطاعة أوامره، كلما زاده الله هداية وتوفيقا، وآخر طريق الاستجابة الجنة. والاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام علامة للإيمان، فأهل الاستجابة هم المؤمنون حقا. وفي الاستجابة لله ورسوله سلامة العبد من حيلولة الله بينه وبين قلبه، لأن الله سبحانه

سبحانه حذر من أنه يحول بين العبد وقلبه فلا ينتفع بموعظة ولا يتحرك قلبه بترغيب ولا ترهيب. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي الاستجابة لأوامر الله سبحانه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نجاة في الدنيا وفي الآخرة من هول يوم القيامة. قال الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ألا فلنسارع بالاستجابة لأوامر الله لنكون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا. اللهم اكشف همنا واشف سقمنا واقضي ديوننا واجلو أحزاننا واجمع شملنا يا الله وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه. اللهم إنا نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا. نستغفرك اللهم من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تركناها غفلة أو سهوة. نستغفرك سبحانك مددنا إليك أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا يا الله وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معاذيرنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام أنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم لا تصرف عنا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: تمام السادسة مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء أمس بلاغا تحذيريا أكدت فيه أن عدة مناطق من البلاد ستسجل خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. وبيّنت الوزارة استنادا إلى النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن التقلبات الجوية ستشمل تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الشرقية للبلاد، خاصة بولايات باجة وسليانة والكف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة وتقليص الفوارق الجهوية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء أمس السبت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، الكل مستمعينا عبر موجات راديو الكيف. نقول ان شاء الله صباح المسرات، يوم جديد، بدايه جديده، نتمنى وان شاء الله كل التوفيق، كل النجاح، كل الصحه. اعذروني اليوم الصوت تعب شويه، كما تسمعوا ذلك علاش ديما نوصيكم تردوا بالكم على صحتكم، ما تبقاوش برشا قدام الكليماتيزور اللي راهو يضر اكثر من اللي ينفع. دونك نتوكلوا على ربي. بطبيعة سمعناكم الأغاني التونسية اللي حبينا نبدأ بها اليوم صبحيتنا، مكملين أكيد مع بقية أركاننا، مع زادة الأخبار والمتابعات اللي عنا، إلى جانب زادة ضيوفنا اللي بش يكونوا حاضرين معنا في السويعة الأخرى. نسلم زادة على توت ليكيب اللي معايا لليوم في تأمين الحصة الصباحية هذه، كل من هندا اليونسي، عيد جندوبي، مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم آمنة من أمام الميكروفون.

مرة أخرى نقول لكم صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين الكل المستمعين. بطبيعة خلينا نعطوكم فكرة فيما يخص أحوال الطقس لليوم اللي هي أولى أركاننا اللي نبدأ بها. طقس لحد اللي يوافق 16 أوت 2026 باش يكون طقس قليل أسحب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار خاصة في فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، باش تشمل محليا الجهات الشرقية. درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، باش تتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. البحر باش يكون متموج، الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، وتكون ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. وإحنا رينا يعني تقلبات من البارح في العديد من المناطق، ومنهم مدينة الكيف اللي الحمد لله يعني صبت شوية مطرنا محلة مش كميات كبيرة، لكن نجم نقوله بداية الخريف بدأتها كي تعطي الملامح انتاحة. على كل نقوله إن شاء الله اللي يجي من عند ربي يكون خير. مرة أخرى نقول لكم نهاركم زين، تحيتنا لكل الناس اللي فايقين على بكري ولكل مستعمل الطريقة.

0: الكاف
1: معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكاف. نسلم عليكم مستمعينا الكل ونقولوا إن شاء الله نهاركم فلو ياسمين. الناس الكل وين ما كنتم بالطبيعة توقيتنا 32 دقيقة بعد الستة، مازلنا معكم حتى للعشرة نتاع الصباح. نمشي وركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 26 أوت، العديد من الأحداث اللي صارت في تواريخ مختلفة. خلينا نمشي وشوية العام 1936، كما اليوم صار فيه التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس. أما بالنسبة لعام 1944 من تاريخ اليوم، شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق، وهذا كان أثناء الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة لعام 1953 كما اليوم صار فيه اندلاع الثورة في مراكش ضد الفرنسيين. نمشوا شوية العام 2014، حركة حماس وإسرائيل يتوصلوا إلى اتفاق غير محدود زمنيا لوقف إطلاق النار في غزة بعد حرب دامت 50 يوم. ونختموا بعام 2016 اللي يوافق كما اليوم افتتاح جسر السلطان سليم الأول اللي يمر من أعلى مضيق البوسفور بتركيا. بالنسبة للمواليد، العديد من المواليد اللي ولد في تاريخ كما اليوم واللي يسمعوا فينا والدين في تاريخ كما اليوم 16 أوت، أكيد نقول لكم كل عام وانتم حيين بألف خير. من عام 1819 ولادة الأمير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا. أما بالنسبة لعام 1937 ولادة كينجي أتسمي ممثل أداء صوتي ياباني. نمشي شوية العام 1980 ولادة كاريس باين ممثل أمريكي. ونختموا بعام 1999 ولادة الممثلة السعودية وعد محمد. بالنسبة للأعياد والمناسبات، 16 أوت يوافق عيد الأبطال في ناميبيا والفلبين، هو زاد يوم مساواة المرأة في الولايات المتحدة.

كوكتيل اللي أجمل الأغاني الشرقية، الأغاني اللي كانت ضاربة في وقت ما من فترة الأربعينيات حتى التويكة. دونك مكملين معاكم مستمعينا عبر موجات راديو الكيف. سويعتنا الأولى قريب تكمل الدقائق الأخرى باش نكملوها معاكم في ركن نصيحة ليك. نصيحة ليك اليوم حبينا نحكيه على غلة من الغلال اللي موجودة تويكة في الأسواق نتاعنا وقيتها وبدات تتكاثر. السوم لمحله مازال غالي شويه، متراوح بين 12 دينار 14 دينار حتى اكثر، يوصل حتى 16 دينار. اليوم باش نحكي على الكرموس. الكرموس اللي هو فاكهه مذكوره في القران، التين اللي هو غني بالالياف بالمعادن بمضادات الاكسده اللي هو يحسن الهضم يحمي القلب، لكن كما نعرفوا أي حاجة نكثروا منها ونفرطوا فيها تسبب العديد من المضار. دونك من بين الفوائد الخاصة بالغلة هذية الكرموس اللي هو يحسن الهضم على خاطر فيه كميات كبيرة من الألياف اللي تعالج الإمساك، هو زادة مفيد لصحة القلب على خاطر يساعد في خفض ضغط الدم وتنظيم الدهون، هو زادة مقوي للعظام بما أنه فيها الكالسيوم المغنيسيوم لتقوية الهيكل العظمي، وداعم للمناعة على خاطر يحتوي على مضادات الأكسدة اللي تحارب التلف الخلوي. لكن كي نكثروا منه أكيد عنده الأضرار، هذيك علاش ماذا بينا الناس اللي تعاني من اضطرابات في المعدة ما تكثرش منه خاطر يؤدي إلى المغص أو الإسهال. زادة كيف كيف الناس اللي تعاني من ارتفاع السكر ماذا بها زادة ما تكثرش وما تفرطش في تناول الكرموس على خاطر فيه سكريات طبيعية تنجم تضر مرضى السكري عند الإفراط. كيف كيف هو يرفع نسبة فيتامين كا وهذا يأثر على أدوية سيولة الدم بالنسبة للناس اللي تشرب الأدوية اللي تجري الدم، إلى جانب أنه نجم يعني الإفراط في تناوله يسبب حكة أو طفح لدى الأشخاص الحساسين. أذيك علاش ديما أي حاجة في الدنيا هذه غلة خضرة اللي هو ديما ماذا بينا ناكلوها أو نستعملوها باعتدال. دونك السويعة الأولى في ساعة ما تعديت معاكم، مرة أخرى نقول لكم سامحوني على صوتي اليوم، ما زلنا باش نرجعوا نكملوا معاكم بقية أركاننا وبقية مشوارنا حتى للعشرة بإذن الله.

تمام السابعه. اسعد الله صباحكم بكل خير. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجيه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية بداية من مساء أمس السبت. تواصل فرق الإطفاء في عدد من الدول الأوروبية مكافحة حرائق وغابات واسعة اندلعت وسط موجة من درجات الحرارة المرتفعة وجفاف شديد جعل مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية شديدة القابلية للاشتعال، فيما اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف السكان والمصطافين من المناطق المهددة بالنيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف في توقيتنا 16 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا بالجميع. وقيت باش نمشيو لمتابعة أركاننا مع أحوال الطقس في مصافحة مباشرة مع المهندس صديقنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان نهارك زين.
1: نهارك زين، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي كيف هذا الصباح.
0: مرحبا بيك يا سيدي. دونك أحوال الطقس نحب نعرفوها معاك في اليوم بالنسبة لليوم وغدوة بداية الأسبوع، خاصة أنه البارح في مدينة الكيف ثم شوية تقلبات جوية.
1: صحيح، كما كان متوقع طبعا، وبعد ما أصدر المعهد نشرة متابعة للحالة الجوية خلال يوم أمس، قلنا لكون راو فما خلايا رعدية باش تظهر تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محلين الجهات الشرقية. طبعا الكميات كانت متفاوتة، توقعنا ما بين 20 إلى 40 مليمتر، والحمد لله نمدكم بأعلى الكميات التي تحصلنا عليها، كانت 39 بالفيجة من ولاية جندوبة، 18 بتبرزق من ولاية باجة، 16 بمجاز الباب، 15 بسليان، 14 بسيدي بروي، 6 بقعفور، 5 بالدهماني من ولاية الكيف، مليمتر بالكيف. المحطة سقيت سيدي يوسف كانت الكميات أقل في حدود 3 مليمتر، عين بوسعدية من ولاية سليان 15. ولكن أمام تنقل هذه السحب الرعدية كيف وصلت إلى الوسلتية من ولاية القيروان، كانت الكمية هامة جدا 39 مليمتر مع تساقط محلي للبرد. هذو ما أكبر الكميات، أو مناطق مجاورة نزلت فيها الأمطار. أيه. على غرار نصر الله، عين جلول، الشرار، دا الحاجب، منزل بيري، بوحاجلة، الشبيكة، الكل فيها كميات أمطار. ولكن أعلى الكميات قاعدين نذكروا فيها كذلك أولاد الشامخ من ولاية المهدية 41 مليمتر، كمية هامة. 38 بزرمدين من ولاية المنستير، 27 ببنبلة، 19 بجمال، 16 ببني حسين. أكيد الناس الكل تبعت من خلال صور التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل، هذه يعني كميات الأمطار غزرتها، أحيانا صور لتساقط البرد. كل هذا كان نتيجة هذه السحب الرعدية اللي أعطت والحمد لله الكميات هذه. ويعني وكأنه هذا الافتتاح أو بداية البشائر من الأمطار اللي باش تزيد تكون متواصلة اليوم، ولكن بفاعلية أقل جدا بكثير من اللي سجلناه خلال يوم أمس. علاش؟ على خاطر تقلب الجوية باش تكون موجودة اليوم صحيح بالمناطق الغربية للوسط والجنوب تشمل محلين الجهات الشرقية، هذا وارد، ولكن الكميات بتكون أقل بكثير. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى من بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. غدوة نرجع إلى كميات أكثر شوية، يعني نهار الاثنين بداية الأسبوع.
0: أي؟
1: المناطق الغربية الوسط والجنوب تكون معنية، تشمل محلين الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي، يعني صفاقس، جابس، مدنين، وصولا إلى شمال ولاية تطاوين. الأمطار بتكون محلين غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة في ارتفاع طفيف أو في استقرار نسبي، نجم نقوله تزيد شوية ما بين 33 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. في مثل هذه الوضعيات ما نجمو كان نردوا بالنا على رواحنا، ننتبه أكثر من ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية. نأمل اللي كونه الأمطار تكون يعني بشائر خير، ما هيش أحيانا مفاجآت أو فاجعات لا سمح الله. إن شاء الله الكميات تكون يعني توصلكم بعد حين قائمة نهائية. الحمد لله في أغلب ولايات الجمهورية هذا هو المهم.
0: الحمد لله سرحان، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه يا سيدي. نقولك نهارك زين، إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث النافع ويحمينا في نفس الوقت. 21 دقيقة بعد السبعة مكملين معكم مشوارنا عبر موجة راديو الكيف.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: السابعة ونصف من العناوين الرئيسية في النشرة الإخبارية القادمة: وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية متوقعة في عدد من الجهات. بولاية جندوبة المصادقة على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لوج. مجلس وزاري لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. نمشي مع الصيدلية المناوبة بولاية شمالنا الغربي طيلة الأسبوع هذايا من البارح 15 أوت حتى 21 أوت 2026. الانطلاقة تكون بولاية الكيف عن معتمدية نبر صيدلية إيامن المزي، الكيف سميرة بورزقي، العيد الغربي، محمد يحيى نصر، قلعة السنان سيف الدين المسعودي، تجروين عبد الجواد الحمروني، السرس بسمة بنظيف، الدهماني سامي الضاوي، ساقيت سيدي يوسف أميل بوغامي، لقصور خالد التناني. نمشيو لولاية بيجة، معتمدية بورسق صيدلية هدي بالهادي، عن هادي بالهادي، عن تستور صيدلية محمد علي بن حميدة، بيجة المدينة حنان جبي وفتحي المغيربي، معتمدية نفزة صيدلية سفيان السويغي، مجاز الباب سهام القاسمي، تبار رفيق قزم، ويد الزرقاء نادية الشلواتي، سيدي إسماعيل فراس انسيري. بالنسبة لولاية سليان الروحية صيدلية هنون حسني، مكثر محسن الرمذاني، قعفور جلال الدين بن فرحات، بوهرادة محمد البنجيجي، لوكريب محمد تقية، سليان المدينة أمير الحاجي، كسرة يوسف المفديوي، برقو عصام بن عطية. ونختم بولاية جندوبة، عن جندوبة الجنوبية أميرة العيدي، جندوبة الشمالية هند الدخيلي، بوسالم محمد حناشي، تبرقة صيدلية نوفل الشاطر، غار الدماء محسن زقطني، عين دراهم رضا ضيفلي، فرنانة فرح العبدلي، وختاما بالريجيا صيدلية أحسن الغزواني. كما قلنا الصيدلية هذوما هما اللي يخدموا أون بيرمانونس طيلة الأسبوع هذية حتى النهار 21 أوت 2026. نكملين احنا معكم المشوار، مازلت عنا متابعتنا أخبارنا الثقافية إلى جانب بطبيعة الحال استضافتنا اللي باش تكون معنا لليوم عبر موجات راديو الكيف مرة أخرى. ونقول لكم نهاركم زين الناس اللي لحقوا بينا تويكا، ونقولوا زادة طريق سلامة لكل مستعمل الطريق. Mon amour, approche-toi.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تمام الثامنة. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية متوقعة من عديد الجهات. بولاية جندوبة، المصادقة على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص أجرة لواج. مجلس وزاري لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. تفاصيل الأنباء. أكد رئيس المجلس المحلي بيتبرسق رمزي لعبيدي أنه تم استكمال أشغال ربط قناة المحاور بالخزانة الرئيسية بحي النسيم بيتبرسق، بما من شأنه حل إشكالية الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب بالمنطقة.
1: مشروع هذا يشمل عمارة المشي حي النسيم، وهي شبكة لتزويد الماء الصالح للشراب من براج بوهردما إلى الفوار لتقوية الضخ. وبالنسبة للأشغال معناها انتهت، معناها الأيامات هذه إن شاء الله تكون معناها بادرة خير، وهذا يمشي يزود معناها المنطقة بالماء الصالح للشراب ونتجنب الانقطاع المتكرر المياه هذه. معناها مشروع مفيد وتستفاد منه الناس كلها ويزيد إضافة للعمادة.
0: انطلقت أشغال تهذيب حي النور والنقرة ببوسالم على مستوى التنوير العمومي في انتظار استكمال إنجاز بقية مكونات المشروع. رفقة لعبيدية.
2: حي النور أو حي النقرة من عمادة عسيلة بمعتمدية بوسالم، هو أحد أهم الأحياء الذي يعاني عدة إشكاليات، وقد انطلقت عملية التهيئة والتهذيب من خلال تركيز التنوير العمومي في انتظار استكمال باقي مكونات هذا المشروع، ويطالب الأهالي بضرورة التدخل قبل انطلاق فصل الشتاء.
3: حاليا يقع تركيب الإنارة العمومية، وقع طلب عروض في لوناس ومنعرفوش هل شارك المقاولين أم لا، وفما طلب عروض يغلق يوم 20 أوت، لذلك مطلبنا هو التسريع في جميع الإجراءات بربيع، لخطرنا داخلين على شتاء وداخلين على وضع صعيب للطلبة وللعمال وللعاملات وللعباد الكبار وللعباد الصغيرة اللي تقرأ في المدرسة. مطلبنا الوحيد هو التسريع في جميع الإجراءات.
4: حاليا وقع شروع في تركيب الإنارة العمومية مع إعلان طلب العروض خاص بشركة أوناس، هذايا جديد. نحب ننقل مخاوف أهالي حي النور، وحي النور مع شتاء مثل لهم رعب، معناتها يعني كل شتاء يخافوا مش القادم، إنه جميع الطرقات بحي النور تعاني تدهورا كاملا. لذلك نداء إلى جميع المسؤولين قصد التدخل العاجل، التسريع في نسق الأشغال، برمجة صيانة الطرقات قبل حلول فصل الشتاء.
2: وقد أكدت الكاتبة العامة لبلدية بوسالم سونيا خميدي أن هناك لجنة بالبلدية تتابع إجراءات التهيئة والتهذيب بالنسبة لحي النقرة، فيما أكد من ناحيته وللجهة الطيب الدليدي التعهد الكامل بهذا الحي وأن الاعتمادات مرصودة له.
0: صادقت اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملتئمات أمس بمقر ولاية جندوبة عن القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارة أجرة اللواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عملية الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد. أكد كاتب عام بلدية قعفور حسني النوري أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة مدخل السوق البلدي وإزالة بناية آيلة للسقوط بالتوازي مع برمجة تهيئة المسلخ البلدي.
5: بالنسبة لمشروع تهيئة السوق البلدي لمعتمدية قعفور، عنا أشغال ستنطلق قريبا في تهيئة المدخل وزوز محلات اللي على اليمين وعلى اليسار، وفما بناية داخلية إلى السقوط سوف يقع إزالتها. بالنسبة للسوق البلدي التجار معناها تشتغل بصفة عادية، إلا المدخل مغلق لأنه إلى السقوط، بقية المحلات تفتح على الجهات الأربعة وتنشط بصفة طبيعية. بالنسبة للمسلخ البلدي، في ظل عدم وجود طبيب بيطري يشرف على فحص اللحوم، قمنا بغلق المسلخ البلدي في انتظار تهيئته، وقمنا برصد 100,000 دينار إعادة تهيئة المسلخ البلدي والحصول على شهادة صلاحية قصد التعاقد مع طبيب بيطري خاص لمواصلة النشاط. في انتظار ذلك قمنا بالتنسيق مع بلدية الكريب للقيام القصابين الناشطين في بلدية قعفور، قيام بذبح الخرفان لتابعينهم في البلدية، خاصة ناقلة مطابقة المواصفات لنقل اللحوم من بلدية الكريب إلى القصابين المتواجدين في بلدية قعفور إلى حين تهيئة المسلخ البلدي.
0: تسجل عدد من المناطق من البلاد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة قد تتراوح كميتها بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60، إلى جانب هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات خاصة أثناء العواصف الرعدية وفق بلاغ تحذيري أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البارحة. في الشؤون الوطنية، تتواصل في تونس مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إطار توجه يهدف إلى تطوير الخدمات العمومية، وتم في هذا الإطار استعراض مدى تقدم هذه المشاريع وأبرز النتائج المسجلة في مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات محدودة الدخل أنه بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية المالية البريدية والبنكية بداية من يوم أمس. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية التابعة للبريد التونسي والبنوك. وضمن أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح البارحة جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان. تواصل فرق الإطفاء في عدد من الدول الأوروبية مكافحة حرائق وغابات أو حرائق في غابات واسعة اندلعت وسط موجة من درجات الحرارة المرتفعة وجفاف شديد جعل مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية شديدة القابلية للاشتعال. نهاية هذا الموعد الأخباري، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر في ظل تقلبات جوية متوقعة في عدد من الجهات. بولاية جندوبة، المصادقة على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارة أجرة اللواج. مجلس وزاري لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأحد 16 من أوت 2026. بداية تكون جهوية بأخبار فرق الشمال الغربي. قبل أسبوع من انطلاق بطولة رابطة الأولى لكرة القدم الأولمبي البيجي، واصل تحضيراته في بيجا استعدادا للقاء الترجي الرياضي الجرجيسي الأحد المقبل في ملعب جرجيس بداية من الساعة 4:30 مساء. آخر أخبار تؤكد صرف النظر عن التعاقد مع الثنائي الأجنبي محمد ضيوف نور الدين الأول لاعب سنغالي والثاني بينيني، والسبب الخوف من مطالبة نواديهم بمنحة التكوين ووصول القضية لأروقة الفيفا، بالتالي تكرار سيناريو عبد الله باتيلي الأولمبي البيجي لحد الآن مازال ممنوع من الانتداب بقرار من الفيفا في انتظار رفع المنع من الانتداب بعد تحويل المبالغ من البنك المركزي التونسي. تمنيتنا بالتوفيق لفريق الأولمبي البيجي. جندوبة رياضي والهيئة التسيرية للفريق تعلم كافة اللاعبين اللي تربطهم عقود سرية المفعول مع الجمعية أنه أول حصة تدريبية للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 ستكون يوم غد الاثنين 17 أوت على الساعة 5 مساء في ملعب المرحوم صالح المرداسي بجندوبة تحت شرف المدرب هيكل العياري والإطار العامل معاه. تبدأ التحضيرات قبل شهر من انطلاق بطولة رابطة الثانية يوم 19 من أوت أو من سبتمبر المقبل. في الرابطة الثانية كذلك سهيل وشتيتي لاعب اتحاد أبو سالم يمضي رسميا لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. أولمبيك الكاف وتسارع وتيرة التحضيرات وسط أجواء طيبة استعدادا للموسم الجديد. تحضيرات في ملعب الكاف الطريق بوليفا، والفريق مش يدخل في تربص في عين سلطان بعد أسبوع من الآن يوم 24 أوت الجاري. تتخلوا بعض المباريات الودية الاستعدادية للموسم الجديد. اليوم انطلقت اختبارات خاصة بالشبان تحت اشراف المدير الفني للشبان زياد القصداوي، وتمتد الاختبارات على 3 أيام اليوم وغدوة ويوم الثلاثاء المقبل، يعني 3 أيام 16-17-18 أوت الجاري اختبارات الشبان بالنسبة لفريق أولمبيك الكف. النادي الإفريقي تعادل البارحة وديا في حديقة الرياضة ألف مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري 0-0 في إطار تحضيراته لانطلاق البطولة الأسبوع القادم. وأول لقاء مش يكون في المتلوي ضد النجم الرياضي بالمتلوي. النادي الإفريقي يلعب اليوم لقاء ودي ثاني في 5 مساء في نفس المكان، حديقة الرياضة ألف مع جمعية أريانا. البارح في الوديات كذلك الاتحاد المونستيري فاز على المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 21 عام 1-1. منتخبنا الأولمبي يكمل تحضيراته البارح ويتحول إلى تارانتو في إيطاليا للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الملعب التونسي كذلك فاز على مستقبل مرسى 2-1، وتعادل النادي بنزرتي مع نجم تلوي 0-0. النجم الرياضي الساحلي يعلن تعاقده مع المدافع فيليب لونكونتان لمدة 3 مواسم. هو لاعب تونسي فرنسي وهو الآن بصدد القيام بإجراءات الحصول على الجنسية التونسية للالتحاق بالمنتخب الأولمبي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ملعبيتنا خارج تونس، وتألق الدولي السعد صباح اليوم مع فريق ناشفيل في البطولة الأمريكية، وأعطى زوز تمريرات حاسمة وساهم في فوز فريقه على إنتر ميامي فريق ليونيل ميسي 4-1. السعد لعب 72 في المقابلة في الجولة 19 للبطولة الأمريكية. بالنسبة لميسي كان أساسي مقابلة كاملة، ضيع ضرب جزاء في دقيقة 23 لعب إلى جانبه كل من سواريز دي بول وكاسيميرو، لكن فريق ناشفيل كان أحسن وفاز 4-1. كذلك أنيس بن سليمان شارك أساسي وخرج في دقيقة 72 في فريق نورويتش سيتي في الدرجة الأولى الإنجليزية الجولة الأولى، وانهزم فريق ضد ويست بروميتش 2-1 في البطولة التركية الجولة الأولى. قاسم باشا فريق مرتضى بن ونيس واللي لعب 78 دقيقة، وآدم عروس اللي كان أساسي مقابلة كاملة تعادل مع ترابزون سبور 1-1. محمد صلاح مع ترابزون سبور نزل في الشوط الثاني. كذلك غازيانتيب تعادل مع ألانيا سبور 1-1. ولعبنا عمر بن علي خلف دقيقة 73 مع فريق ألانيا سبور. وكذلك في الكأس الأسكتلندية دور ثم نهائي مشاركة تونيكتي أساسي مع فريق سيلتيك اللي فاز على ديندي يونايتد 4-0. تونيكتي سجل الهدف الثالث دقيقة 53 وعطى كرة الهدف الرابع في دقيقة 64 أو في دقيقة 62 وخرج في دقيقة 61 أو 71 من المباراة. منتخبنا الوطني لكرة السلة الصغر أنهى بطولة أفريقيا للأمم في المرتبة 5 بعد فوزه في المقابلة الترتيبية على المنتخب المصري 70-68. إلى كرة الطائرة، ومنتخب الصغريات ينهي بطولة العالم في تشيلي في المرتبة 20 من جملة 24 منتخب بعد خسارته في المقابلة الترتيبية من أجل المركزين 19 و20 أمام المكسيك 3-0. التونسي عزيز دوغاز لاعب التنس يلعب اليوم الدور النهائي لبطولة تحدي أستانا في كازاخستان، يلعب اليوم ضد الياباني ماتسوكا المصنف 314 عالميا. لعبنا كان فاز البارحة للأوزبكي سيرغي فومين في الدور نصف النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. أفريقيا، بطولة أفريقيا الأمم سيدات توصل اليوم إلى ختامها بلقاء دور النهائي 8 ليلا في المغرب بين مالاوي والكامرون. البارح اللقاء الترتيبي بين الجزائر والمغرب انتهى بفوز الجزائر 3-2 بضربة جزاء بعد تعادل 1-1 في المباراة، والمغرب واصل إذاعة ضربات الجزاء الحاسمة، وكان ضربة جزاء تمنحوا المرتبة الثالثة لكنه ضيعها ومروا لضربة جزاء. الجزائر فازت 3-2. البطولة السعودية في جولتها الأولى البارح تعاون يتعادل مع الخليج 0-0، الاتحاد يتعادل أو فاز أو تعادل بين الاتحاد والخلود 1-1، والنصر فريق رونالدو اللي غاب عن المقابلة فاز على الفتح 3-0. انطلاق الموسم في البطولة الإسبانية، ديبورتيفو ألافيس فاز على ختافي 3-0 وإشبيليا على رايو فاليكانو 2-1. اليوم زوز مقابلات، الأربعة راسينغ سانتاندير مع فيا ريال، والستة إسبانيول برشلونة مع ليفانتي. أبرز مباريات اليوم، كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 3 أرسنال مع مانشستر سيتي، ونهائي كأس الأبطال الفرنسية 7:45 لونس يستضيف فريق باريس سان جيرمان. كمل بالوديات متاع البارحة، تشيلسي فاز على ريال سوسيداد 3-1، ليدز يونايتد على أوكسبورغ 4-0، بايرن ميونخ على إبزيك 3-1، مونشنغلادباخ على سونفيلا 2-1، نيوكاسل هزم ضد باير ليفركوزن 2-1، توتنهام على هوفنهايم الألماني 3-0، مانشستر يونايتد انهزم ضد ميلان 4-2، تعادل بين دورتموند وروما 2-2، وانتر ميلان فاز على ريال بيتيس بنتيجة هدف مقابل 0. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية مقبلة. إلى اللقاء.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: رجعنا معكم في عالم الهاي تيك والجديد في عالم التكنولوجيا. نبدأ بعالم الروبوتات. الروبو اللي نعرفه يعني ديما يتطوروا، ديما نسمع عليهم جديد. الروبو اللي ما عادوش مجرد آلات يتم استخدامها داخل المصانع، لكن قاعدة يعني في البريود الأخرى تتجه بسرعة غريبة باش تولي جزء من حياتنا اليومية. من أبرز الأخبار نتاع الروبو الأسبوع هذية هو أنه شركة الروبوتات الصينية يونيتري اللي تستعد لطرح الأسهم نتاعها في بورصة شنغهاي بعد ما اشتهرت بروبوتات قادرة على الجري، الرقص وحتى أداء حركات قتالية، واللي لاقت زادة دمج مع الذكاء الاصطناعي، وهذه خلى روبوتات أكثر استقلالية. فإنه قاعدين الباحثين مؤخرا يطوروا في تقنية تساعد الروبوات على التفكير في الخطوة التالية أثناء تنفيذ الخطوة الحالية، وهذا باش يؤدي التجارب من خلال تسريع إنجاز بعض المهام إلى ضعف وتقليل زمن الاستجابة بشكل كبير. أما زادة في المجال يعني المنزلي، قاعدة تتجه شركات ناشئة إلى تطوير روبوتات تنجم تقوم بأعمال المنزل كما طي الملابس، ترتيب الأشياء، لكن ارتفاع الأسعار وبطء بعض المهام مازال من أبرز التحديات. نمشي شوية العالم الهواتف الذكية اللي هو زادة كيف يمثل نقلة كبيرة في العالم هذية واللي قاعد يتجدد، عالم جديد ومتشدد. باش نحكو شوية على الهواتف القابلة للطي، خاصة الهواتف اللي قاعدة تخدم عليها شركة سامسونج جالكسي زد فولويد ويت ألترا، اللي تخدم بشاشة داخلية كبيرة توصل لثمانية بوصات، إلى جانب تحسينات في الكاميرا والبطارية وكذلك إمكانيات متعددة من خلال المهام اللي تكون موجودة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي اللي نلقوها في الهواتف هذه. بينما شركة أبل تتجه يعني لها الأنظار على يعني في القريب العاجل من خلال اقتراب موعد الكشف عن الجيل القادم من الآيفون، وسط تقارير عن تغييرات في استراتيجية إطلاق آيفون 18 وبعض الطرازات الأخرى الجديدة. كما تروا يعني الذكاء الاصطناعي ولا عامل من أهم العوامل في اختيار الهواتف الجديدة من خلال البطارية، الكاميرا، والسعر اللي نجم نقوله مازال غالي شوية، لكن كي نشوفوا ليزوبسيون اللي موجودة في التليفون نجم نعذروا شوية. دونك مكملين معاكم المشوار 23 دقيقة بعد 8، قاعدين تسمعوا فينا عبر موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، نقولوا صباح الأنوار والخيرات. نعرفوا اليوم نهاير أحد، برشا ناس مرتاحين وبرشا ناس تخدم، زيدا نقولوا إن شاء الله ربي يعين كل إنسان في خدمته. مشوارنا مازال معاكم سبيعة ونص أخرى بإذن الله. تحيتنا زادة لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، ولو أنه اليوم صوتي تعب شوية، لكن ميسيلش، احنا مازلنا معاكم حتى للعشرة.
4: هاي تك
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام، والتاسعة صباحا هنا على موجتنا. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا المواد الإخباري. أشرفت رئيسة الحكومة يوم أمس على مجلس وزاري خصص لمدى نظري في مدى مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إطلاق والمنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار، إضافة إلى الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد 17 من أوت، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البوديري بمهام كاتب عام لهذا المجلس. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المهن المعدنية بمدينة البرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 5400 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهار وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة. أعلن مركز الديمقراطية والمواطنة بالكف عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانس سيدر الألمانية في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات والمشاريع الموجهة لخدمة المجتمع المحلي ودفع مصاري التنمية بالجهة، بما يساهم في تحويل الأفكار والمبادرات المحلية إلى مشاريع أكثر تنظيما واستدامة. في أخبار العالم، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس السبت، وهي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأحد عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصا وإجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا. وختاما، ذكرت وزارة الدفاع الرومانية اليوم أن طيارا إسبانيا يقود مقاتلة F-18 في مهمة حراسة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا أسقط طائرة روسية مسيرة انتهكت المجال الجوي بشكل غير قانوني، وهذه هي رابع طائرة مسيرة يجري إسقاطها هناك هذا العام. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكهف.
3: راديو كيف
5: هو احنا فين؟

0: رجعنا معكم مواصلين المشوار في صبحيتنا عبر موجة تركيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنت مقيت باش نمشي ركن بستنا مع المهندسة الفلاحية إمنا القاتري. وجديد اليوم فيما يخص موضوع الاسم ده الفلاحية اللي نجم نقوله ما فيهش المواصفات المعتمدة عالميا. أكثر التفاصيل باش نفهموها ونعرفوها معك يا إمنا. نقولك صباح النور.
1: صباح الفل يا إمنا. صباح الخير ليك دنيا المستمعين على موجة تجارتي.
0: مرحبا. دونك الموضوع يا إمنا نزيد نفسره أكثر ونفهمه الناس المغرومة بالفلاحة الفلاحين والعموم اللي يحب يعرفه إلا اللي يبيع في الأسم ده. خلي نفهمه الحكاية معك.
1: أكيد. وأنا لاحظت عبد الفترة أنه فما شكون مثلا قاد الدور أنه فما عديد الأسم ده اللي قادة تتسوق وتروش تتسول الفلاحة ولا حتى المواطن العادي اللي عنده جردان في الدار كعبد الغالة في الدار يحب يستفيد من الأسم ده هذية. الأسم ده هذية بعض منها كي أجري التحدي لها ثبت أنها الكمبوزيشن الموجودة برا في الغليف ما تتطبق هي واللي موجود في وسط التركيب الفعلي متاع السماء. يعني فما فرق كبير وشاسع برد. على هذيك حبيت نذكر اليوم أنه السماد الناجح هو السماد المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. شنية هو السماد؟ السماد هي مادة جنية غالما تضاف للتربة وإلا للنبات. الهدف متاحها الأساسي هو بنوفر العناصر الغذائية الضرورية نازم النبتة المتاحنة تلمو تتطور وتعطي إنتاج. بتعطينا مجموعة من العناصر الغذائية الكبرى نحكي على أهمها اللي هو النيتروجين الفوسفور والبوتاسيوم وعناصر أخرى مهمة كما الكالسيوم المغنيسيوم الكبريت زيادة كيف كيف عناصر صغرى أخرى كما الحديد الزنك المنغنيز البرون والنحاس وغيرها من العناصر هذه. دونك وجود العناصر هذه ما يكفيش وحده يلزمني نعرف زيادة كيف كيف كيفاش نختار السماد المناسب. أول قاعدة في اختيار السماد هي نعرف شنية نحتاج النبتة نتاعي بالضبط قبل ما نقرر نضيفه. الاحتياجات هذية نجم نعرفها عن طريق تحليل التربة. بس نجم نخير السماد نتاعي اللي حكي به. يعطيني تحليل التربة بيعطيني مستوى الأزوات الفوسفور البوتاسيوم درجة الحموضة الملوح المواد العضوية وبعض العناصر الصغرى زادة كيف كيف قدرة التربة على أنها تحتفظ بالعناصر. وبالتالي في عزل زيت الفلاح السماد بطريقة عشوائية يتنجم يتمكن من تحديد العنصر اللي ينقصه فعليا. هنا قاعدة نحي نوضح في الصورة بس في الاخر نعطي اللي حاشنا
0: لي. اي
1: دونك وهنا بس نقصت القاعدة مهمة برشا انه من سمدها التربة على خطرها عادة سنوية ان من سمدها على خاطر تحفيز العنصر معين. يعني ينقصها عنصر معين تحتاج العنصر معين. ثاني حاجة أنه نعرف نوعية النباتات والاحتياجات نتاعو كيما الأزوت الفوسفور البوتاسيوم العناصر هذه كلها تستحقها النبتة باش نجم تعطينا معناها باش نجم تنظم الماء داخل النبتة تنظم العديد من الأنظيمات وتحسن زادة من جودة الثمار وتعاون النبتة أنها تتحمل بعض الظروف البيئية الصعبة كيما السخانة اللي قاعدين نعانوا منها.
0: واضح.
1: إذا كان عندنا مثلاً زيادة في عنصر غذائي نجم تكون ضارة وإلا نقص. ثالث حاجة أنها تعتمدوها مواصفات السماد الجيد. كيفاش نعرف اللي السماد هذايا جيد؟ التركيب الغذائي الواضح السماد الممتاز يلزم تكون تركيبته واضحة على الملصق. ما نخليش السماد تركيبته ماهيش واضحة. لازمنا نعرف اللي نسبة العناصر الغذائية الموجودة فيه خاصة من الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم إذا كان سماد مركب. زيادة كيف كيف المنطقة هذي يشيز نسبة العناصر الغذائية الرئيسية في السماد. على هذيك لازمنا ديما نقرأ الأرقام موحدها رغم ما هي ما تكفيش. أنا نتحق زيادة أن نعرف شكل العناصر والمصدر متاحة ومدى توفرها للنبتة.
0: واضح.
1: زيادة كيف كيف قابلية العناصر للامتصاص تدخل عندها دور كبير على خاطر كل كمية موجودة في السماد متاحة ماهيش كل كمية الكل متاحة للنبتة بنفس الدرجة. أما عناصر نجم تثبت في التربة وتولي أقل قابلية للامتصاص حط درجة الحموضة ونوع التربة والرطوبة. لا هذيك جودة السمك ترتبط زيادة كيف كيف توفر العناصر الغذائية. ثالث نقطة باش نحكي فيها اللي هي الذوبان الجيد بالنسبة للأسمدة القابلة للذوبان. في الأسمدة اللي نستعملوها مع الري ولا رش الورقي ماذا بينا تكون عندها خصائص مناسبة من حيث الذوبان، ما نخلوش رواسب تتسبب في مشاكل في معدات الري، خصوصا وقت نحكي على أقزمة ري بالتنقيط لازمنا نختار منتجات مناسبة باش تنجم تجنبنا امتداد النقاط هذيك. ماذا بينا السماد يكون خالي من الشوائب الخطيرة، معناها مطابق للمواصفات القانونية والفنية. لهنا إما نرجع ديما نقول أنه فما بعض الأسمدة حاليا تروج وتسوق للفلاح ما تتطابقش مع المواصفات هذيك. في وحيد اللي قادر أن يتعامل مع الوضع هذايا هو الزملاء وزميلات المندوبيات السلاحية والمخابر اللي قادرة أنها تجري التحاليل باش نجم تثبت ماذا بينا يعطوا سيرتيفيكاسيون للأسمدة، خاصة أن برشا وقت عندهم النوسيون تاع أني نعمل في السمد العضوي يعني نجم في السمد. ماذا بينا تلقى سيرتيفيكاسيون للأسمدة هذه أنها تتطابق مع المواصفات، خاطر التركيبة بعيدة تماما وفعليا عن موجود في وسط السمد هذاك. يعني ماذا بينا يكون مطابق للمواصفات القانونية والفنية، ما يحتويش على مستويات غير مقبولة من عناصر وإلا الملوثات الضارة. حتى نرجع نقول إن الملوثات الضارة هذه لا ترجع تهوى على البيئة والمحيط وتضر البيئة بتاعنا، زيك نرجع نقول إن البيئة ترجع على الإنسان وتسبب عديد الأمراض منها الأمراض السرطانية. على هذيك ماذا بينا ما نشريوش الأسمدة مهولة المصدر والمنتجات اللي ما فيهاش بطاقات واضحة. وجود بطاقة فنية واضحة من أهم الأشياء اللي ماذا بينا نركز عليها، فيها اسم المنتج، التركيبة، العناصر الغذائية والنسب نتاعها، طريقة الاستعمال، الجرعات المصديها، المحاصيل اللي نجم نخدم فيها مع السماد هذا، تاريخ الإنتاج أو الصلاحية خاطر إما رو عنده تاريخ متاع صلاحية، بيانات الشركة المصنعة والموردة وتحذيرات الاحتياطات زي كيف. والمنتج اللي ما نعرفوش مصدره ولا تركيبه بالضبط يبدأ ماهوش واضح يبدأ ماهوش معروف، ماذا بينا نعتبروه خيار ماهوش آمن وإلا ما نستعملوش. وخطها كهو دي سميد رخيص يزم نستعمله، رو سميد رخيص ينزم يهزلك بارش أمره
0: صحيح
1: ينزم يعزيلك بارش ومصروف زايد، مصروف زايد على الفلاحة نشري حاجة رخيصة وما تنفعنيش تمرض انت بعد ترجع على صحتك وعلى مكتوبك زيادة كيف كيف. بس نحكي يا إما أنه ماذا بينا فما نقطة أخرى لأخطر الأخطاء في الاستعمال متاع الأسمدة. الأخطاء الشائعة اللي نجم البعض يعتقد أنه هي بيه أنه نزيد في كمية السماد اللي بالضرورة تؤدي زيادة الإنتاج. لا راهي غلط المعلومة. الإفراط في التسميد الأزوتي مثلا ينجم يعطينا نمو خضري مفرط على حساب الأسماء في بعض المحاصيل. زاد كيف كيف نجم نخلي النباتات أكثر عرضة لبعض المشاكل. زاد كيف كيف ماذا بينا نركزوا أنه الإفراط في الأسمدة يزيد من نسبة الملوحة، يعطينا اختلال في التوازن بين العناصر الغذائية، تلوث المياه زاد كيف كيف نتيجة عن تسرب النترات. ونقدر نحكي عن نترات إمنة ولينا نحكي عليها في باب المياه المعدنية، خاطر النترات هذيك اللي هي اللي تتسرب للمياه المعدنية اللي قاعدين نسريو فيها نحنا واللي عليها أزمة البريود هذية. دونك كنسبة متاع النترات الموجودة في الماء راهو الإنسان متسبب أساسي في النسبة هذيك. خسارة اقتصادية زادك كيف للفلاح، أضرار للجذور وقت اللي نستعملها جرعات مرتفعة برشا وعندها تأثير سلبي على صحة البيئة وعلى البيئة بصفة عامة. على هذاك إما ديما نوصي حبيت نوصي ونحكي بشكل واضح وصريح أنه العناصر اللي حكيت فيها هذه الكل تتلم في أنه نشري منتج معترف به مطابق للمواصفات أوترومون دي سيرتيفيي، تتعمل له أناليز يبدأ معترف أنه الورقة اللي فيها التكنيك اللي فيها المواصفات هذيك والمكونات هذه تنطبق مع المنتوج في وسط الواحد. ما يسوق وما يروج في الأسواق راه مصدر للأمراض، مصدر للتلوث، زيادة كيف كيف تكاليف زيادة على الفلاح وعلى المواطن. ماذا بينا نرجع للنظر باللي قاعد يتسوق ويروج للفلاحة ولمنظوري الفلاحة بصفة عامة، خاطر أصحيت وترجع لمكتب الفلاحة أنا ترجع لصحة المواطن وصحة صغارنا. وشكرا.
0: شكرا لك أنت يا أمنا كما العادة، يعني برشا معلومات قيمة تفيدنا، وكل مرة معاك نفهم أحكية ونتعمق في خاصية من الخاصيات اللي موجودة في الميدان الفلاحي. مشكورة أمونة، ملتقنا معاك إن شاء الله الأسبوع القادم. مكملين معكم المشوار في نصيف ساعة الأخرى عبر موجات راديو الكف.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجع إشهار. أصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: هذايا كان حمزة نميري. وصلنا ل36 دقيقة بعد التسعة. أهلا وسهلا بالجميع، مكملين مع استضافتنا ومصافحتنا لليوم. باش نمشيو المعتمديتين دراهم المزينة، تحديدا لدار الثقافة مع سي وجيه الهلالي مدير دار الثقافة بعين دراهم، اللي حاضر معنا في مصافحة هاتفية باش نحكيو اليوم معاه في ما يخص الأيام الثقافية الصيفية اللي باش تصير في عين دراهم انطلاقا من نهار 20 حتى 23 أوت 2026. نقول لك سي وجيه أهلا وسهلا، مرحبا بيك عبر موجات راديو الكيف.
1: صباح الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. صباح الثقافة لكافة مستمعي إذاعة الكيف، دمتم خير سند للفعل الثقافي بمعتمدية عين دراهم.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك بما انه باش نحكيو على البرمجه الثقافيه الصيفيه اللي باش تصير في دورتها الثانيه، اكيد معك انت باش نعرفوا اكثر تفاصيل على البرنامج، كيفاش باش يكون توقيت الانطلاق، وهذه بيان سور حاجه بها مش غريبه على دار الثقافه عين دراهم اللي تتميز بالنشاطات نتاعها المتجده والمتعه عدا، يعني من بين دور الثقافة اللي ديما نلقوا فيها الأنشطة الثقافية موجودة على طول العام. نعطيك الكلمة سي وجيه.
1: شكرا جزيلا على هذا المستوى الجيد لتقديم دار الثقافة عين دراهم. حقيقة أيام الثقافية الصيفية هي امتداد لتجربة انطلقت السنة الفارطة وحققت نجاح باهر على أكثر من مستوى، سواء من حيث الحضور الجماهيري والتفاعلية الكبيرة في مختلف فقرات البرنامج، أو من حيث رضا الجمهور على البرمجة المقدمة وتنوعها، وكذلك على مستوى التنظيم وحسن التسيير والتنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة، إذ تضافرت الجهود في الدورة الأولى على المستوى المحلي كذلك الجهوي، سلطة الإشراف، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ولاية جندوبة، بلدية عين دراهم، معتمدية عين دراهم، وخاصة كذلك المصالح الأمنية والحماية المدنية، باعتبار أن الفضاء المخصص لهذه الأيام الثقافية الصيفية هي ساحة عمومية، ساحة تجمع جميع زوار وأهالي مدينة عين دراهم، وهي ساحة تحمل شعار I love عين دراهم، أحب عين دراهم، مطلة على كافة مدينة عين دراهم والمنازل، المنازل القرويد الأحمر كما نعرف احنا خصوصية عين دراهم. من هنا جت فكرة مواصلة التجربة وتنظيم الدورة الثانية مع الحرص على تطويرها كذلك والارتقاء بمضامينها. كما ذكرنا، نعتبر التجربة الأولى أثبت للجمهور في عين دراهم متعطش للثقافة والفن ويستحق برمجة ثقافية وفنية متنوعة وذات جودة. يعني قمنا بإعداد برمجة على امتداد 4 ليالي نستغلها في عرض الافتتاح للفنان فوز الأمير ابن الجهة، مع موعد مع عرض إن شاء الله زينة يوم الخميس 20 أوت على الساعة 10 ليلا. ثم العرض الثاني عرض 21 أوت يوم الجمعة، والجمعة مباركة إن شاء الله للجميع، مع سهرة صوفية استثنائية بعرض ضخم ننده للسياد مع مجموعة الفنان محمد البسكري. إن شاء الله باش نعيشوا أجواء صوفية، موسيقى روحانية وفرجة مختلفة. وللأطفال والعائلة نصيب في السهرة الثالثة ليلة 22 أوت ليلة السبت، خصصناها لعرض فرجة للأطفال والعائلة مع سيرك أولاد الريح لمجموعة جوم آر وإخراج آزر بن سعد، وعرض يجمع الفرجة والدهشة والمتعة للصغار والكبار. والاختتام بعرض يوم أو ليلة 23 أوت مع الفنان معز الترودي، سهرة ختامية بطابع فني واحتفالي. إذن تنطلق جميع العروض بداية من الساعة 10 ليلا بساحة I love عين دراهم. زل هذه البرمجة أو الأيام الثقافية الصيفية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، وبمساهمة بلدية عين دراهم، وبتنظيم من دار الثقافة عين دراهم.
0: مشكور سي وجيه الهلالي، ان شاء الله تكون دوره ناجحه وتكون فما دورات اخرى، وديما نتمنوا لكم انكم تكونوا من حسن الى احسن دوره اثريه ومتنوعه. دونك كونوا في الموعد في عين دراهم من نهار 20 حتى ل 23 اوت 2026 لمواكبه الايام الثقافيه الصيفيه بعين دراهم. نخلي كلمه الختام سي وجيه.
1: شكرا جزيلا على المواكبة والمتابعة، وإن شاء الله أكيد إذاعة الكاف تنزل ضيفة على جميع سهرات الأيام الثقافية الصيفية. وكذلك حبيت نذكر اللي الفضاء الثقافي هذا بش يكون مفتوح، ساحة I Love عين درام، والاختيار مقصود، حابين التظاهرة تكون في قلب المدينة في فضاء مفتوح للعموم يجمع أهالي عين درام والزوار والمستفيدين، وتكون العروض مجانية ومفتوحة إن شاء الله للجميع.
0: مشكور سي وجيه الهلالي مدير دار الثقافة بعين دراهم، كل التوفيق ليك وللعاملين معاك في دار الثقافة عين دراهم. هذه كانت مصافحتنا بطبيعة الحال لليوم لمواكبة الأخبار الثقافية بولاية شمالنا الغربي. نمشي وفاصل موسيقي ونرجع معكم.

هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم من برنامجنا صباحنا ارباح. ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهايركم زين وبداية موفقة واسبوع موفق للجميع. بسلامة.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تمام والعاشرة صباحا هنا على موجتنا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشرفت رئيسة الحكومة يوم أمس على مجلس وزاري حول مدى تقدم مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملة السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد 12/17 من أوت الجري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 5400 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة. أعلن مركز الديمقراطية والمواطنة بالكف عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانسيد الألمانية في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات والمشاريع الموجهة لخدمة المجتمع المحلي ودفع مصاري التنمية بالجهة، بما يساهم في تحويل الأفكار والمبادرات المحلية لمشاريع أكثر تنظيما واستدامة. في أخبار العالم، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان يوم أمس السبت، وهي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي أعقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني. ختاما، أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأحد عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصا وإجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى، اللقاء.
1: الكل صغار، الكل صغار مع ألفة بوعشة.

0: مرحبا بكم، صباح عليكم من جديد للناس اللي تحقوا بينا توا. ان شاء الله نقول لكم نهاركم زين، نهاركم اسعد ليامات صغيرات زيد اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. كنا نسمع ما اجمل الشجره، كي نقولوا ما اجمل الشجره يظل نحكوا على النباتات والطبيعه والاشجار والازهار. كيفاش نحافظوا عليهم اليوم؟ كيفاش نحافظوا على الطبيعه بصفه عامه؟ كيفاش نحافظوا على النبته؟ كيفاش نحافظوا على الشجره؟ الجمعه اللي فاتت حكينا على الحيوانات، الجمعه هذه نحكوا على النباتات، كيفاش نحافظوا على الطبيعه بما فيها من نباتات اشجار كل شيء اللي تبع النباتات والاشجار. هكا ولا لا؟ هكا حافظوا ولا ما نحافظوش؟ يعطيكم الصحة. خلينا نتعرف عليكم قبل كل شيء، بعد غياب وبعد مدة طويلة يرجع لنا مازن. عسلامة يا مازن.
1: عسلامة.
0: لاباس؟
1: لاباس.
0: شنو أحوالك يا مازن؟
1: الحمد لله.
0: لاباس عليك أنت؟
1: لاباس.
0: مرحبا بك يا مازن. ذكرنا مازن، فانا سنة تعديت تقرا.
1: تعديت نقرا سنة ثالثة.
0: ما شاء الله، بديت تحضر في روحك للقراية ولا؟
1: ايه.
0: باهي. في انتظار كل ميكرو بحذا صديقتك باش نجول فرح. عسلامة فرح، صباح النور.
1: صباح الخير.
0: لاباس فرحة؟
1: ايه.
0: شو أحوالك؟ انا عجبوني برشا برشا برشا. نحكي لكم فرحة تو. الفراشات اللي فوق شعرها ريتهم الفراشات؟
1: ايه.
0: عجبوكم الفراشات؟
1: ايه.
0: محليهم الفراشات؟
1: ايه.
0: شكون شراهم لك الفراشات؟
1: ماما.
0: اه يعطيها صحة ماما، تسمع فينا؟ يعطيها صحة يا ماما. والمروحة؟ هاي جرب خدمها ترى خنشوفو. هاي خدمها خنشوف. محليها صغيرة، محليها يعطيك الصحة. هذه مروحة صغيرونة، راهو شفتوها؟ تعرفوها قبل ولا؟ تعرفوها؟ هاي محليها. هكا كي تسخن فالروحة تنجم تخدم المروحة.
1: شرجتها البارح.
0: تشرجة بالضوء هكا ولا؟
1: بالشرجور عندها هاي.
0: اه فهمت. يعطيك الصحة يا فروحة. فروحة فانا سنة تعدي تقرأ، انت ذكرني
1: ثالثة.
0: سنة ثالثة انت ومازن كيف كيف تقرأوا مع بعضكم؟
1: فانا مكتب هو.
0: وين تقرأ انت من؟
1: محطة.
0: محطة. وانت تقرأ سوين العنب هكا ولا؟ يعطيك الصحة طه. عسليمة يا طه. لباسة مرعى غيب علينا يا طه، غيبت علينا برشا. لباس انت. ذكرنا فانا سنة تعدي تقرأ انت زيدة
1: ثالثة.
0: كلكم تقراوا تعديتوا سنة ثالثة؟ هاك الصدفة ما شاء الله. مرحبا بكم على كل، يعطيكم الصحة. البنوتة عسليمة.
2: عسليمة.
0: شو اسمك انتي؟
2: اسمي بشرة.
0: بشرة؟ حليك يا بشرة. فين سنة تعديت تقرأ انتي زيد؟
2: سنة رابعة.
0: سنة رابعة. جناء؟ غيبت علينا يا جناء. علاش غيبت علينا برشا؟
3: كنت نصيف على خاطر.
0: وين مشيت؟
3: السوسة.
0: باهي، استمتعت ولا؟ تفرهدت باش ترجع في فورما للقراية معناه. بديت تحضر في روحك للقراية؟ ما شاء الله يعطيكم الصحة الكل. فانا سنة تعديت يا جناب؟
3: ثالثة.
0: سنة ثالثة كلكم بريسك تعديتوا للسنة الثالثة، يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم. باش نمشوا نسمعوا مع بعضنا شارة ركن درجة مع الأطفال، وباش نرجعوا نحكوا كما ذكرنا. شنو باش نحكوا؟ يذكروني بالموضوع.
1: النباتات.
0: النباتات. نسمعوا مع بعضنا شارة ركن.

0: دارتها مع الأطفال كما ذكرت اليوم موضوعنا اللي هو النباتات وما نتكلموش وحدنا، كل واحد ما نتكلموش وحدنا، نعطيه الكلمة هو اللي يتكلم هكا ولا لا؟ هكاك باش يكون الحوار منظم، والدارتة خلينا مش حوار، دارتها تكون منظمة ها ونسمعوا بعضنا ونفهموا بعضنا.
1: صحيح.
0: ها هكا ولا لا؟ هيا فرح احكي لي أنت يا.
2: كي نحافظ على النباتات اللي نسقيوها بنظافة بنظام ونحطو لها تربة نظيفة ونحطوها في الضوء ونداوي ونحاولها الأعشاب الطفيلية ونداويها باش ما تجيش الحشرات وكهو
0: باه. هذه تقريبا محافظة على
2: النباتات.
0: النباتات والشجرة، هذوما النباتات الصغيرين والشجرة الكبيرة
2: نسقيوها
0: باش تعطينا الظل هكا ولا لا؟ والثمار تعطينا زيدة. هي يعطيك صحة يا طه، ثمار زيدة تعطينا اي، والخشب زيدة، لو انه الخشب يزمنا نحافظوا عليها ما نقطعوهاش، ما نقطعوش الشجرة ونرموش حاجات اللي تسبب الحرائق هكا ولا لا؟
2: باش ما تحرقش الشجره،
0: باش ما تحرقش الشجره وما تحرقش لنا الطبيعه وما تحرقش الجبل هكا ولا لا؟
2: انا في دار عزيزي في تونس عندنا شجره راند وعندنا زاده زيتونه وعندنا زاده لنا في دار جدي حتى لنا عنده طبيعة كبيرة، عنده في شجرة كرموس وفي شجرة لوز وعنده برشا حاجات ويسقيهم حتى لين كبروا، وحتى كي يطلع اللوز يعطينا ناكله الكل.
0: يعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة ولا لا؟ يعطيهم الصحة، يحافظوا عليهم وزيدا ياكلوا من الثمار نتاعهم ويعطوكم منهم. فالروحة زدا يلزمنا زدا نحن كأطفال يلزمنا زدا نوجهوا لدي زدا اللي الأشجار اللي بعد علينا في الغابات ولا في الجبال لازمنا زدا نتحفظوا عليهم
2: وما نحطوش النار بشي تتحرق.
0: اي ما نحطوش النار، نحطوش الحاجات اللي تسبب معناها اشتعال الأشجار.
3: كي تعطي فينا في أي حل ونحن لازم نعملوها بالبدا،
0: هي تعطينا في كل شيء.
2: أما نحن في الثمار وإلا في التفاح
0: به الثمار ولا التفاح ولا به. تقرب شوي الميكرو يا تاها هكا ولا لا؟ قرب يا تاها لا ما نشدوش الميكرو اما نقربوا له به. هي به ما نشدوش الميكرو نقربوا له به. كملوا فالروحة.
2: ما نحرقوهاش وخاطر هي تعطينا الثمار والتفاح وبرشا حاجات وبعديك نحن نجيو نحرقوها خاطر الكيكة حرام.
0: باهي حرام، ما نحرقوش الأشجار، نستحفظوا على الغابة متاعنا لأنه الغابة متاعنا هي كنز كبير هكا ولا لا؟ الأكسجين والنظافة الهواء.
2: حتى الأشجار تعطينا الأكسجين.
0: هاي.
2: وما نحطوش فيها الأوساخ زيادة.
0: وكي تبدا الغابة هكا خضرة تكون جميلة.
2: ما نمسخوهاش بالأوساخ.
0: هاي.
2: باش تبقى جميلة.
0: كي تبدا كيما ذكرت انا الغابه هكا خضرة كلها تبدا جميله وتعطينا منظر زاهي، وكي تبدا هكا الغابه محروقه تعطينا منظر هكا خايب هكا ولا
2: ايه.
0: وزاد تقل لك الفوائد نتاع الاشجار خاطر الاشجار ما عادش موجوده محروقه هكا ولا ايه. لازمنا كنداه من عند الاطفال لازمنا نحافظوا على الغابات نتاعنا وعلى الاشجار وعلى كل شيء. ماهي يعطيك الصحه يا فرحتها.
3: لازم نحافظوا على النباتات، انا نحب النباتات.
0: قرب الميكرو شوي تاها.
3: نحب النباتات في نحب لازم نحافظوا عليها في الاماكن العموميه خاصه ونعطوها تشوفوها عطشان نعطوها الماء ونحافظوا عليها.
0: النباتات هي كائن حي اي
3: نيت حي وتعطينا انا عندي نباتات في دار وهي زين بلايس
0: اي زاد جماليه
3: اي جماليه الكون
0: اي الحديقه والا دار ركحوا الكرسي يا تاها باهي كيكه. يعطيك الصحه يا تاها. نجو توا مازن، هيا مازن هيا.
2: باهي لازمنا نحافظوا على النباتات، وخاصة النباتات اللي يزرعوا فيها ثمار، مثلا الطماطم
0: النباتات الكل نحافظوا، حتى على الأشجار
2: حتى على النباتات الكل، وخاصة الأشجار المغروسة. عجل الأشجار هي اللي تعطينا الهواء، وخاصة زادة مغروسة في تربتنا، مغروسة في تربة أرض. يعني هكي نحافظوا على الشجر، عبارة حفظنا على وطن كامل.
0: باه يعطيك الصحة، تصفيقة كبيرة على تاها.
2: على مازن.
0: مازن الشجرة هي الوطن، محليه التشبيه يا تاها، يعطيك الصحة.
2: مازن
0: مازن مازن. سامحوني كبرت. كبرت ولا لا؟ كبرت. بشرة قرب الميكرو. بشرة
1: لازم نحافظ على النباتات ونخليها كل، وعنا وعندنا مثال، نحن عندنا شجرة نعناع وشجرة عطرشية.
0: كيفاش تحافظوا عليهم في الدار الشجرات اللي عندكم، النباتات اللي عندكم، كيفاش تحافظوا عليهم في الدار هكا؟
1: كل عشية نخليها نصبوا عليها الماء.
0: في العشية ماخر، خاطر في الـ الـ الـ الـ في الطقس سخون، لا
1: ما تخلوهاش تنثبت تذبل خلاص، وديما نحطوا لها الدواء باش ما تدخلش فيها الحشرات. وبالنسبة للشجرة، الشجرة هي تعطينا أكسجين، تعطينا خشب، تعطينا مثال ثمار وتفاح من أنواع ذوكم. ولازم نحافظوا عليها.
0: حافظوا عليها. بيعطيك الصحة يا بشرة. جنى حكي لي جنى على النباتات والأشجار.
3: لازم نحافظوا على النباتات والأشجار.
2: وكل عشية ماخر يلزمنا نسقاها. هما خاصة الشجرة تعطينا الثمار والخشب. هو
0: يعطيك الصحة يا جنى، تصفيقة كبيرة عليكم، أنا باش نصفق عليكم. وفي ختام موضوع الدرجة نقولوا يلزمنا كنديما كمان عند الأطفال، يلزمنا نستحفظوا على الأشجار، على الغابات، على الطبيعة. راي هي كيما ذكرت كنز، هي عندها برشا فوائد. هكا ولا؟ يعطيكم الصحة. باش نمشوا للأناشيد اللي اخترتها، وبعدها باش نرجعوا لفقرة المطالعة.

0: مرحبا بنا جديد يا ورد في البستان. يلزمنا نحافظ عليها الوردة في البستان هكا ولا لا؟ موافقيني ولا ما كمش موافقيني؟ يعطيكم الصحة. باش نجول فقرة المطالعة، الصغيرات قاعدين يطالعوا وإلا لا؟ أي احكي لي يا مازن.
1: أنا في الصيف طلعت برشا قصص، طلعت قصة ليلى والذئب، طلعت قصة اللي حكيت لكم عليها آخر مرة جيت صدقونا شديد. طلعت برشا قصص يعني.
0: برشا قصص انت طلع فيهم يا مازن، يعطيك الصحة ونحبوك ديما تبقى طالع. ما تعرفوا فوائد المطالعة ولا لا؟ تعرفوا فوائد المطالعة وحكينا عليها برشا مرات يا مازن هكا ولا به؟ شجوك بشرة طالع انت ولا
2: اي نطالع؟ والمطالعة مفيدة ويعني تخليك بعد على التليفون وكيكا، تعطيك حاجات أخرى في مخك يعني، كي تقرأ مثال قصة كبيرة تعدت مثلك تخلي برشا حاجات في مخك باهية،
3: تخليك متحمس
2: وكها. والمطالعة مفيدة
0: باش نجيكم توا للرسمي، أعطوني آخر قصة طلعتوها والعبرة منها. هاي بشرة خليها تكمل يا مازن الساعة.
2: قريت آخر واحدة، قريت يعني آخر واحدة، قريت ليلى والذئب.
0: شو العبرة من
2: إنه ليلى كيفاه أصلا هما في القصبة، أوتنا في القصبة في المكتبة العمومية بفلو هنا.
0: أنت العبرة شنو فهمتيها كي قريتي الورقة، القصص كورقة، تصفح الورقي، شو فهمتي من القصة؟
2: فهمت الذيب يعني
3: العبرة.
0: لازمنا نسمعوا كلام ماما هكا ولا
2: لازمنا يعني نسمعوا كلام ماما؟ مثل فهمت منها هاو الذيب باخذ سرقها كطفلة وكلاها. مثل نحنا عندنا واحد يسرق في العبيد وفما راهم
0: شنو يسرق في العبيد
2: يعني، قلت نسمع كلام امهاتنا و
0: ماما تقول لك راه ما تمشيش، يا فما واحد يسرق في العبيد.
2: هي
0: ماما تقول لك هكا؟
2: اي
0: يعطيك الصحه يا ماما. هكيك قولوا لهم فوق يجوا خارجين وما يسمعوش الكلام، راه نقول لهم راه فما واحد يسرق في العبيد.
2: دي ما تقول هذه باش نسمع كلامها.
0: اي وتسمع كلامها ولا
2: هي نسمع كلامها؟
0: تخاف انه فما واحد يسرق في العبيد؟
2: خائف ساعات يعني، ساعات نروح هكاك مع السبع، ساعات نقعد شوي سهرة. هكا هاو
0: باه. ميز شو اخر قصة قريتها يا ميز؟
3: قريت قصة صديق الجديد.
0: شنو العبرة منها؟
3: العبرة اللي ما نتلمروش على اصدقائنا. وزادة والعبرة زادة يعني نعملوا روحنا شخصية.
0: واضح، يعطيك الصحة يا مازن. جنى يا جنى اعطيني اخر قصة طلعتها والعبرة يا جنى.
4: ليلى والذئب.
0: انت زادة شنو فهمت منها؟
4: فهمت انه يلزمنا نسمعوا كلام والدينا، كي يقولونا بنمشوش مكان بقعة ما نمشوش، يلزمنا نسمعوا كلامها هم على خاطر يخافوا علينا.
0: صحيح خافوا علينا ويحبوا لنا كان الحاجات الباهية. تسمع كلام ماما انت وبابا ولا
4: اي
0: تسمع باهي؟ يعطيك الصحة يا جنى. طه اعطيني القصة متاعك يا طه. قرب الميكرو طه.
5: كيفاش ثعلب مشيخ يلقى سطح القمر هيك عيني في الماء، ما هو باين في الماء، هو في باله قطعة جبن يا اخي هبط. يا اخي جاء عيطة يا اخي، ما فق باه انه ذاك القمر اللي فوق اللي يعكس على الماء. يا اخي عيط على ثئب قال له اجا شارك معايا. يا اخي يا اخي بعد ما هو زوز فما زوز اصلا مربوطين ببعضهم، ما هو الذئب ثقيل هبط هكا والثعلب طلع. يا اخي قال تو برا طلع شكون يطلعك.
0: يعطيك الصحه يا طه، هذه القصه اللي قريتها. طلع في العطلة قاعد طلع
6: شوية شوية
0: شوية شوية بي الحقيقة قلنا تاها فروح.
7: نعم
0: أعطيني فروح قصتك أنت.
7: بيت نتيب في العايش
0: هاي
6: ما عرف القصة
0: هذه من العنوين امتيا ومحليها القصة بتاعتي فرح
6: قريتها.
0: لا خلوها تتكلم لا خلوها تتكلم ونسمع بعضنا هاي فروح هاي
7: العبرة هاي اللي فيها ان التعاون والسعادة يخلي البيت نظيف وجميل.
0: وانتي تعاون في الدار ولا ليه؟
7: اي انا ماكي جي بستصيق كتصب المنقل اعطيني انا نجبت خطني انا نحب
0: به هاي
7: اكها
0: به وتعاون في التصييق هاي تخمل بيتك ولا ايه
7: لا اي
0: تخمل بيتك
7: نقعد مع ماما انا
0: هاي وتخمل تعاونها به يعطيك الصحه يا فرح هاي الفراشات نتاعك راهم يعملوا فيها حركات مزيانه في شعرك عجبوني انا الفراشات يا فرح
7: عايش
0: فرح يعطيك الصحه هذه القصة متاعك وانا فرحت برشا انكم اليوم حاضرين معي وما شاء الله عليكم منورين هكا ولا ليه وفايقين وناشطين زيدة ها نمشوا نسمع مع بعضنا احنا كنا نحكوا على المطالعة ونحكوا على القصة ونحكوا على كل ما يتعلق بالقراية نمشوا مع بعضنا نسمعوا غنية علمني ونحبكم ديما هكا ناشطين وتقروا على رواحكم وتتعلموا

0: صغرون.
1: في شيف صغرون لليوم باش نكتشفوا مع الصغيرات شكون الشيف معانا اليوم. هاي شيف طه حكينا شيف.
2: تعملوا بانكيك نحطوا فيه عظام، فارينة، حليب، خميرة تاع كيك، سكر، نخلطوا الكوينات نطيبوهم على مقلة ونزينوهم بالشوكولاتة.
1: وصحة وصحة وبشفاء هكا ولا ليه؟ وصحة وبشفاء ولا ليه؟ صحة وبشفاء. اها ماز،
3: اليوم وصفتنا بسيطة باهي. انا وماما ذبحنا دجاجة عنا نهاري.
1: هاي ذبحت دجاجة عندكم نهاري؟
3: ما فوحتها كل شيء وحطتها في الفريجيدير.
1: هاي
3: اليوم باش نجبدوها وما طيب وما طيبها وزيد باش نطيبوا هو سلطة يعني الفلفل والطماطم فلفل وطماطم وخس و وعليها زيتون وكل باهي وزادة وزادة باش نعملو صوص كيما صوص الكسكسي ونحط وماما طيبت زادة شوية خبز ملاوي فتفتوهم عليهم. هذه وصفة تونسية أنا زمنين
1: باي سمحني اسمع تو سمعتوا مازن ولا ذبح دجاجة عنده نهارين فوحها وحطوها في الفريجيدير مشي شو شوية سلاط وشوية زيتون هكا ولا لا والدجاجة باش طيبوها في الفور ولا تشواها ولا كيفاش هاي باش طيبوها في الفور معاك شوية سلاطة تحطوا فيها شوية زيت زيتون أو كعب عظم
2: مازن ما كملتش الدجاجة
1: دجاجة وش باهي خلوك تكمل
3: حطوا فيها من داخل شوية البطاطا والبطاطا والكل حطوهم معهم في الطبق
1: على الفوق سمعت عيد سمعت
3: طيب
1: سمعت عيد ايش قال لك ولا قال لك هذه فطور صحيح وانت شايف صحيح وانا بعد باش نروح معاك اخوي برا قد امورك خاطر عندك ضيف اليوم وحتى ليه غلي في راسك من غادي مو قريب ليا باش نعمل طله من غادي بحذاك هاي تفطرنا جماعة الكل اليوم
3: مرحبا بك مرحبا بك
1: باهي سيدي نعطيني شوية الفريتة كهو
2: انا نحب الفخاذ
1: شكون يحب الفخاذ طه يحب الفخاذ ذا ومن تو
2: نطور انا الفخاذ الكل بتاعي
1: هاي شوف تكمل اخر معاها يا مازن
3: ونحطوا معهم شوية بطاطا وشوية مايونيز
1: هاي
3: الحمد لله وشكرا
1: هذا فطور هايل بصراحة فطور هيل هيل هيل هذا
3: هيل
1: قلت لك راه فطور هيل
3: ولا بعده بشراي
1: يا بشراي
4: اليوم باش نطيبوا خبز بشحم ونقلوا ونحطوا معاها شويه دجاج
1: عيد بدل الوجهه تو دارك انت
4: باش يعني فوحنا الدجاج وحطيناه باش يتقلى كنا يتقلى
1: دجاج قلت شحم خبز بشحم
4: ودجاج
1: هاي ما دوخوني شكيك عاد راني كبرت اي والله يوم يفهموا خير بالحق
4: نعملوا خبز بشحم نعجنوه وبعد نحطوا شكشوكة وندوروا هكا وهكا كأن كل وردة
1: هاي
4: وبعدها نكملوا وما زادت طيب لنا رقائق
1: هاي
4: وحدو وكما وقتها تقليل تعمل الدجاج نحن ولا نفطر الحمد لله مش الحمد لله
1: معاه شوية دجاج حضروا يبدأ الخبز يطيب ونبدو نحن نشمو في ريحة خبز بالشحم هيك ومن بعد نحطه فوق الطاولة ومعها شوية بطيخ هكا ولا شوية دلاع
4: عنا شريناها من أمس وشوية بطيخ مقصوص
1: باي بالقدي بالقدي هكا شوية فطور هكا شن بدلوا الوجه لدار بشرة تو يا جنى شو بش طيبين يا جنى اليوم
2: بش نطيبوا
1: سلاطة سلاطة شنو
2: سلاطة
1: خضرة سلاطة خضرة قول لنا سلاطة كيفاش تتعمل الخضرة
2: نحط طماطم وبصل وخس وخيار
1: هاي
2: وفسنجل وفسنجل وكها
1: وبعد ناكلوها باه باه جنى اه فرح فرح فرح شوف طيب لنا فرح اليوم
3: طيب ومرقه وسلطه وحوت
1: ومقرونه دي مقرونه حكيناها في الكواليس ضلينا فرح مقرونه وسلطه وحوت ومرق
3: ومرق
1: هاي قول لنا كل واحده كيفاش طيبه هاي
3: النشري والحوت
1: هاي
3: ننحيولها بابوسها
1: ننظفوها هاي
3: ونقصوها
1: هاي
3: ونحطوها تطيب
1: هاي
3: وبعديك نحطوها في صحن
1: هاي
3: وناكلوها
1: هاي
3: والمرقة نحطو مرقة نخليوها تطيب وبعديك نحطو فيها البطاطا وبعديك نحطو فيها الدجاج
1: بعد ما تطيب نحطو فيها الدجاجة
3: ليه وهي مزالت
1: اها
3: ونخليوها تطيب وكتيب نخرجوه
1: باه
3: وناكلوه
1: صحة وبشفاء
2: وسلطة
3: جيبوا طماطم وقصوها والخيار زادة كيف كيف والبصل والسفرجل
1: سفرجل
3: دي ليه نسيت اسمه لحظة أكل موف الموف الصغير كي الدور هيك
2: عوين
3: ليه
2: أنا بكح
3: بالله
2: انا بنحلو
1: مو هاي باهي سيدي نحطو فيها كل شيء
2: باذنجان
1: في سلطة خضراء
3: ايجي
1: سلطة خضراء
3: ايجي وكهو والمقرونة نحطو ما يغلي نخليوها يسخن وبعد نقسم المقارونة ونحطوها في الماء كتيب نعمل الصوص نحطو فيها الأفحات ونحطو فيها الثوم والرانل وباش حاجات أخرين وتولي صوص وبعدك نحطوها في المقارونة وناكلوه
1: أها يعطيك الصحة وصحة وبشفاء شايف فرحة اليوم حاضرة معانا شكون اخر مازال ما حكيش على الوصفه نتاعو الكلكم حكيتوا هات نسمع مع بعضنا الغنيات اللي اخترناهم بعدها باش نجوا فقره عيد الميلاد والتحايا

0: مرحبا بكم الناس الكلاهبي، كانت عام قدور صغيرة الكلاهي يحبوها وقاعدين يغنوا معاها ما شاء الله عليكم. باش نجول فقرة عيد الميلاد والتحية في الفقرة هذه، طبعا باش نشوفوا مع صغيرات شكون اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم، وإلا احتفلوا بعيد ميلادهم وإلا باش يحتفلوا بعيد الميلاد. جنى تطلب في الكلمة، يا جنى حكي لي جنى.
1: تحية لما وبا وخويا وميمة وعماتي وخالاتي وميمة وبابي
0: والعائلة الكل.
1: العائلة الكل
0: باهي، يعطيك الصح. باهي مازن، هيا مازن
2: قدم تحية جدي وجداتي، وقدم تحية لماما وبابا، وقدم تحية لأختي الصغيرة هايدي، وقدم لها تحية برشا برشا، قدم تحية لجدي ونرحمه على جدي أم بابا جدي باي بابا، وزاد رحمه على ولد عمي علاء، وقدم تحية لدى الملك أخته، وقدم تحية لعمي مونشي، وقدم تحية لعم محدين، وقدم تحية لدناش، وقدم تحية لولاد عمي محدين، وقدم تحية لأخوالي ثابر والطيب، وقدم تحية قدم تحية لصحابي اللي يقروا معايا يوسف وزكريا ومحب الله ومحمد ومالك وذكم أصحاب عندي.
0: باهي يعطيك الصحة يا مازن. بشرة، شكون تحب تقدم تحية يا بشرة؟
3: نقدم تحية لعائلتي أما وبا وجداتي وجدودي الآخرين ميتين
0: الله يرحمها،
3: وجدتي الأخرى حية أم ما وأم با، باهي نقدم لهم تحية، ونقدم لعمي ومرت عمي، ونقدم مرت خالي وبنت خالي وخالي وخالي وخالي الأخر وخالي الأخر
0: والعائلة الكل، مش ميتغشوش عليك.
3: ونقدم تحية لجارتنا طثورية، يعطيها الصحة.
0: باهي يعطيها الصحة طثورية. باهي فرح، شكون تقدم تحية؟
4: قدم تحية لما والبا والخالي والميمة وجدي، وجدي الأخر الله يرحمه
0: الله يرحمه،
4: والخالتي والعمتي ومامتي، يعني زوج مماتات، وللكل
0: وللعائلة الكل طبعا. طه
5: قدم تحية لعائلتي وخوات أمي وخوات با، قدم كل من يسمع فيا تحية كبيرة نقدم لهم، قدم لخويا إدريس تحية، وقدم لخويا يحيى تحية المجيش اليوم نعمل عيد ميلاد لحد اللي فات.
0: هاي نغنوا له، عملوا له عيد ميلاد، هاي عملوا بابا الجاتو، هاي نغنوا له مع بعضنا.
6: عيد ميلاد سعيد يا يحيى.
0: شو تقول له يحيى؟ شو تقول له؟ قديش ولا عمره يحيى؟
5: ستة.
0: شنو؟
5: ست سنوات.
0: يعطيك الصحة يا تاها. عجبته الجاتو اللي عملها له بابا ولا كيفاش عملها له الجاتو؟ احكي لي. اي
5: مي
0: باهي
5: مش خيبة.
0: اي انت حضرت كيفاش طيبها له؟ زينها له برشا.
5: طيبش هي له سرينيا.
0: شريها له ما طيبش له بابا.
5: هو باش طيبها
0: هكا توا شايف عملت الجاتو ليحيى. اي شيف معناه شيف وما عملوش جاتو. تغششت انا يا شيف. تغششت، شريت له ما عندوش وقت بابا. ما عندوش وقت بشي طيب. ما عندوش وقت الا غالب بابا يخدم وقتها نهار لحد، معناه مضطر انه بشي شريت.
5: لا ما يخدمش،
0: ما يخدمش زيدة. يظهر لي مالا ماما ما خلتوش يدخل الكوجينة يبلبزها هكا ولا لا.
3: عندي كلب.
0: هاي كلمة يا مازن.
2: وزين قدم تحية أخرى وباهية برشا.

0: بابا عشان هو ديما يحبني وديما يفضلني ديما على اختي، عشان الراجل عشان نادي الراجل باش نكبر ونبدا ونعاون
1: ليه كلكم متساويين.
0: قدم تحية كبيرة كبيرة جدا.
1: المساواة، المساواة يا بابا، المساواة بين الصغار. حبش واحد مفضل على الاخر.
0: اختي حبها.
1: ليه ليه مش معناها بنية مفضلة عليك انت، لا مساواة في المعاملة. المساواة يا بابا.
0: لا في المعاملة مساواة. أنا يحبني يعني الرجال يحبوا الرجال والنساء يحبوا النساء.
1: لا مش صحيح، صغار الكل هم يحبوهم بابا وماما. هكا ولا لا؟ معلومتك غالطة يا مازن، أنا تغششت. ماما وبابا يحبونا سواء بنات ولا ولاد، يحبونا كلنا كيف كيف، الكلنا يحبونا كيف كيف. فنروح نخلوها غادي كي نخرجوا به. ها كيف كيف يحبونا. ها اقول له يا بابا، اقول له رانا نحبوك الكل حتى احنا انت واختك.
0: بابا حتى انا وهايدي نحبوك برشا.
1: يعطيك الصحه يا مازن. تحيه كبيره ليكم. مازن كان حاضر معنا طبعا. تحيه الاولياء زاد يجيبونا صغيراتهم. عفوا بشرة زيدة، بشرة زيدة اللي جيتنا اليوم، مرحبا بك اول مره تجينا لذات. كيف يا بشرة؟
2: هاي
1: ان شاء الله مش اخر مره. تبقى تجيب حذينا باي. مرحبا بك يا بشرة. جناء غيبت علينا برشا خاطر كنت تصيف. جناء ها توحشناها برشا. طه زاد غيب علينا.
2: مشيت البحر ومشيت برشا حاجات.
1: استمتعت معناه.
2: بابا يخدم زيدة.
1: يا بيه وبابا يخدم وانت مشيت صيفتو وقولوا عادي يعمل لكم الجاتو في الدار. باهي يعطي الصحة. فروحة فروح.
3: انا مشيت صيفت.
1: حتى انت مشيت صيفت فروح.
3: مشيت صيفت في تونس وباش نعاود نمشي اما كنت باش نعاود نمشي اما بطلت.
1: باهي يعطيك الصحة يا فرح. ما شاء الله عليكم الكلكم، انا نحبكم برشا. ان شاء الله الاسبوع القادم نتقابلوا هكا ولا لا. باه يعطيكم الصحه. باش نخلوا نسمعوا مع بعضنا اغنيه عيد الميلاد اللي باش نهدوها ليحيى ونهدوها للصغيرات الكل اليوم اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. تحيه كبيره زميلنا عيد الجندوبي. يقولوا له يعطيك الصحه.
4: يعطيك الصحه.
1: يعطيك الصحه عمو عياد اللي رافقنا اليوم. يقولوا لك نهارك زين. تحيه كبيره للناس كل يسمعوا فينا، للاولياء اللي جابوا لنا صغيراتهم. انا نقول لكم نهاركم زين.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تمام 11 صباحا. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري أمس على مجلس وزاري حول مدى تقدم مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. أعلن مركز الديمقراطية والمواطنة بالكاف عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانس سيدل الألمانية في خطوة تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات والمشاريع الموجهة لخدمة المجتمع المحلي ودفع مسار التنمية بالجهة. عالميا، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في غارات صهيونية على جنوب لبنان أمس السبت، وهي من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح في الأسابيع التي عقبت موافقة لبنان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية مع كيان الصهيونية. أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأحد عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصا وإجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا. نهاية الموجز، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
4: Welcome.
5: مرحبا.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في منوعات الضيف. اليوم نحط الرحال في مدينه جميله من اجمل المدن التاريخيه الواقع على طريق الوطنية عدد 5. نحن هنا في تسور، نحن هنا قرب الصومعة المثمنة، نحن هنا أيضا قرب الساعة الأندلسية، نحن هنا مع المورسكيون مع الأندلسيون، نحن هنا في حياة أندلسية بمدينة تونسية، نحن هنا في ضفاف مسبح جميل. في الواقع اندمج التاريخ مع الخدمات السياحية، اندمج التاريخ أيضا مع جغرافية متميزة. نحن بالقرب من ظهر مجد، نحن بالقرب من طريق الوطنية عدد 5، بالقرب من مغارس الزيتون، بالقرب أيضا من نشاط سياحي خدمي. سعداء أن نكون في مدينة تسور، سعداء أن نكون بالقرب من طريق الوطنية عدد 5، سعداء أيضا أن نعيش أجواء صيفية في مدينة داخلية، أجواء صباحية نصف نهارية، هذا أجواء لاجرانجا أن نعيشه في مدينة تسور. بداية الرحلة أحب أرحب برشا بسي محمد رشيد مرعي صاحب فضاء لاجرانجا، واللي هو في حديثه مشروع سياحي مندمج في مدينة تسور. سي محمد رشيد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.

0: سمحين برصيد لبداية مستطنعات أولى محطات معاك فكرة سياحية فكرة خدماتية فكرة من دمجنا بين النشاط الريفي والنشاط الحضري نبدأ معاك من القطيس بديت الفكرة تدريجيا أنك تقوم مشروع سياحي من دمج ريفي حضري خدماتي على طريق بطنية عمد خمسة.
1: والله الفكرة كانت منذ سنين، معناها أنا إنسان نعيش البرة، معناها كانت عندي تجربة كنت خدمت البرة وديما من عاداتي لأني ديما نلاحظ ونشوف شنو فما حاجات نجم نضيفها لبلادي، معناها كي نروح ونجم نضيف للقطاع أي قطاعات الكل. معناها أنا إنسان جدودي فلاحة وأنا معناها دخلت ما وصلتش الفلاحة ولكن كنت نحب الفلاحة، ولكن معناها مشيت في اتجاه العمل الهندسي، انا مهندس في قطاع البترول. ففي تجربه في احدى الايام مشيت، كنت في المانيا، مشيت في لمزرعه عند فلاح. الفلاح هذا كانت عنده مزرعه ولكن كان عنده مندمجه، كان عنده الفلاحه وكان عنده معناها الصناعه وكان عنده ثقافه. هو فلاح كان معناها عنده دواجن، يقوم بتربية الدواجن وفي نفس الوقت عنده معناها مجال ثقافي كبير، عنده مسرح وعنده فضاء ترفيهي صغار
0: معناها تحب تقول تجاوز المشهد الفلاحي إلى مشهد خدماتي،
1: مشهد خدماتي ثقافي ترفيهي. معناها فاجتني الفكره من وقت هذاك، هي والله في في في في في, في اعوام معناها كل واحنا 2011 2013 في الوقت هذاك. فمعناها انا قلت علاش لا ما نعملش هالمشروع هذا المتكامل اللي معناها ينهض بالفلاح ويخرجوا مك المنظومه نتاع ديما الفلاح في اول السلم، ويولي الفلاح معناها عنده فلاحه ونجم في الاوقات اللي ما فماش الفلاحه، مش معناها خاطر ما تعرفوا الفلاحه معناها موسميه، الموسم ما فماش فلاحه ينجم يعاون روحه بالحاجات هذيا وينجم معناها يعرف بفلاحته ويخرج معناها مك المنظومه العاديه.
0: حاجه مزيانه برشا.
1: رجعت لتونس، عندي انا قطعه الارض هذيا كانت ماهيش معناها مستصلحه، كانت معناها ما كنتش ما نكذبش عليك ما كانش عندي فكره باش نستصلحها ولا كانت. فجتني الفكره هذه وبديت بالسياسه الفكره بدات تتبلور في راسي. اول حاجه اتجهت معناها لوزاره الفلاحه باش نعمل الرخصه للبناء، ومن وقتها بدات المغامره، معناها ما كانتش الامور سهله الحمد لله. معناها معناها انا شديت صحيح في الموضوع هذايا، عملت معناها الارض هذه استصلحتها فلاحيا، زرعت فيها الزيتون ما شاء الله، انتم ماكم تشوفوا توا تشوفوا الزيتون معناها ما شاء الله، وعملت فيها بنيت فيها البنيه هذه. ولكن في الخضم معناها الامور معناها نتاع الفلاحه مع الثقافه مع الترفيه ما كانتش سهله برشا في تونس، نظرا معناها قوانيننا كلي معناها صعيبه شويه. ان شاء الله تتحسن الظروف وتتحسن الـ الامور ويكون الفلاح معناها اللي معناها يكون معناها ليبيري، معناها تكون امور اكثر ليبيري. علاش الضغط وعلاش معناها وخلي اي مستثمر اجنبي ولا تونسي يعمل الحاجات اللي يحلم بها ويحققها. معناها بيان سور معناها لازم يكون معناها يحافظ على الطبيعه يحافظ على هذا ما لا شك فيه معناها، ولكن افكار معناها كيما هكا والله تمشي فما في بعض الاحيان ساعات تمشي معناها ما
0: تضيع الافكار ولد. خلينا نمشي توا رؤيه اخرى. انت غيرت المشهد في تصوير في مجال زراعي تحول مشهد سياحي، اول سؤال يطرح هل وجدت قبول من طرف السكان الاهالي الاقراب من مجال الريفي؟
1: ما شاء الله ما شاء الله، انا ساعه من طرف السلطات معناها شجعوني، شجعني السيد الوالي، شجعني السيد معتمد، شجعوني بمعناها انا ما نكذبش عليك، معناها هذوما العباد اللي معناها يقعدوا في قلبي كيفاش معناها جيت وسمعوا وكان الصدر نتاعهم رحب وكان في بالهم اللي فما معنا صعوبات، ولكن هما شجعوني دزوني وقالوا لي ان شاء الله تتبدل الامور كذا. الاهالي كيف ما شاء الله، انا من الاول والله ما كنتش نتصور معناها الاقبال الكبير، عملت انا برنامجي باش يكون معناها واحد، ولكن الحمد لله كان اقبال كبير، كانت الاهالي معناها معايا، اقاربي احبابي اصحابي الناس اللي جتني من بعيد، جتني من بزرت، جتني من تونس، جتني من كافه انحاء الجمهوريه، نشكرهم وكان الضغط في بعض الأوقات كان ضغط كبير، وسامحوني ساعات إذا كان جت عباد وكانت الأمور معناها مكتظة، وإن شاء الله يجوني في ساعة سعيدة كما يقول بالتونسي، والأمر هذا إن شاء الله يتواصل، ونحن مش نخدم على مدى سنين، معناها مش نخدم على معناها برامج على مدى سنين، وإن شاء الله نطوره ونحسنه ونكونوا ديما على في على على على معناها حسن في حسن الظن على حسن الظن.
0: خلينا نقدم شوي طو المشروع، خلينا نشاهد السيد المستمعي يتكون من مسبح للأطفال، يتكون كيف من جارديناج الأطفال في سمانه تاع القدسي، فيه مطعم فيه مشرب فيه بتبيع فضاءات مندمجه، في نفس الوقت موجود الظهير الزراعي. السؤال مش يطرح نفسه، هل هنالك توجه نحو توجيه هذا المشروع الى اقامه ريفيه؟ لانه احيانا الصور تحتاج إقامة إضافة للمركبات الترفيهية.
1: صحيح والله، احنا ناقصين برشا في الأمور السياحية، معناها باش نضيفوا العباد وتجي بعد العباد معناها تبات وتقيم وكذا، عندنا معناها كلك زوندغوا، ولكن توجه إن شاء الله بقدرة ربي كما نقولوها فاز دو إن شاء الله، اللي احنا نعملوا حاجة ريفية، إقامة ريفية، علاش لا؟ احنا عندنا منطقة فلاحية، معناها أرض فلاحية ما شاء الله، معناها باهية، يكون فيها مسلك فلاحي، تجي العباد تتفرهد، حتى وقت احنا جاني الزيتون ندمجوا العباد معانا باش نوروهم كيفاش نجمعوا الزيتون، كيفاش يتجمع وكيفاش يتحط وكيفاش معناها يتدرس، وكيفاش معناها نولوا معناها حتى دوره تثقيفيه للعباد اللي تجي مثلا سياح ولا حاجه، نعرفوهم بالمنتوج نتاعنا، وانا ومن بعد في اخر المطاف معناها نوروهم المنتوج كيفاش حضر، خاطر انا فلاح مانيش تاجر، معناها فلاح، انا عندي زيتون ندرسو نجمعو ندرسو ونخزنو، فهمتني ولا؟ دونك بقدره ربي ان شاء الله، علاش لا؟ احنا زاد المشروع هذا معناها متكامل، يكون على مدى الفصول الكل، معناها في الصيف توا ما شاء الله عندنا المسبح، في الخريف تبرد شويه الدنيا، في الربيع عندنا الفلاحه وعندنا المناظر الطبيعيه، معناها وكما قلنا كنت نحكي توا نشجعوا على المسلك الفلاحي ونشجعوا على الحاجات الفلاحيه، وفي وعندنا زاده كيف اسمه المناج، معناها نقولوا
0: الالعاب الخاصه بالاطفال
1: للاطفال، وفي الصيف في الشتاء زاده كيف عندنا بلاصه معناها مغطيه اللي زاده نستقبلوا فيها، تكون منظر الامطار، ساعات تبدا في بلاصه والامطار تتفرج في الامطار، تتفرج في الطبيعه، معناها كيفاش تتفاعل مع بعضها، معناها ان شاء الله نخدم على الباب هذايا، وان شاء الله تكون الظروف طيبه ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه سي محمد رشيد مراعي في بدايه الرحله منوعه ارض ضيف، خذينا مصفحه اوليه بعد طبيعة، مش نثيروا شويه من فضاء لاجرانج، نمشي شويه تسور والفطر الاندلسي الجميله اللي تعرفها مدينه تسور. عوده سيديواتنا عوده انغام، وبعد نرجع معكم نوصل معكم الرحله مباشره من فضاء لاجرانج بمدينه تسور.

0: في مدينة السور. سعداء أن يكون معنا السيد ربع عكاز رئيس جمعية محافظة الأسعار الأندلسية بالتسور. سيد ربع، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك وفي إذاعة الكاف في مدينة السور.
0: اليوم جيتك في طقس سخون صحيح؟ أما ما فيها باش عم بيا جولة في التسور، لأني أنا تعرف مليح نحب التسور، نحب مكوناتها معالمها، لكن أحلى جولة ما تنجم تكون مع كنسي ربع.
1: مرحبا بك خويا، مرحبا بك وبضيوف التسور الكرام. التسطور تعرفوا اللي هي معناتها نقطة التقاء مع مدن الشمال الغربي، ونعرفوا اللي هي التسطور كانت تقبل من قديم الزمان، هي تعتبر طريق الرومان، معناتها الطريق الفاصلة بين كارتاج وتيبسة، وهي نقطة استراحة كبيرة برشا بين معناتها الجارة تبرسق، الجارة الكيف، الجارة الكريب، فهمتني؟ الناس الكل اللي تجي للزون نتاع معناتها ماشية العاصمة لتونس لازم يعملوا ترتيحة في التسطور، ولازم يعملوا قهوة في التسطور. ونقطة التقاء التسطور اللي هي المحطة الرئيسية نتاعنا في التسطور هي البطحة، البطحة الشهيرة نتاع مدينة التسطور وجامعها الكبير. وقت اللي نشوفوا نحن وندخلوا للسوق ونشوفوا الحوانة المحلات التجارية والاختصاص نتاعها، معناتها الاختصاص الفلاحي والاختصاص نتاع الأكلات والاختصاص نتاع الأجبان وكل شيء، نحسوا نحن اللي التسطور عندها معناتها نمط اقتصادي معين. النمط هذا الاقتصادي اللي هو معناتها مرتبط بالأكلات، مرتبط بالفلاحة، مرتبط بتوسكي، معناتها فن، كيفاش نقوله نحن، تراث مادي ولا مادي مربوط ببعضه الكل، معناتها واللي من خلال هالمنبر هذا ندعو كل الحرفيين والحرفيات على المحافظة على المنتوجات هذه، والمحافظة على معناتها السلالة أو محافظة على الزوريجين نتاع الصنعة، خاطر الأصالة والمكونات الصحيحة نتاع المنتوج، باش نعرفوا نحن اللي هو الناس عاد تمشي تنتقل من مكان لمكان باش تحافظ على المنتوج الأصلي، باش تشري حاجة يقولك جبن تستور وإلا رمان من تستور وإلا زيت من تبرسق ولا من أي حاجة. راو إذا كان التونسي ولا المواطن بصفة عامة قصد البلاد هذيك، راو حاجته بالحاجة الأصلية،
0: صحيح.
1: والحاجة الأصلية إذا كان كل تاجر يخدم عليها يلزمه يحافظ عليها، يحافظ على اللمسات نتاعها اللي هي المكونات نتاعها هي، ويحافظ زاد على نظافته ونظافه المحل نتاعه اللي يكون هو بيدو باش يستقطب الزائر واللي باش يجي.
0: هذه
1: هي اللي نحب ديما ندعو اليها، اللي يكون كل واحد يحافظ على المحل نتاعه، وجهه المحل نتاعه، نظافه المحل نتاعه، وزاد سلامه المنتوج اللي هو مش يعاود يجيب له العباد، وبالطبيعه مش تولي وجهه بامتياز ماشي التسور باش نقضي هذيك اوتوماتيك، صحيح. يقضي قضيته ويخرج. فضلا على التراث المادي ولا مادي، ديما نرجعوا اللي كونها التسطور زاخره بالسوق الشهير نتاعنا تاع التسطور. شوفوا اللي التسطور عندنا معالم تاريخيه اخرى، فهمتني؟ تزخر بالمساجد، عندنا دار اليهو ميموني اللي بناها الحبيب بنسيكا، عندنا مركز تقديم التراث الثقافي، عندنا برشا حاجات يلزمنا نعرفوها للعباد، ومن جملتها معناتها هي هالمعالم هذية. فما بعض منها مسكر إن شاء الله ترى النور ولا تتحلحل المشاكل نتاعها اللي موجودة، والأخرى هي موجودة معناتها، ويلزم زادة ندعو حتى ولو هي مغلقة ولا مهملة ولا ما كذا، ندعو على الصيانة والمحافظة عليها كشكل معناتها تاريخي للمدينة.
0: الآن أنا نحب نزور تسور، حكيت على المكونات، انت تعتبر منين نبدا بالضبط المسك نتاعي، منين نبدا شنو المعالم نجم نسيكي ليها، معناها ندورها بشوي بشوي.
1: الملتقى نتاعنا في بطحة التسطور، نتقابلوا في البطحة نتاع التسطور، عندنا المعلم الشهير اللي موجود في البطحة هذيك، عندنا مركز تقديم التراث الثقافي اللي موجود،
0: ممتاز،
1: هذاك اللي فيه معناتها النبذة التاريخية والمعلوماتية والأوراق والدوكيومونتاسيون، عبارة مكتبة موجودة مؤثر، معناتها مؤثر رقمية ومؤثر زادة بالهدايا بالحاجات بالكتب القائمة اللي موجودة غاديك، اللي نجم اللي زور التسطور نجم يقضي حاجته من غاديك. اثنين، نجم يدور على رجليه، موجودة أفيش ببليسيتير غاديك، بانو ببليسيتير، هذايا خريطة توجيهية ولا خريطة المدينة، فمرقمة بالأرقام من 1 حتى 22 أو 27، كل رقم يدلك على اسم المكان هذا. وأشهر حاجة احنا عندنا موجودة في التسطور هو الجامع الكبير بالتسطور، الجامع هذا اللي هو بناوه الأندلس في أعلى وأرقى تقنيات العمارة الأندلسية،
0: أندلسي
1: معناتها من الحيوت للطبليت للأسقف معناتها للأعمدة للتيجان، و الكبير اللي هذه معناتها ينعكس خيط الظل، معناتها ظل الشمس على خيط على رخامة، وتعطيك التوقيت بالضبط نتاع الوقت بالضبط اللي موجود كيما المونغيلا بالضبط. بعد نخزر ونلقوا السمعة نتاع التستور اللي هي فريدة من نوعها في الجمالية وفي الزخرف. براتيك ما تنجم نقول لك أجمل صومعة راتها عيني، مش بحكم اللي أنا التصوري، أما بحكم فن العمارة وفن البناء اللي وقع فيها مزيج أو معناتها البناي أبدع في بنائها. عندنا الجزء الأسفل مربع مكسوب الحجارة والزخرف، معناتها الحجارة مزين دي بوات دو بيير، وموجودة معناتها بالأجر الأحمر مبنية، فهمتني؟ وبعد الأجزاء الموجودين في الصومعة عندنا الجزء الثاني اللي هو فيه بالكون فيرمي اللي فيه الأقواس
2: السوابق
1: اللي فيه الأقواس الأقواس هذيك اللي هي فيها معناتها كانت قبل هذايا تسمى بالكون فيرمي. والجزء الخارجي الفتحة الخارجية هذه هي معناتها بالكون خارجي، ولهنا هذايا الجمور هذايا الجمور، والجمور فيه لوحة خشبية هكايا موجودة كانت قبل يستدلوا بها في الأعياد معناتها الدينية، يخرجوا علم ولا كانت قبل يخرجوا علم على المغرب على أذان المغرب في رمضان خاصة والسمعة نتاع التستور تشكل بوصلة بحكم نعرفوا نحن اللي السمع الكل تتحط في مكان أعلى في أعلى بلاصة في البلاد يعملوا فيها السمعة
2: باش الصوت ينجم يوصل
1: الناس كلها. أبار الصوت باش المسافر اللي جاي على رجليه من بعيد وكل شيء دوب ما يطلع في أعلى بلاصة أعلى مرتفع مش يخزر السومعة. إذا كان لقى سومعة يعرف اللي فما بلاد
2: بالضبط،
1: وإذا كان فما بلاد وفما سومعة راي فما حياة، معناتها فما ناس قاعدة تعيش غاديكا، معناتها حد تهون عليه المسافة نتاع الطريق.
2: هي النواة معناتها نواة المدينة هو المسجد
1: صحيح. وفي السومعة نحن نتاع التستور فيها الشمال شرق غرب، وكان لي زاريت تضم اللي على جنب هي المثمن الجزء المثمن هذا فيها الشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوبي والجنوب الشرقي والغربي. علاش هذه يستدلوا بها؟ نحن كي نخزروا للسمعة شيرة المقالة نعرفوا روحنا اللي نحن في الجنوب، وإذا كان نخزروا للعكس المقالة على يدك اليمين نعرفوا روحنا في القبلة الشمال، معناتها إذا كان معناتها هي يستدلوا بها هي بوصلة بالنسبة للي يعرفها ويعرف يقرأ السومعة شنية مكونات السومعة. فهمت؟ شوف الناس اش خدمت واش عملت، معناتها عملت حاجات اللي معناتها ما تجيش على بالنا نحنا اللي هي في 4 قرون التالي كانت مميزات.
0: مش معك بوصفك مختص في الجزئية ذي المعمار الأندلسي، السومعة المثمنة في تصوير ثم شبيه لها نسبيا ما هيش بشكل مثمن شبيه لها في شكل معماري في بلاد وصير.
1: فما الأشكال المثمنة هي موجودة في المساجد معناتها في تونس العاصمة جامع حمودة باشا جامع، فما في برشا أماكن معناتها الصومعة المثمنة. نحن بيدنا جامع الرحمن الصومعة نتاعه صومعة مثمنة، لكن أنا نحكي لك على مزيج نتاع صومعة جزء أسفل مربع وجزء الثاني مثمن. أضم ناس عملوا مزيج بين نمطين نتاع اشكال
0: تقريبا اللي فهمت وانا اندلسي موحد مرابطي.
1: والله هي
0: وجه هذا
1: والله انا الري ابداع هندسي
0: ابداع
1: انا انفراد راهو اللي يحب يختص في حاجه يلوج على التميز، وهما ناس عملوا حاجه متميزه وفريده من نوعها. علاش ديما قلت لك في اول الحديث قلت لك راهي فريده من نوعها.
0: ثم نقطه صغيره خلينا سد مسامعين ثم شكون يعرف معلومه ثم شكون لا، المنقالة بدور بصفة عكسية بالطبيعة برش يتسألوا شو الهدف منها.
1: شوف هما كي نرجعوا للهدف منها هو فما أمور قراءات. فلكية فما القراءات الروحانية اللي تمس للقلب ذيك الحنين إلى العودة وما نعرف شنو والدورة الدموية ذيك حاجات أمور سنتيمونتال أخرى. أما نحن كي مش نحكو على حاجة صومعة فيها مقالة دور بالعكس، مثلا فما 4 مناقل في العالم يدوروا بالعكس
0: أي؟
1: الموجودين ويدوروا ويخدموا، فما اللي تخدم بالارقام مثلا نحكي لك على ساعه براغ لا ما هيش الكترونيه، ساعه دور عكس الارقام كما هذية وموجوده في الكنيس نتاعهم هما في البلديه نتاعهم هما وتخدم بالارقام العبريه، فيها الارقام العبريه والدور بالعكس
0: في تشيك
1: اي. وعندك في المانيا موجوده ساعه في المانيا فما ساعتين الدور فيها ارقام رومانيه على 24 ساعة وفما الأخرى موجودة بأرقام رومانية زيادة كيفها هي، وفما الأخرى فما ساعة موجودة في فلورنس على بنية البرلمان تاعهم هما، واحدة دور عادية واحدة دور بالعكس. فهمتني؟ هذا امتياز امتازت به معناتها كيما نقولوا نحن نقشة خاصة للمدينة هذيك. لكن كي نرجعوا نحن نشوفوا الوقت كي مش نرجعوا توا أمور علمية، كي نرجعوا أمور علمية ناخذوا العقرب معناتها ناخذوا انعكاس الخيط نتاع الشمس.
0: هاي؟
1: مثلا في البول نور الشمس كيفاش تدور في البول، كي يدخل خيط يدخل الضوء على انعكاس الخط يدور معاها بالعكس. كي نمشوا للمناطق نتاعنا نحن من شمال افريقيا ولا غير انعكاس الخط يمشي من اليمين الى اليسار. فهمتني؟ هذا هو اللي الاختلاف اللي صاير ربما في القراءة نتاع الوقت في البول نور نوع والقراءة نتاع البول سيود نوع.
0: ثم قراءة يقول لك هي رمز الطواف الكعبة، طواف الكعبة ديما تدور عكسي عكس عقرب ساعة عن عادي. ثم الفرضية، ثم فرضية اثنين كيف كيف يقول لك عقرب ساعة متجه الأندلس
1: للأندلس ويقول لك ملعب الصولجان يدور من هي فرضيات متقاربة للروح.
0: أيه؟
1: متقاربة للروح نتاع الإنسان. معناتها أنا حبيت نوظف الدوران العكسي هذاك على حسب حاجة مسنيان هي قراءة لغير. أما نحن إذا كان مش نمشوا للقراءة العلمية بحر كبير، بحر كبير وهذايا لو كان جات هي مثلا عملوها الأندلس خاصة ليهم هما برك رأوا كنا النجم نحطوهم ما يقارب الروح معناتها والحاجات هذه اللي تمس الروح رانا قريناها ديركت مع ساعة التصوير. أما مدام فما ثلاثة أخرين موجودين في العالم ويدوروا عكسها هي
0: يعني ولد قراءة علمية أكثر منها
1: أكثر منها أكثر منها روحانية. فهمتني؟ أما يبقى هي امتياز للوطن العربي وامتياز في بلادنا في تونس اللي هي ساعة
0: أندلسية بوصف كيف كيف مختص. البعض يتساءل أن المدن الأندلسية الموجودين تقريبا وعندهم إشعاع أندلسي هنا
1: نحن
0: إلى التسور.
1: نحن توا موجودين في خط مجردة، وخط مجردة هو جمع المدن الأندلسية الكل. أول مدينة أندلسية انطلق منها هي التسور، سلوقية اللي هي الجارة ما قريبتنا لهنايك، عندنا مجاز الباب، الطبربة، عندك قريش الواد زاد ما ننسوهاش، عندك طبربة جديدة، قلعة الأندلس، عندك راس الجبل، الغار الملح، الزونه ذيك اللي يتمرك. وعندنا زاد منطقه في بنزرت اسمها حندلس، منطقه
0: الاندلس،
1: لا قلعه الاندلس وحدها وبنزرت زاد فيها قريه معناتها ولا مجمع سكني معناتها حي اندلسي. فهمتي؟ معناتها ينتسب الى الاندلس. وما ننسوش زاد الشير اليمين نتاعنا شيره، واحنا شيره بن عروس غاديك، فما
0: سليمان
1: ونيان وكشيرات هذوك الكل كلهم هذوك معناتها مناطق اندلسيه وعندها امتداد اندلسي. وما ننسوش زغوان، زغوان اللي هي أخت تسور، وفما علاقات تساهر وعائلات معناتها هاجرت من تسور إلى معناتها زغوان، وفما امتداد عرقي موجود بين سلوقية وتسور والمدن الأندلسية المتشابهة في العرق والمتشابهة في العادات والتقاليد وفي التساهر هي زادة اللي قربت العائلات لبعض.
0: وبرش يقولك شنو الحاجة الأندلسية النجم صحيح المعمار وغيره
1: هاي.
0: تمش حاجة في الأكلات في اللباس نحس اللي هي أندلسية.
1: نحن
0: ربما التونسي يعرفها لكن ما يعرفش هي أندلسية.
1: نحن اللبسة التقليدية نتاعنا الكل، اللبسة التقليدية نتاعنا الكل معناتها تنسب إلى الأندلس.
0: هاي
1: نحن عندنا مثلا عندنا اللباس النسائي واللباس الرجالي واللباس الأطفال اللي هو زادة ومعناتها حاجة أنامل بالحرير.
0: هاي
1: معناتها كيما نقولوا نحن تلقى الجبة، الجبة مخدومة بالحرير. الجبة هي لباس رجالي معناتها كيما نقولوا نحن هي وهره معناتها، وكيفاش نقولوا معناتها لباس كيما نقولوا نحن توني دو بريزونطاسيون معناتها لباس عنده قيمه مناسبتيه
0: فخامه، في فخامه
1: في فخامه في اثخامه. حتى كنشوفوا مثلا شيوخ المالوف قبل ولا نشوفوا الناس قبل كان كي يتهنكر ويلبس الجبه ويحط المشموم والشاشيه تحس فيه معناتها الروح
0: كاريزما معينه،
1: كاريزما معينه. فهمتني؟ وهذاك علاش اختصت المدينه تسور بالصناعات التقليديه هذه، صناعه الجبه، صناعه القشبيه اللي هي اللباس، لباس معناتها شتوي، لباس هذا يتصنع من الصوف. ونعرفوا اللي نحن الصوف منين جاي الصوف وعمليه الصوف والغزل والحركه التجاريه في حكايه الصوف والطعم هذه اللي كانت زاده ممدوده انا عشتها وانا صغير مع والدي ربي يرحمه، اللي كانت عندنا امتداد تاريخي في الخدمه هذه ما بين تاجروين وجزه والكاف وتستور والكريب وتبرسك في الصناعات التقليديه هذه صناعه الـ
2: يعني وين موجود الظأن والموجود التربيه الحيوانيه
1: صحيتك
2: موجود
1: صحيتك وين موجوده زاد المراه الريفيه اللي بالضبط. تخدم ورانا ديما ناكدوا اللي هالحاجات هذه هي مورد رزق ويلزم نحافظوا عليه كانت نساء قبل تسدي القشاشب وفي تستور عندنا فن الفصاله وفن الخياط وكانوا يجيبوا الحرير معناتها ويجيو وكانت الخياطة والطرازة اللي هم رجال سواء كان رجال ولا نساء كانوا يخدموا في الخدمة هذه فهمتني والناس كانت مورد رزق تمثل مورد رزق كبير أيه. للعائلات هذه وراو ما ننسوش راهي كانت فما نساء زادة تخدم في المهنة هذه وما زالت اليوم هذايا وما هيش في محل تجاري تلقاها طرازة ولا تخيط القشاشب وهي موجودة في دارها وربي مبقى عليها الستر وتاخذ معناتها تمركي نهارها قال الرجل فهمتني
2: يعطيك الصحة في الجزء الأول هذا بطبيعة من النوع احنا مش نمشيو بشوية بشوية لكن أيضا نحاول نروحوا ما بين أنغام كل معلومة سيري بعكازة جمعية محافظة على الساعة الأندلسية بتسور مشكور في هذا القسم الأول من المنوعة عودة استديوهات أنغام بعد نرجع نواصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض الضيافة اخترناها اليوم خصيصا أن نكون في فضاء الجرانجا بمدينة تسور

0: نرجع للتسور، نرجع رحلتنا، نرجع لقاءاتنا، نرجع ايضا لجرانجا، ونرجع اجواء مدينه تسور الجميله برشا اللي اخترناها خصيصا في هذا التوقيت. سعداء ان يكون معنا السيد
1: ابراهيم الدستور، وان شاء الله نعديه مع بعضنا صبحيه رائقه ان شاء الله.
0: نبدا معك سي بلحسن شنوف مدير دار الثقافه ابراهيم رياح بتسور. برشا يقول لك تسور كنز لا يفنى، بما انه فيها تقريب زخم ثقافي كبير جدا
1: بالضبط.
0: ثقافه اندلسيه قريبه منها الدقه الرومانية، قريبة منها تبرسي، قريبة منها ظهير زراعي، ثقافة متكاملة متراكمة ومحافظين عليها، لكن دار ثقافة تنشط بهذا المخزون.
1: بالضبط، دار الثقافة إبراهيم الرياحي من جملة الأنشطة اللي تقوم بها هي المحافظة على هذا المخزون التراثي اللي خلوهونا أجدادنا. تسور موغلة في القدم، تسور مش مدينة أندلسية، تسور كذلك قبل ما تكون أندلسية كانت رومانية، كذلك عنا أرياف بربرية كما الصخيرة، هذه الكل أرضية خلتنا أولا نخدم بأريحية. عنا المادة ما شاء الله في مدينة تسور نجم نخدم على العديد من من المواضيع، هذا اللي خلانا قلت لك نخدم في أريحية. كذلك نخدم بوازع أن هذايا الموروث من خلال نوادينا، من خلال تحسيس الرواد اللي يجيونا لدار الثقافة بأهمية المدينة هذية الثقافية، المدينة زادة كذلك السياحية، أخيرا زادة سياحية وارتباط السياحة والثقافة في تسور، ارتباط يعني خلينا نشوفه تنمية يعني والسياحة والثقافة خلات يعني بمنفعة للمواطن التسوري. وهذا اللي عنا رؤيتنا احنا في دار الثقافة، انه مش تدوم بقدرة ربي هل التمازج بين الثقافي والسياحي اللي ان شاء الله لما ما خير من اللي موجود توا ان شاء الله.
0: مش نبدا توا بنقطة انطلاق، برشا يقول لك شنو هالاسم ابراهيم الرياح.
1: ابراهيم الرياحي،
0: ابراهيم الرياحي،
1: وما ادراك من ابراهيم الرياحي. ابراهيم الرياحي اصيل مدينه تسور، عاش في القرن الثامن عشر، شخصيه يعني ما قلوش دينيه، شخصيه سياسيه، شخصيه ثقافيه كذلك دينيه، يعني انسان جامع للعديد من الميزات. تسميت

0: وزير الخارجية التونسية، هذا كله خلاه دار الثقافة إبراهيم الريحي تتسمى باسمه. ما نغفلوش كذلك على عديد من الشخصيات، أما ارتأت فئة يعني وموثق في مدينة تسور وقت إحداث دار الثقافة في أواخر السبعينات أنهم يسميوها باسم إبراهيم الريحي.
1: حاجة مزيانة برشا.
0: بالضبط.
1: أهم الأنشطة اللي نجموا نلقوها في دار الثقافة إبراهيم الريحي بتسور.
0: بالضبط. احنا مع الجانب تنظيم التظاهرات، ما نحبوش تكون دار الثقافة هي تنظيم تظاهرة فقط، كذلك نحاولوا من خلال العمل الكبير اللي تقوم به المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، من خلال المصالح اللي موجودة في مركز يعني في المدينة، نقوموا ببناء الإنسان من خلال النوادي. اشترق عنا الرسم وعنا مشاركات عديدة، وقريبا مش تكون لنا مشاركة في الصالون الجهوي للفنون التشكيلية اللي مش يتم تنظيمه في أوائل شهر سبتمبر بمدينة بجاز الباب. كذلك عنا مشاركة قيمة في العديد من المهرجانات من خلال نادي المسرح، اللي إن شاء الله في أقرب الفرص نشوفوهم التوج، خاطر فتي النادي هذايا مجموعة جديدة. كذلك عنا نادي أو الذكاء الاصطناعي، تماشيا مع التطور والرغبة متاع الرواد في أنه نمزج الثقافة بالتكنولوجيا، خاصة اللي توا الذكاء الاصطناعي ولا يعني متوفر جزء ونخدموا عليه خدمة كبيرة ياسر، ان نوظفوا الذكاء الاصطناعي اللي موجود عند كل ناشئة كل طفل كل شباب، باش ان يكون هادف، خاصة ان نبعدوا على الشاشات الرقمية من خلال انه يكتسب مهارة من خلال الذكاء الاصطناعي. النادي هذايا مش نلقاو فيه رقمنة القصة، مش نلقاو فيه يعني جولات افتراضية على الكاسك فيير، كذلك مش نحاولوا نعملوا تطبيقة على دار الثقافة، جولة افتراضية في مدينة تسور. هذه كله وذي يعني شائعة كان عملوها يعني، ونحبوها تكون نابعة من روادنا ومن أطفالنا من خلال تكوين يعني نقوم به في دار الثقافة إبراهيم الريح. ما نغفلش كذلك على نادي اللي حد يعني نوادي هذية اللي خاصة نادي البيئة، اللي نحسوا أطفالنا إيش معناها البيئة، إيش معناها المحافظة على البيئة، إيش معناها تزرع شجرة وتزرع نبتة وتحافظ عليها وتبقى باسمك في دار الثقافة، الحد تنجم ترجع لها سنوات وتقول هذه الشجره هذه انا اللي منعت، هذه اللي قاعدين نخدموا عليه. منا نربطوا الرواد اللي هو تو طفل بدار الثقافه حتى كيف يولي كهل من خلال نادي البيئه. ما نغفلش زاده على نادي الالعاب الفكريه، هذه باش نشدوا الناشئه نتاعنا، واكتشفنا من خلال النوادي هذه عباد مغرومه بالشطرنج من الكهول خاصه، ويرجعك الذكريات قديمة في لعبة الشطرنج واللي كانت موجودة في مقاهي مدينة تسور، وهذه منين جاتنا احنا وخلتنا يعني نستغلوا يعني هالموروث اللي في لعبة الشطرنج اللي كانت تتعطى في المقاهي في مدينة تسور، كما تتعطى الشكبة والديمينو كانت تتعطى في المقاهي في مدينة تسور، وكان فما حتى ما أقول جمعيات، ما كانت فما يعني
1: مباريات
0: وعباد يعني بالضبط
1: منظمين
0: بالضبط، وكانت في فترة من الفترات حتى فما يعني مسابقات بين الأحياء. وذي إن شاء الله نكون يعني في فترة أخرى بعد ما نعملوا يعني رواد ونكونوهم في لعبة الشطرنج، ننضوي تحت الجامعة الوطنية للشطرنج وتكون مسابقات ونشاركوا في البطولة الوطنية للشطرنج إن شاء الله.
1: حاجة مزيانة برشا، معناها أنتم لقيتوا الأرضية حاضرة، بنيتوا جيل، حافظتوا أيضا على الأنشطة، زودتوها أيضا تتابع العون وغيره. سؤال أخير قبل رأس الساعة تقديم موجز الأنباء، ثم حاجة محافظين بها على المالوف في تسور؟
0: بالضبط.
1: نادي
0: بالضبط، احنا عنا يعني عنا نادي متاع مالوف، المشكلة معناش يعني أستاذ

0: يرحمه سي محمد يمنجي الكرويشي لهنا نترحموا عليه ونثمنوا الخدمه اللي قام بها. سياسه يعني المنشطين ان شاء الله احنا موعودين باستاذ تنشيط، استاذ تنشيط موسيقى. اما هذايا ما خلناش عاجزين، عندنا فرق موسيقيه في مدينه السور حسوا فيها باش تجي يعني تعمل التمارين نتاعها في مدينه السور في دار الثقافه ابراهيم الرياحي. الحفلات يعني زاد مفتوحه للفرق هذيا، خاصه في شهر تراث ولا عندنا شيء يعني في شهر اكتوبر، في اكتوبر الموسيقي. نشجعوهم من خلال يعني الحفلات هذيا، ويعني وتصير يعني دورات تكوينيه في المالوف، نطعموا الفرق هذيا بروادنا ونحسوهم باش يعني ما يمشيش للموسيقى، ما يضيعش التراث، ما يضيعش التراث للموسيقى التكنولوجيه، نقول يعني الراب ولا الواحد
1: حاجه مزينه برشا. انت يعطيك الصحه في بدايه الرحله هذه الساعه
0: شكرا
1: الاولى.
0: شكرا.
1: سي بلحسن شنوف مدير دار الثقافه ابراهيم الرياحي بتسور، نشكرك برشا.
0: شكرا.
1: راس الساعه قربت الان لتقديم موجز انباء، بعد نرجع نواصل معكم الرحله مباشره من فضاء الجرانجا في هذه المدينه الجميله، مدينه الاندلسيه، مدينه تسور.

0: كيف
1: منتصف النهار هنا على موجاتنا مستمعينا الكرام، اهلا بكم لهذا المواد الاخباري الموجز. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية الكاف منى الحمداني أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم بهدف التثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كمية من المواد الغير صالحة للسلاك وتحرير جملة من المخالفات. أشرفت رئيسة الحكومة يوم أمس على مجلس وزاري حول مدى تقدم سير مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غدا الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام هذا المجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختاما، قال الجيش الأوكراني اليوم أنه قصف خلال الليلة الفارطة منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في منطقة روستوف الروسية، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جوا. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبر القادم يأتيكم تمام الواحدة في نشرة مفصلة باللقاء. مرحبا.

عرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. She's crazy like a fool.

0: بنيام، رحلة كبيرة أوردي ميوزك بالطبيعة، رجعنا بها للتسعينات، رجعنا لدادي كول، هذه حابين نرجع بها في المحطة الضيافة مباشرة من التسور. اليوم سعداء، رحلتنا مش في التسور فقط، احنا لفرنسا، السنغال، رحلة كبيرة برشا ثم العودة لتسور. سي محمد رشيد مرعي، مرحبا بك عبر موجة إذاعة كيف.
1: وبيك عايشك، مرحبا بكم ناس كله، وضي شرفتوني كضيف، وان شاء الله تتعدى امسية طيبة ان شاء الله وبرنامج طيب ان شاء الله.
0: سي محمد رشيد، من فرنسا للسنغال ثم العودة للتسور، تقريبا من اوروبا الى ساحل افريقيا الغربي، صحيح، ثم العودة الى ارض الخضراء، صحيح، ارض تونس، وانشاء مشروع سياحي.
1: صحيح، كانت عندي ديما، خرجت خدمت البرة، كانت عندي ديما الرؤية باش نرجع لبلادي ونعمل ديما في مخي اللي باش نعمل مشروع معناها ينهض بالبلاد، سيرتو نحن من تستور، معناها تستور بلاد حضارة كبيرة، وحبينا معناها نعاونوا في الدورة الاقتصادية نتاع البلاد، ونعملوا بروجي، نعملوا مشروع معناها يكون متكامل. نحن اصولنا معناها فلاحة، ولكن حابين ندخلوا الثقافة والسياحة والترفيه في المنظومة الفلاحية معناها، فهمتني ولا دونك، عبر البلدان. أنا ما خدمتش كان في فرنسا، خدمت في ألمانيا، خدمت في النمسا، خدمت في لونجلتير، مشيت حتى لروسيا، دونك تعديت على برشا محطات، وشفت برشا معناها حضارات، وكيفاش العباد تعيش، الفلاح كيفاش معناها يعيش، والمواطن العادي كيفاش يعيش. أنا بطبيعتي معناها مغروم بالفلاحة، معناها فلاحة البرة، معناها عندهم فلاحة متكاملة من الإنتاج حتىش للبيع، وفي نفس الوقت معناها تنجم تمشي الفلاح في بلدان البرة تلقاه معناها عامل كل الأنشطة، حتى من المسرح والفن والثقافة وعروض مسرحية، معناها كل كوتيديان معناها يعملوها.
0: والله معناها تحب تقولي نتجاوزوا الفلاح الراديكالي المرتبط بالريف، صحيح، المرتبط باللغة العايش فقط،
1: صحيح،
0: إلى الفلاح المنتج والمندمج في
1: المنظومة كاملة. نحن فهمتني كما نقولوا ديما الفلاح هو في الدرجة الوطنية، ومسكين الدورة الاقتصادية عنده معناها تكون ديما سنوية، أو عنده شوية زيتون، أو عنده شوية كل عام فهمتني يستنى كالزيتونات، علاش ليه مع الزيتون معناها يعمل حاجة تعاونه، معناها تكون أور فلاحة، تكون ثقافية، تكون ترفيهية، تكون، ولكن كيف تكون معناها مراعية للبيئة وللإطار اللي هو فيه، ويكون معناها على الأسس الصحيحة. دونك هذا هو روحت لبلادي، معناها ديما في مخي الفكرة هذه، حبيت ننجزها، فبديت بالمراحل الأولى فهمتني، ولا هي اتصلت بالإدارات المختصة، ولكن كانت الامور ما نكذبش عليك ما كانتش سهله، خاطر القوانين نتاعنا معناها قوانين معناها فيها شويه صعيبه، شويه لازمك معناها شويه تكسحي راس وتجري، وتكسحي راس في مش في الامور اللي واحد فوق تكسحي راس، معناها لازمك تشد صحيح في الحاجه اللي انت معناها حلمت بها، والحمد لله
0: بعد تجربه وبعد سنوات نضال نجم نقول لقد مشروع،
1: صحيح صحيح،
0: الان مشروع أضاف مدينة تستور،
1: أيه،
0: لمسة وبصمة جديدة،
1: أيه،
0: للبصمة السياحية،
1: صحيح،
0: بتفكير تستوري،
1: صحيح،
0: لكن برؤية غربية،
1: أيه،
0: فرنسية ألمانية سنغالية نجم نقول.
1: صحيح صحيح، والله جوست حبيت نشكر زادة نلفت نظر السيد الوالي ولي باجة وسيد معتمد تستور، شكر خاص ليهم الزوز اللي هو شجعوني وأمنوا بي، والحمد لله الحمد لله، معناها شكر خالص من القلب للمسؤولين اللي شجعوني. نرجع لسؤالك، معناها الحمد لله مشروع لقى رواج، معناها تفاجأت ما نكذبش عليك، تفاجأت اول ما حليت اللي الناس معناها في تستور وخارج تستور، حتى في المناطق المجاوره لتستور ما عندهمش، حسيت لي ما فماش معناها اماكن يتفرهدوا فيها ويخرجوا فيها ويلقوا فيها راحتهم ويلقوا فيها معناها استقرارهم ويخرجوا من الروتين نتاع الحياه العاديه، ف معناها لقيت اقبال كبير الحمد لله في الايام في الافتتاح وحتى في الايام هذه، وبالخصوص معناها نزيد ناكد العباد اللي جتني، ومعناها ممكن احنا كانت طقس تعب معناها اكثر من اللازم، ندعوهم باش يرجعوا بحذايا، وراني ديما انا انسان معروف الحمد لله، معناها برحب الصدر ونحب يكون معنا الحريف ولا اي مواطن كي يجي بحذايا يروح كان متفرهد وفرحان، ومعناها عنده فكره علينا طيبه، خاصه نحن تساتريه رانا معناها ناس معناها كرماء، وانا تونسي معناها بصفه عامه عنده الطبع الكرم
0: حسين بكري بيتي ديج فيها بصمه تاع التسويق.
2: اي شغاولك شغاولك خويا الزيتون هذا راهو من الثانيه، وعندنا جبن معناها جبن تستوري، وعندنا الخبز هذاك الملاوي والخبز العربي هذاك راهو خبز تستوري، معناها ما شاء الله فهمتني، ولا حتى البيض اللي جاكم والله بيض معناها مزرعه من فلاح تستوري.
0: معناها تقول انت من المنتج المستهلك اللي هي ضيعه فلاحيه سياحيه.
1: صحيح
0: بأتم معنى كلمة.
1: انا الضيعه ذي كانت ماهيش مستصلحه قبل، هي معناها كانت واحد جيت واستصلحت، عملت فيها الفكره كانت نتاعي نكون معناها ضيعه فلاحيه، عملت فيها الزيتون، وعندي ما يقارب ما يفوق 1000 شجره زيتون.
0: أي.
1: فهمتني ولا من نوع زادة مش من نوع الغربي، من نوع الشتوي اللي زيتون معناها تونسي. ليلة محمد رسول الله، وعملت فيها هالبنية هذية اللي هي معناها فيها بارتي معناها فلاحية، عندي معناها مستودع في ثلاثة مستودعات فلاحية، واحد فيهم تخزين الزيت، وواحد للمعدات الفلاحية متاعي، والآخر عام وآخر كيف زاد للمستودع كبير معناها، وعملت فيه بارتي معناها خليتها ديما في المستقبل، نقول ديما مش نعمل فيها الحاجة اللي نرغب فيها والحلم متاعي، والحمد لله الحمد لله وصلنا للوقت اللي عملنا فيه، وصلنا للغايه ان شاء الله، وربي سهل معناها تدوم هالغايه هذيا وتدوم هالحلمه ذا يدوم على مر السنين، خاطر نحن مش عاملين النهار ولا اثنين مش نسكروا، عاملين مش نطوروا مش نزيدوا، مش ناخذوا معناها الكريتيك ولا معناها الملاحظات نتاع الناس، ونطوروا بقدره ربي كل عام نكونوا من احسن الى احسن، من احسن الى احسن.
0: نشوف المكان اللي احنا فيه.
1: تفضل.
0: واد مجد مش بعيد علينا،
1: مش بعيد علينا،
0: ظهير زراعة مش بعيد.
1: ايه؟
0: الطريق موجود.
1: ايه؟
0: بديش تخمم في روندوني وإلا إكسكرسيون دي جور على الأقل ولا سيمي جور
1: إن شاء الله
0: للناس والزوار اللي نجموا يجوا للفضاء هذا
1: إن شاء الله بقدرة ربي. نحن هذا نسميناها الفاز دو إن شاء الله كنسان ربي، مش نعملوا معناها بقدرة ربي مش نعملوا إقامة، فهمتني ولا نحن تستور تنقصها شوية الإقامات، معناها العباد تجينا ضيف برشا، ولكن ساعات الضيف يجي في نهار ويروح، ماذا بينا معناها نستقبلوه ويستقبلوه في إطار طبيعة، إطار منظوم معناها منظم بقدرة ربي. هذا الفاز الجديد نعملوا فيها مسلك سياحي، مسلك فلاحي سياحي، معناها يدوروا يشوفوا حتى وقت جني الزيتون ولا وقت نحن نحضروا في معناها في الزيتونه في زبيره الزيتون ولا في الحرث ولا كذا، يشوفوا على عين المكان، يشوفوا نحن الفلاح كيفاش معناها يخدم، والخدام كيفاش يجي، والتنظيف والتعب نتاع الفلاح اللي معناها نحن نسمعوا به سماع، ولكن ماذا بيا معناها المواطن العادي يجي ويشوف ويمد ايده في جني الزيتون، وقتاش وكيفاش نمشوا ندرسوا الى اخر المطاف اللي نحن نتحصلوا على الزيت معناها، ويكون زيت بك معناها بكاليتي ممتازه.
0: سي محمد رشيد،
1: وي
0: احيانا نعمل كل شيء، تضحيات ماديه
1: صحيح،
0: اجراءات اداريه
1: برشا،
0: ماشي جاي تعب، لكن ثم حاجه نردوا بالنا منها
1: ايه؟
0: اللي هي اليد العامله.
1: صحيح،
0: احيانا نقيم المشروع نقيم كل شيء، يد عامله ذات توجه سياحي وعند الخبره السياحيه والنضج السياحي، لانه عنده دور كبير خاصه انه يتعامل مع تونسي ويتعامل مع ناس مستانسه بالسياحه.
1: صحيح صحيح،
0: جيت مشكله فيها
1: والله نحن تو تستور، انا كولد بلاد معناها حبيت ديما أنا يكون الستاف نتاعي ويكون العمل اللي يخدموا معايا يكونوا معناها اصيلي بلاد تستور، خاطر نحن كوميم تستور معناها تنقصها العمل والتكوين والخدمه والعمل معناها، فوالله توا معناها الحمد لله ليكيب اللي معايا ما شاء الله ما معناها ايكيب جون موتيفي، ولكن تقسم التأطير ان شاء الله نحن التأطير هذايا معناها دوري كل يوم معناها معناها يكون واحد، والله في نفس الوقت معناها بعثت عباد باش تمشي تعمل دي فورماسيون دي ستاج في المطبخ، في تقديم الوجبات، في كيفاش معناها الاستقبال الحرفاء
0: لاكوي،
1: كيفاش الانسان يتكلم مع الحريف ويقع معناها الحريف ينجم يكون معناها انسان يجيك هو ينجم يكون لتام تاعه، ينجم يكون من ساعات متنرفز ساعات كذا، نحن ما نتنجوش معاه، نحاولوا معناها نعطوه الخدمه الممتازه المطلوبه ويروح فرحان، وهذاك هو اللي طالبينه ان شاء الله.
0: نعكس مش نعكس
1: اي تفضل.
0: انت مشيت في التوجه تاع اليد العام، تمشيش في التوجه كليونتيل،
1: اي
0: انت في مجال ريفي مندمج مع المجال الحضري، مجوك ثلاث انواع تاع حرفاء
1: ما شاء الله،
0: حريف مستانس بالسياحه
1: صحيح،
0: حريف في مجال ريفي
1: بالزيت
0: اللي تعمل فيه عيب
1: اي،
0: وحريف ابن تسولي اللي تعمل فيه ايجابي.
2: اي صحيح والله.
0: تعمل على ثلاثة.
2: والله نحن هذه معناها العادات والتقاليد نحن رانا منضبطين بها، ولكن ديما ديما فما الكريتيك، نحن رانا قابلين للكريتيك معناها. فما الانسان اللي راه اللي المسبح مسبح في فضاء عام وكذا يكون معناها شويه عيب، والله معناها نقبلوا الاراء نحن النيجاتيف ونصلحوا نحاولوا نصلحوا ونحاولوا معناها نفرضها ونحاولوا معناها نبدلوا المونتاليتي. حتى المونتاليتي نحن كانت تقبل معناها دستور المراه ما تخرجش للسوق مثلا، السوق عيب. توا ما شاء الله من تورت ولت على مهرجان الرمان ولت عبيد السويح جي ولت ولت الرؤيه نتاع سورتو الرجاليه ولت عاديه معناها. توا حتى في كي تجي معناها عائلات وكذا ولت نحس اللي ولا حاجه كوتيديان عاديه معناها معناها استنسنا بها الحمد لله. معناها حتى الفكره نتاع بالمشاريع هذه الفكره نتاع المواطن والفكره نتاع المواطن البسيط اللي هو معناها ما شافش مخرجش وما شافش برشا يتولي ما عنده فكره متطوره حتى كي يمشي خارج البلد ما يحس روحه في مندمج. فهمتني ولا دونك هذه زاد خطوه والله يعطيك الصحه معناها لفت نظر لها اللي هي معناها مشاريع كيمكة تطور من العقليه العقليه الباهيه زاد مش نحكوا على العقليه العقليه الباهيه اللي معناها تخلي مطرب ما فيها تربيه وفيها الاخلاق معناها.
0: نمشوش في فاست الوقت بعد فاست إيه.
2: ان شاء الله
0: تمش فرضيه نزيد النشط شوي المسبح خاصه في الصيف
2: ان شاء الله
0: كسوة بكندا ديسكو ولا دي جي ميوزك معناها اللي إيه. هي مش زيد تنمي شوية توا حاجة مزيان يحبوها الأطفال نزيد ندخلوهم أكثر
2: إن شاء الله.
0: من أنه المسبح راهو فن والجلوس
2: علي.
0: في جانب المسبح راهو فن أقوى من المسبح في عدد.
2: صحيح صحيح. احنا والله الفكرة متاعنا كما هكاك أنا عملت بارتي من الخلفية من المسبح عملت هذيك خصيصا للعروض. احنا عملنا الافتتاح عجبنا جبنا مالوف تستور وعملنا به والله روعة روعة كانت
0: أمسية
2: عرض مالوف ما شاء الله. كيف كيف عملنا عرض اخر مع فرقه موسيقيه من تستور زاد كيف كيف كانت ما شاء الله. جبنا عروض للاطفال زاد عرائس للاطفال زاد كانت ما شاء الله. ومستقبلا معناها تو مع المهرجانات الصيفيه معناها كل ما تلقى ديما الفرق تبدا ما عندها التزامات مع الاعراس وكذا قدره ربي نحن معناها مبرمجين ان شاء الله. انا والله كنت مبرمج الجمعه هذه ولا الجمعه الجايه عرض زاد كيف كيف فن معناها شعبي يكون هادئ معناها وهادف مش معناها وهادف للأطفال وللعباد تجي. وإن شاء الله نحن ديما عنا هالنظرة هذه متاع الثقافة والعروض والتنمية والتنشيط وخلي الوعي معناها متاع الأطفال والوعي متاع حتى الكبار معناها والشباب ينضاف ويكون معناها مراقي إن شاء الله.
0: نشوفوا عقريب من مجاز ومن تبرسق ومن دقة من ولد الزرق
2: جونا ما شاء الله ومرحبا بهم وبهذه المناسبة معناها نقول لهم يعطيكم الصحة اللي شجعني يعطيهم الصحة. برشا ناس شجعتني وبرشا ناس جاتني وقالت لي واصل ووقفت معايا ويعطيكم الصحة الكل من حتى من بزر جوني من تونس العاصمة سايبوا تونس العاصمة وجو باش يشوفوا معناها باش يقعدوا في المنطقة الخضراء نتاعنا هذه في المنطقة الباهية ومن بلايص الكل نشكرهم نشكرهم نشكرهم وحتى جماعة أهل سفاق مستير سوسة جوني الناس الكل من الجنوب زادة كيف كيف نوصل لهم تحية معناها ويعطيهم الصحة وبارك الله فيكم كي جيتوا وروحتوا متفرهدين وشكرتوا البلاصة ويعطيكم الصحة ولا.
0: وإن شاء الله مستقبل نشوفوا الإقامة الريفية
2: إن شاء الله قدرة ربي هذا البيوت إن شاء الله بقدرة ربي وإن شاء الله نمشوا فيه وإن شاء الله نلقوا الدعم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك سي محمد رشيد مرعي صاحب المجلس السياحي لجرانجا على طريق الوطنية 5 شرق مدينة السور. لجرانجا بطبيعة مصطلح اسباني
2: مصطلح اسباني هو نحن كانت الكلمة كلمة الثانية هي لا فيرم ما حبيناش نحطوها كلمة فرنسية نحن بيسكو عنا معناها رابط ثقافي
0: تقليدي
2: اندلسي اسباني فحطينا لجرانجا اللي هي كلمة اسبانية هي لجرانخا معناها تقرا بالخا فهي الثانية بالعربية.
0: ممتاز جدا.
2: شكرا.
0: منع بذكر الثانية وغيره هكا نمشوا احنا توا للجزء الأهم منه الجانب الغنائي في إذاعة الكيف.
2: مرحبا
0: نرجعوا أنغامنا وبعد نرجعوا نسمعك من رحلة دائما من فضاء لجرانخا بمدينة تستور.
2: مرحبا بكم.

0: نو فيس نو نيم نو نمبر هكا بطبيعة، لا وجه لا رقم ولا حرف. هذه مودرن تولكينج، رجعنا بها اولد سكولز ميوزك عبر موجات اذاعه الكيف. رحلة مازلت واصل معكم اصدقاء مباشرة من مدينة السور الجميلة، والاجمل منها ان نعيش ايقاعاتنا، سعداء ان نعيش ايضا بين الماضي والحاضر، سعداء ايضا ان نمشي شوية عبق التاريخ وجزئيات كبيرة في مدينة السور. شو رايكم توا نمشي مع السي هاشم ماسي، نشط بالمجتمع المدني ونشط في الثقافة أيضا بمدينة تسور. مرحبا بك سيدي.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكيف اللي هي ديما نقولها هي في بلادها إذاعة الكيف، لكن في بلادها تسور وفي ربوع الشمال الغربي بصفة عامة.
0: سيدي هاشمي، عشت تجربة كبيرة تبارك الله، ونشط برشا في الثقافة في تسور بين الأمس واليوم، الأمس اللي هو سنوات التالي واليوم، كيفاش ترى تسور؟
1: والله بين الأمس وبين الماضي والحاضر
0: بالضبط،
1: جد فما هي الاختلاف موجود
0: والبصمة
1: لكن
0: موجودة،
1: لكن ديما نحن أنت كي تحكي كي حتى على بصفة عامة معناها عبق التاريخ، معناها ريحة الماضي وريحة معناها العادات والتقاليد، لكن هي اللي معناها ربما في تسوب صفة خاصة، معناها نقولوا مازالت المحافظة خاصة كي مش ناخذوها احنا في العائلات، مش ناخذوها في العادات والتقاليد، مش ناخذوها في مهرجان المالوف، مش ناخذوها في مهرجان الرمان اللي هو جديد ما يتقارنش مهرجان المالوف، لكن هو احيا العديد من العادات واحيا العديد من التقاليد، وزاد وجلب عدد كبير من الزوار ومن السياح اللي يجوا لتسور، معناها لا لشيء الا باش معناها يتلذذوا الحياه في تسور، يتلذذوا العادات والتقاليد، يتلذذوا معناها جمال الطبيعه كما نحن تو موجودين في البلاصه اللي موجودين فيها، المكان هذايا معناها في الفضاء هذايا اللي موجود على ضفاف مجرده اللي هو قباله معناها الجبال المحيطة بمدينة تسور، اللي هو معناها موجود معناها على زادة على
0: ظهير ظهير زراعي وفي نفس الوقت ظهير مندمج مع السياح. حبيت نمشي معاك، تسور حافظ على نفس الزوار كما السابق، معناها جوها من إسبانيا ومن فرنسا ومن أوروبا وساحل عربي أيضا يجي تسور، وإلا تقلصت مشت أكثر ساحل الجوار اللي هو ساحل التونسي وساحل الجزائري والليبي.
1: والله مش نقول تقول لي محافظه، مش نقول لك محافظه علاش، لكن الشيء اللي يلفت الانتباه في مدينه تسور اللي يلفت الانتباه هو خاصه السياحه الداخليه، معناها كونه معناها تشوف الوفود انت اللي تجي لتسور من ربوع الجمهوريه كلها، من الجنوب من الشمال من الساحل، قاعد معناها العدد خاصه الواحد معناها كلي قاعد معناها يباشر في الوفود هذية ولا معناها حتى يرافقها حتى في زيارات، لكن الحاجة الملفتة للانتباه هو تطور عدد السياح التوانسة
0: بالضبط،
1: مش نقول لك ما يجون، قاعدين يجونا برشا السياح، الاسبانيول يجو، الامريكان يجو، الفرنسيس يجو، الاطلان يجو،
0: محبي تسور ايضا
1: محبين تسور يجو، لكن الملفت للانتباه هو العدد كيف تطور بسرعة، وخاصة أنه مش نقول خاطر التسور تاريخيا معناها عندها سياح قاعدين يجون، خاصة كنقول سياح لجان وضايا من الستينات بتواجد نزل بن زيدون الوقت هذاك، لكن التطور نتاع العدد معناها يضايا يزم الإنسان معناها ما ينساهوش منذ تحركت عقارب الساعة المعكوسة بالجامع الكبير.
0: حاجه مزيان هذه باش نرجعوا لها، لانه نقطه هامه برشا اللي كانت صامته اصبحت ديناميكيه ورجعت نشوف. باش نرجعوا استوديواتنا بعد نرجعوا بالطبيعه للرحله هذه بالذات للساعه والجاذبيه السياحيه، نمشوا استوديواتنا
1: ان شاء الله.
2: اشهار
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بديسولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: إشهار.
0: مازلنا مواصلين معكم الرحلة دائما أصدقائي من مدينة السور. مرحبا بكم مجددا في مدينة السور. سعداء يكون معنا سيريس ميناسي اللي هو بطبيعة نصف المجتمع المدني ونصف الحق الثقافي في مدينة السور. مشينا للساعة قلت منذ دارت عقارب الساعة تغيرت الوجه في السور.
1: منذ دارت عقارب الساعة المعكوسة جد تطور عدد الزوار. ونهيك أنت سنابيل تعرف البطحة.
0: أي
1: البطحة تعرفها وقعدت فيها.
0: أكيد
1: أنت تو كذا اللي قاعد تعمل في قهوة وتشوف معناها سيارة ولا مترجل معناها الحركة لا شعورية يتلفت طول السماء باش يثبت في المنقالة وظل يوري فيها للصغير ولا للزير معلي جاء أول مرة يوري يقولوا شو شوف لك كيفاش العقارب نتاع الساعة دور عكسية والأرقام معكوسة والكل. دونك أنا هذه معناها حقيقة يزمنا نعرفها في تستور كونه تطور عدد السياح في تستور خاصة نحكي للسياحة الداخلية منذ دارت عقارب الساعة وعادت عادة الروح وعادة الحياة لعقارب الساعة المعكوسة اللي في اللي هي معناها عندها الرمزية نتاعها وتاريخها اللي هي معناها من

0: كلمه باش نقولها بالفرنسي، الشارم، الشارم نتاع تستور عندها سحر هكايا، الشكل نتاعها، المعمار نتاعها، معناها تو انت جبت على البناء العمودي والبناء الافقي، تو صحيح تبدلت، تبدل شويه كي نقول انا البناء العمودي، تو خاطر في غالب الديار كانت اذا كان مش تلقى تلقى الطبق الاول، الطبق الاول نحن كان في العلي، الدار العربي وعندها العلي، العلي هذايا بمثابه معناها المخزن نتاع العائله نتاع الدار، تلقى فيه العلا، تلقى فيه الزيت، تلقى فيه كل شيء. لكن تويكا هي معناها خاصة كي ناخذ البلاد العربية أنا عندها ساتين انت كتشوف هذاك نحن نقولوا السوق هذاك الشارع الرئيسي اللي فيه هو الدكاكين والكل معناها عنده عنده عنده معناها عنده شارم خاص عنده هني قلت لك معناها الهندسة المعمارية كالقرمود استرات عنده حاجة تستور ديما عنده حاجة معناها عندها عندها سحر وعندها سر انت جاذبية نتاعها.
1: اليوم كانت تهزني الضيف معاك وين تهزني دربية فيسا جولة فين تهزني تجول بينا؟
0: والله يا بون الجولة تو انت جبت لي الجولات صحيح انت جيت التستور هو الجولة هي في العادة كي مش تبدا مش تبداها من قدامك مركز هذاك تخديم تراث مدينة التستور مش تقابلك الصمع منه مش يقابلك الحمام القديم نحن نقوله في التستور او الحمام تعمل في البلاد مش تقابلك البطحة مش تقابلك السوق اللي كنت نحكي فيه نحكي عليه مش قبلك البطحة ذيك بالشجر الأرنج اللي فيها معناها ذيك ومش تدخل من بعدهاش مش تعمل زيارة مش تدخل من دين العرب مش تمشي للجامع مش تمشي للرحيبة مش تمشي تويك الفضاءات توجدت في تستور كما القرنج هذية تويك معناها فما معناها تنجم تأخذ هذا مش تدور في وسط السوق مش تمشي لحوانة الجبن مش تمشي لحوانة العولة فميك الكليكة مش تعمل طريق الرمان هذا مش نجم تشوف دور الفضاءات مش تمشي للوحدات عندنا الميزون دوت هذه اللي بيرجي دي مونتاني مش تمشي للبراز سيدي سالم معناها للسد نتاع سيدي سالم اللي هو معناها اكبر سد اللي موجود على اكبر نهر على نهر مجرده في
1: مجرده
0: مش تمشي معناها للجنان تستور السواني في الوعد معناها مش
1: يعطيك الصحة
0: تستور راهي فيها ياسر
1: يعطيك الصحة شكرا لك شكرا لك في هذه الجولة السياحية
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ولعبي وجدي وحب ضحكي ولعبي وجدي وحب
1: ضحكي ولعبي وجدي وحب ضحكي ولعبي وجدي وحب

0: ضحك ولعب وجد وحب، واحنا في ضحكه وفي ايضا في ايميسيون ثقافيه سياحيه مباشره من التسول. مرحبا بكم الناس كلها. سؤال يطرح نفسه احيانا، كيفاش نحافظوا على تراثنا وفي نفس الوقت ايضا نخدموا البلاد، لانه نقطه هامه برشا. مش نستضيف سيد رابح عكاز رئيس جمعيه المحافظه على الساعه بتسول. سي رابح، سؤال يطرح نفسه ساعات، انا نجم نزور تسور ونجم نشوف تسور، لكن انا ابن تسور نجم نستفادش، كيفاش نجمو نروجو حرف وصناعه تقليديه حاجات من صنع الانسان والبشر في تسور؟ لانه يعني المراك في الدار هذيك والراجل اللي ساهر في الحانوت نتاعو هذاك اكثر كنز وهذاك راس المال في مدينه تسور.
1: صحيح. يقع الترويج للحاجات هذه عن طريق الرحلات المبرمجه اللي تصير في البلاد، ولا عن طريق المهرجانات اللي معناتها حقيقه بنات البلاد ولاد البلاد هم اللي يخدموا فيها، هم الناس اللي معناتها يخدم صيفيه كامله باش يحامل راس مال باش يحضر منتجات في الصناعه التقليديه، ولا باش يحضر عوله باش يبيعها، ولا باش يحضر حلويات تستورية.

0: طورناه صحيح، ولكن بقى هو في شكله الاصلي. هو شنو هو الشكل الاصلي نتاع، فهمتني، الحلويات الاندلسيه هذه هي اللي جابوها الاندلس، ولا معناتها نقولوا نحن الكوجينه التستوريه.
1: باه خلينا نمشي معاك. هل دور دليل سياحي وكاله اصفار اللي قاعد تجيبها في السياح، ودليل سياحي محلي، والا دليل سياحي تابع وكاله اصفار، عنده دور كبير باش يعرف بالمنتجات هذه، وعنده دور كبير لانه صح ما يعرفش المكان،
0: صحيح،
1: ما يعرفش الصانع،
0: صحيح،
1: هو اللي عنده الدور الاساسي، صحيح.

0: مستمرين الرحلة بشوية بشوية. مشكور برشا سيدي الحسن شنوف، مشكور برشا عمود إدارة الثقافة، وأيضا مشكور برشا رابع عكاز، مشكور برشا سي الهاشمي، مشكور برشا أيضا سي محمد رشيد مرعي. باش نمشي توا مباشرة سيدي الحسن باش نقول لك شنو مستقبل أيضا الثقافة في تسوس.
1: احنا المستقبل نتاعنا إن شاء الله نخدم خدمتنا كمؤسسة عمومية، كذلك منفتحين على الجمعيات، على القطاع الخاص، وعلى شلات تصير يعني كما عودتنا الدستور تصير ازدهار ثقافي بين المكونات هذه اللي حكيتها كلها لمشهد ثقافي سياحي تنموي في مدينة الدستور.
0: والنجم غدو نشوف أنشطة ثقافية في القطاع الخاص كما فضاء الجرانجا.
1: بالطبيعة أخي احنا انفتحنا في السابق ومازلنا منفتحين في الحاضر وفي المستقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد رشيد مرعي. احنا اليوم مشو في تران داكار، اليوم تعرف القابو وغامبيا وغيني بيساو وتشاد والنيجر، رحلة صحراوية
2: وموريتانيا في الشمال.
0: موريتانيا في الشمال برشا ما يعرفش ليتي كنت جوال في الصحراء.
2: والله انا بديتها من موريتانيا، موريتانيا نقولوا نحن باللغه العربيه هم مش موريتانيا، موريتانيا فهمتني. دونك بديتها من موريتانيا، الغابون، كوت ديفوار، ساحل العاجل، كوت ديفوار، غانا، وخدمنا صحيت مشيت حتى بوركينا فاسو، وختمتها بالسنغال. والله السنغال بلد جميل جدا، ننصح بالتوانسة اللي تزوروا، تقاليد اسلاميه عربيه معناها مغاربيه، وكانت معناها اكسبيريونس هامه برشا في السنغال الحمد لله، معناها وتلقى الحضارات معناها افريقيه. نقبل والله ما كنتش في مخي مش نمشي لافريك، ديما كانت معناها احنا في العقليه ديما لافريك معناها من جنبها شوي، ولكن والله

0: والله لافريك معناها انا خدمت في اوروبا، ولكن كانت لي فرصه باش مشيت لافريقيا واكتشفت افريقيا، معناها فيها برشا من نتعلموا افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله في كل مجالات، حتى اقتصاديا تجاريا ثقافيا وكل شيء.
1: غد نجم نشوفوا معرض افريقي في هنا في لاجرانج.
0: والله خممت فيه انا في كل جوله كانت لي في افريقيا كنت نشري حاجات معناها خاصه بك البلد هذيك، تحف دي تابلو، ولكن محضر حاجه ان شاء الله معرض يكون افريقي، وتو نستدعى زملاء خدموا معايا حتى عايشين في تونس، جاوا برشا لتونس، انا يحبوا برشا تونس، راه والله عندهم فكره باهيه برشا. ان شاء الله بقدره ربي نعمل لقاء يكون افريقي تونسي تستوري ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي محمد رشيد مرعي، شكرا لك. شكرا زميلي عباس جوابلي رافقني تقنيه في محطة خارجية، شكرا زميلي منصف برينيس رافقنا في الرحلة من الكيف باتجاه تسور، شكرا ايضا زميلي صح الشري في استوديو البث المركزي، شكرا زميلتي ايمان مرعي في الرقمنة على الباج وشير فيسبوك راديو كيف. شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تابعتونا من الساعة 11 الى حدود الساعة 1، شكرا لكم، نتقابلوا في لقاءات قادمة دائما من منوعات ارض الضيافة. دمتم في امان الله، شاي طيبة، الى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تمام الواحدة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء، ونبدأها بالعناوين. بولاية الكاف تسجيل مخالفات اقتصادية وحجز كمية من المواد الغذائية خلال حملة مراقبة اقتصادية موسعة. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. وفي الشأن الوطني، المنظمة الفلاحية تدعو البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين لضمان عودة الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة. وأوضح المصدر ذاته أن الحملة انتظمت إثر تشكية صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشطة وفق تأكيده. وفي سياق متصل، قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني إن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، وأمكن ذلك من حجز كمية من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات وفق تأكيدها.
4: تم تسجيل قرابة 30 كيلوغرام من مادة المارغرين محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء البقري مهربة تم نقلها في ظروف نقل لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني. عدد 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 6 كيلوغرام من المصبرات المعدة لإعداد الأكلات الخفيفة تظهر عليها علامات الفساد. تم تحرير عدد 20 تنبيه كتابي على معنى فصل 60 من القانون عدد 25 لسنة 2019. تم تحرير عدد 10 مخالفات صحية لعدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، هذا مع مواصلة تكثيف عمليات المراقبة الصحية استعدادا للعودة المدرسية.
3: ومع اقتراب العودة المدرسية، أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت الشعار العودة المدرسية ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل، بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء عائلة محدودة الدخل. نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة صابرين الباجي في متابعة لمراسلتنا بالجهة فاتنا التجاني.
5: اليوم تنطلق حملتنا كما كل عام، حملة جمع تبرعات الأدوات المدرسية في المقر الهيئة متاعنا اللي هي بجنب قصر البلدية. هدف الحملة متاعنا جمع 500 مساعدة لأصحاب الحق ومحدودي الدخل. للأسف عمناه وما جمعناش العدد الكافي، السنة إن شاء الله نقدروا نجمعوا العدد هذايا. كما نعرفوا ارتفاع الباهظ لأسعار الأدوات المدرسية، الأولياء صعب عليهم وبرشا صغيرات ما يتمكنوش من العودة المدرسية، وبرشا صغيرات ينقطعوا عن الدراسة. انقطاع الدراسي المبكر لاحظناه معناها بكثرة للسنة الفارطة. السنين إن شاء الله نتمكنوا يد واحدة واليد في اليد، نتمكنوا باش الصغيرات هذه ترجع للدراسة متاحة. الحملة متاعنا توفى يوم 20 سبتمبر، وإن شاء الله نكونوا مع بعضنا يد واحدة واليد والتونسي للتونسي رح أجل هالصغيرات هذوما ترجع تقرأ. ننتظروا تبرعاتكم.
3: وبولاية سليانة مع اقتراب موعد العودة المدرسية تتكثف حملة التعهد والصيانة بمختلف المؤسسات التربوية، إضافة إلى الحث على استكمال عدد من المشاريع المحدثة في القطاع وفق المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري.
6: عندنا 22 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، وبالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 25200 تلميذ. عندنا 179 مدرسة ابتدائية، وهي نضاف مولود جديد اللي هو مدرسة ابتدائية إحداث، مدرسة حي حشاد بسليانة المدينة، هي جاهزة بنسبة 99%. بالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 45 مؤسسة تربوية بين مدارس إعدادية ومعاهد ومدارس إعدادية تقنية. كذلك عندنا مولود جديد اللي هو المدرسة الإعدادية ببعرادة. كذلك عندنا مبيت جديد في معهد 14 جانفي بمكثر، جاهز كيف كيف لاستقبال التلاميذ. وعندنا ثلاثة أقسام تحضيري جدد. نحن في الحقيقة عندنا 170 مشروع يتعلق بالبنية التحتية، وعندنا 31 مشروع جاري العمل. المشاريع هذه كلها ما عندهاش حتى تأثير على العودة المدرسية، كيف كيف في مستوى آخر بسبب ضبط الحاجيات مع وزارة التربية الحاجيات نعني بها من الإطار التربوي. كيف كيف بالنسبة للنقل المدرسي، الحمد لله بالنسبة لسيرينا الشركة الجهوية قامت باقتناءات وشراءات لحافلات جديدة.
3: هذا ويعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس على مجلس وزاري حول مدى سير مشاريع التحول الرقمي في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة. زميل وليد المنصوري والتقرير التالي.
7: خصص المجلس لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، حيث أكدت رئيسة الحكومة أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دورها في مقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من هذه السنة، كما تم إطلاق خدمات رقمية جديدة لفائدة المواطنين، شملت تجديد جواز السفر عن بعد للتونسيين بالخارج وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني والانطلاق في استغلال بوابة تعمير الخاصة برقمنة مصاري إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات. كما شملت المشاريع المنجزة كذلك استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزع على 21 ولاية، وأطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية التي تضم كافة الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي والإداري الراجع بالنظر لوزارة التربية، والانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، وأطلاق خدمة التصريح بالوجود عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع. وشملت المشاريع أيضا إطلاق خدمات المستشفى الرقمي وإزداء خدمات صحية إضافية عبر الخط وتطوير منصات خدمات قطعية من بينها منصة تسجيل مصدرين الأجانب ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية بالإضافة إلى المنصة الرقمية لتسويق منتجات النساء والفتيات في الوسط الريفي. وأعلن المجلس عن تطبيق الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية.
3: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف ونواصل مع الشأن الوطني، إذ دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة دعا البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية.
8: مؤخرا جاءت مراسلة للبنوك لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص مازال ما يوافق عملية الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة من ناحية مهمش هما، والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين، ما هم لفلاحتون سنخفوا عليهم العبء متاع الفوائض البنكية واللي هم بيدهم يسارعوا الاستخلاص ويرجعوا للدولة الاقتصادية بكل جدول. خسرنا مساحات وخسرنا طاقة إنتاجية، دونك الدولة إذا نخسروا أي طاقة إنتاجية مش نعوضها ياما بالتوريد ولا بارتفاع الأسعار متاعها عند المستهلك، أي نقص في الإنتاج ياما مش نعوضه بالتوريد وهنا إهدار العملة الصعب مش يرتفع السعر عند الاستهلاك. ماذا بينا نعملوا لهم ابيرمون تصفية الديون؟ الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدولة الاقتصادية مش شبع، يصبح عبء اجتماعي، وكان من الأجدى وقت يهبط قانون المالية راهو 1 جان في 2026 يفعل.
3: وضمن أخبارنا العربية والعالمية، صعدت قوة الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. كما اقتحم مستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوات الكيان الصهيوني، ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه. أعلنت السلطات الأندونيسية اليوم الأحد عن وفاة ما لا يقل عن 51 شخصا وإجلاء حوالي 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا. وتقع أندونيسيا والدول المجاورة لها ضمن حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة نشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي، مما يجعل الأرخبيل عرضة بصورة متكررة للزلازل والهزات الأرضية. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف، تسجيل مخالفات اقتصادية وحجز كميات من المواد الغذائية خلال حملة مراقبة اقتصادية موسعة. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة تلاميذ أبناء العائلات المعوزة. وطنيا، المنظمة الفلاحية تدعو البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين لضمان عودة الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 2 ظهرا. إلى اللقاء.
9: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد اكيد في بين كلمه ونغمه اللي جمعنا معكم مع اختياراتنا الغنائيه كما عودناكم مع رايكم اللي وصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل تابعوا فينا اكيد على موجاتنا وتابعوا فينا زيدا كيف على السيت نتاعنا وفي باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل انطلاقه تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم كل أصدقائنا ومستمعينا وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا، أكيد طريقة التواصل عاودوا فكركم فيها كالعادة ديما في باج راديو كيف. طمنون عليكم وين ما أنتم موجودين، نحكيو لنا وصلنا احنا مع بعضنا الريتم داير. ريتم داير اخترناكم فيه نرجعوا لحديث موزيكا، اخترناكم فيه سيلين ديون اللي أكيد أنا نسميها الحقيقة فيروز الغارب. سيلين ديون اللي وقت اللي تختار أغنية لسيلين مستحيل تلقى أغنية ما تعجبك سيلين. نحكيو عليها شوية، هي مواليد عام 68، أكيد عرفتوها في عدة لهجات، غنت برشا لهجات. هي في الأصل مغنية بوب كندية بطبيعة، مشهورة برشا بصوتها القوي وموهبتها في الغناء، وما زالت حتى التوى وحتى بعد الأزمة الصحية اللي تعدت بها ما زالت الأكثر مبيعا وإحدى أفضل الفنانين على الإطلاق بنسبة مبيعات قياسية بلغت 200 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. كما نحكيو على فنانين بطبيعي لمحة صغيرة فقط، ما خلينا نسمعها أكثر، خاصة اللي وحد هكا في الطريق لسيس روحه واحدة واحدة بشوصه سلامات، ما حليش منها يسمع معنا كوكتيل سيلين ديون.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: إشهار.
3: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أعلن مركز الديمقراطية والمواطنة بالكاف عن توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة هانسي دلا الألمانية في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين ودعم المبادرات والمشاريع الموجهة لخدمة المجتمع المحلي ودفع مسار التنمية بالجهة، بما يساهم في تحويل الأفكار والمبادرات المحلية إلى مشاريع أكثر تنظيماً واستدامة. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني إن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كمية من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. مع اقتراب العودة المدرسية أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل، بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية غدا الاثنين 17 من أوت الجاري بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. عربيا، صعدت قوة الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. كما اقتحم مستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حماية مشددة من قوة الكيان الصهيوني. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثالثة. إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. احنا مواصلين معاكم بتبيع المشوار ووصلنا مع بعضنا الروكن سيني كافي ديما في بين كلمة ونغمة. بالنسبة للفيلم اليوم الحقيقة مش من الأفلام جديدة جديدة ما تنجموا ما تكونوا متفرجتوش فيه. نحكي على شاتر آيلاند يرجع ل 2010، فيلم من يعتبر من أفلام الإثارة ومن إخراج مارتن سكورسيزي ومأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتبة دينيس ليها. عن الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو اللي يلعب دور المحقق إدوارد اللي حقق في حادثة اختفاء واحد من المرضى في مستشفى نفسي موجود في جزيرة شاتر. مارك رافالو يلعب دور مرافقه، وبين كينغسلي يلعب دور الطبيب النفسي الرئيسي في المستشفى. وهكيد بالنسبة للفيلم هذية كان تلقى ملاحظات إيجابية من النقاد وحقق أرباح تقدر من 294 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر. حكي شوية على حكاية الفيلم هذية من غير ما نحرق الأحداث. هي حكاية تصير عام 1954، زوز ضباط فيدراليين إدوارد والشريك الجديد تشاك يسافروا المشفى الموجود للمجرمين المختلين عقليا في جزيرة شاتر الواقعة قرب ميناء بوسطن من أجل التحقيق في قضية اختفاء المريضة ريتشل سولاندو المسجونة بسبب إغراقها لأطفالها الثلاثة. بعد وقت قصير من وصولهم للجزيرة تهب عاصفة قوية اللي تخليهم معاش ينجموا يرجعوا لليابسة. كان بعد أيام نيت يقابل دانييلز رئيس المشفى الدكتور جون كولي اللي يرفض تسليم ملفات العاملين في المشفى ويمنحهم من تفتيش واحد من الأجنحة اللي هو الجناح سي ويقول لهم زيدا اللي هو تم تفتيش منارة الجزيرة بالفعل. لهنا أكيد من بعد شكوفة ما برشا أحداث غير متوقعة في الفيلم هذايا من أين تفرج فيه ونصحكم تفرجوا فيه. هذا اختيارنا لليوم بالنسبة السيني كافي جزيرة شاتر كما حكينا فيلم يرجع ل 2010، يعني سهل برشا انكم تلقوه بطبيعة يكون موجود وتعدى حتى على ام بي سي 2. احنا نعرفوا اللي تعدوا زيدا في القنوات يكونوا من الأفلام اللي مش جديدة. هذايا فيلمنا اختيارنا اليوم ان شاء الله ان العجيبكم بهو اكيد نوصل مشوار مع بقيت مختنيكم من موزيكا اش نسمع مع بعضنا علي كراب صوت كل من صبر باعي واصلة نصرية.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. كما عودناكم هكا من ركن ركن نمشي موسيقى مختلفة. سمعنا مع بعضنا الديو بين صابر باعي وفي ربريز بطبيعة حلوة النغم علي جرا مع أسالة نصري. من هو نمشي للحنين حنين لليوم، زيدا حبيناها تكون زيدا مختلفة، وفي كل مرة كموسيقى مختلفة تكون موجودة أكيد وحاضرة في حنين. ساعات نرجع برشا للماضي، ساعات هكا مع بداية الفنانين، ساعات زيدا نجموا ما نبعتوش برشا هكا 15 سنة 20 سنة لغاني هكا اللي عندكم ديدا ما سمعتوهمش. على كل إليسا باش تسمعوها في كوكتيل هذية، في عايشالك لطيفة العرفاوي، في ما تروحش بعيد، وأحمد الشريف أنا لما كون بين إيديك بدي تير، يعني مع بداية الإيقاعات تقريبا والإنغام الإيقاعية. نسمعوا الكوكتيل ورجعينا.

هذا كان كوكتيل حنين بالنسبة لليوم. نصوم بعضنا الترب، ترب اليوم يرجعنا لعام 1958 مع نغم قولوله الحقيقة، طبعا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي غناها أول مرة في فيلم شارع الحب بطبيعة سنة الإصدار عام 1958. كلمات بالنسبة للأغنية طبعا مرسي جميل عزيز، ألحان كمال الطويل، واسم الأغنية هو قولوله الحقيقة صحيح لكن تعرفت شعبيا بأبو عيون جريئة. تعتبر الأغنية من كلاسيكي الأغاني المصرية اللي تعديت طبعا في السينما، وكان قدمها في عدة حفلات شهيرة من أبرزها حفل نادي الترسانة عام 1976 وحفل سينما دمشق عام 1959. هذا اختيارنا اليوم في ترب مع العندليب الأسمر قولوا له الحقيقة. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الثالثة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها. ووفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، وأوضح أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحية واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشتة وفق تأكيده. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكاف منى الحمداني، قالت إن مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. بولاية سليانة ومقترب موعد العودة المدرسية تتكثف حملات التعهد والصيانة بمختلف المؤسسات التربوية، إضافة إلى الحث على استكمال عدد من المشاريع المحدثة في القطاع. يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. بحث رئيس جهاز المخابرات العام المصرية اللواء حسن رشاد اليوم خلال لقائه مع وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ مقررات خطة السلام. وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن رئيس المخابرات العامة المصرية بحث خلال استقباله وفد من حماس بقيادة الحية سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الرابعة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة وسيدات، مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا. حلقة جديدة تجمعني وإياكم في إطار برنامج العمر تجارب. العمر تجارب، وحلقة اليوم أنا نأكد لكم أنها باش تكون حلقة متميزة، حلقة تري تري تري سبيسيال. علاش؟ لأنه ضيف متميز، ضيف شخصيا يعز عليا برشا، نحبه ونحترمه برشا. عدى حياته كاملة، une grande partie de sa vie عداها للعمل التطوعي، عداها في الكشافة. حصر على الكشافة، وقت يقولوا الكشافة ما عادش توا سكوت، وما عادش العمل التطوعي، العمل الإنساني. ولو أنه بعد الثورة يعني رجعتك العمل الجمعياتي، ولكن العمل التطوعي الصحيح مشي مع الكشافة وما أدراك من الكشافة. اليوم سعيدة جدا في برنامج العمر تجارب أنه باش نتعرف أنا وياكم، لأنه حكيت شوية مع ضيفي في الكواليس، و يعني تعرفت على حيثيات جديدة في شخصية اليوم ما كنتش نعرفها، وإن شاء الله باش نكتشفوها مع بعضنا في لقائنا اليوم من العمر تجارب. مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا. قرابة 50 دقيقة باش نقضيوها مع ضيفي العزيز عليا سي ناصر بورقعة. مرحبا بك سي ناصر.
2: مرحبا، عايش، بارك الله فيك.
1: شكرا على قبولك دعوتنا سي ناصر.
2: رمزي بتبقات بالنسبة لي، إذا كان هكا خلمهم كنا معناتها عندي اكتسبت فتني محسوب التجربه فتني كبيره ياسر، خاصه في الشباب، خاصه في الشباب. ولكن ما نجمش نخلي كل شيء في مخي، لازم نعلمه حتى في الكبر نتاعي، لان في الكبر نتاعي فاش معناتها بعد الكشافه فتني اللي كونها بالشبل حتى تلقايت فتني وبيد قايد جهه، خاطر شديت قايد جهه. ومن بعد هذاك كليك اش قلنا؟ قلنا ما نقعدوش، ندخل في الرواد. الرواد هي فتني صافي بارتي فتني بتاع مجموعه ملي 60 سنه إلى يوم معناتها حتى 80 98.
1: خلينا نبدأ من البداية.
2: لا قلت بالنسبة لا دخلت فتني يعني كمان باش معناتها نعطي الأفكار اللي كنت نخدم بها وتجربتي فتني اللي كانت اللي كانت
1: وعطيت تجربة كبيرة
2: مع بعض
1: وهبت حياتك للكشافة التونسية. هذا ربما أكثر حاجة باش نركزوا عليها هو العمل الكشفي اللي قمت به. هيت نبدأ من البداية
2: نبدأ من البداية.
1: حالة الصغار متاعك، قضيتها في الكيف، وين قضيتها بالضبط، التحصيل العلمي متاعك، حتى نتعرف عليك
2: أكثر. بالنسبة لل أنا صغير فتني محسوبة، كنت كنا في المشي للجامعة فتني، وعنا حد يجي يعمل لنا ليتود فتني محسوبة قراية فتني بالعربي وبالسوري شوية، قراية بشوية سوري. بقات بالنسبة من بعد دخلت 1948 للكول بريمير. الكول بريمير أنا هي اللي سي بيلوت تو، كانت اسمها الانترنا.
1: كوليج
2: دي غارسون. ولكن شنية معناتها كنت في المدرسة هذيك، مدرسة علمتني برشا حوايج، لأن مش ما فيهاش بركة في جماعة من كيف، تم جماعة ماشي جايين من كل أي بقعة من العالم، مشوا أما اللي جاوا معناتها مع جماعة فرنسيس.
1: باعتبار وأنه ولاية الكيف كانت هي الإقليم، كانت تجمع بيجا، تجمع جندوبة، سليانة اللي سليانة كانت تابعة، كانت معتمدية تابعة ولاية الكيف،
2: جندوبة
1: جندوبة أي. دونك كانت تجمع هلا
2: تجمع جماعة
1: جماعة هذوما الكل، وأنتوما يعني تقربتوا لبعض.
2: هي بالنسبة للسيزيام خذيناها 56 56 طلعنا للشفين توا الكريفوك نسي. ولكن تقبلنا عندي حتى التوا فتني حتى المجموعه اللي تقبلنا معها فرنسيس وعرب.
1: وانا نشوف حتى في انت التكوين نتاعك كان فرنسي ونزلت تحافظ عليه.
2: هي الاكثريه اللي تجينا في وقت استقلال بالضبط. كنا فتني عندنا المجموعه اللي تعرف كان بالسوري، والمجموعه تعرف سوري وعربي، معناتها العمليه فتني معناتها كانوا موجودين
1: كانت هذا. بطبيعتها يعني كانت امور ماشيه بسلاسه. هذاك هو في الوقت هذاك النظام اللي كان سائد. هيت نتعرف على المجموعه ونشوف ونكتشف منها.
2: هذه مجموعه شو كيفاش هما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة من الناس بحيث تسعة من الناس فيهم فيصل عبد الرحمن بس فيصل الشريشي فيصل الشريشي هذا طبيب ميليتير بحيث بوركوي هذا جيلبير معناتها كان بوه فتني معناتها يسكن هنا في الكيف وفالنتينو جان كلود كان بوي ونجار فرانسيس هذا هذا اللي نجحوا فقط اللي نجحوا فقط في الانترنا هذا شنو عندنا جوران دون ماركس هذا كيف كيف بوه فتني معناتها في الامن وعندنا فرج فاضل ولد بن فرج بن فرج توفى مسيك
1: الله يرحمه اكيد رفع فما الاموات وفما اللي بقى ربي
2: هذا توفى واحد منهم كلاري كريستيان وعندنا فوغالي حسن بو كان عساس فتني في اللي سيتو في كندا هو
1: اسمه فوغالي هكا
2: فوغالي حسن مارانغون كلود ولوريت جون هذا هما اللي طلعوا فتني بالسيزيام السيزيام وقت اللي كنا فتني باش نشدوا صف لان ورانا برشا لحد شيء سته من الناس فتني شادين باش نطلعوا للليسي فتني قد وهذه في الليسي هذاك في ثم الكريفوك تلقي السيزيام السانكيام الكاتريام السكوند ترازيام و سكوند هذا هو صارت لا لي كلاس لي كلاس وبشوي بشوي حتى اللي بدات فتني بعد ولا توس دي سنتين فتني ما عادش تجي الليسي ولا الليسي اخر والليسي اخر الاولاد زاد فتني كيف كيف ما انت
1: حاجه معلومه انه بعد الاستقلال يعني
2: بعد الاستقلال
1: بورقيبه الله يرحمه عطاها اولويه كبيره للصحه والتعليم
2: نحن معناتها الكمال نتاع نجم تقول
1: وقت على علاقه معاهم هذوما
2: كيت على هي علاقه معاهم عندها معامل هذا ما كي مشاو معناتها خرجوا من تونس عملوا اون اميكال اميكال هذه فيها واحده منهم هي اللي كونتهم هي كانت بنت ريتي لوتيل بير لوتيل اللي موجود في وسط البلاد بحذا العين كانت غاديك ابوها فتني عنده اللوتيل هذا كبير كونت اين اميكال لاميكال فتني التو لاميكال ما يقولوش فتني انه معناتها نحن نسوم دي فرنسي لا يقول نسوم دي كيفوا كيفوا تونيزيا معناتها ستانكرويابل يحبوا الكيف دي فاسون ويجوا كل مره ويقعدوا يرجعوا الكيف ويقعدوا
1: يعني التو لحد الان علاقتك
2: علاقتك موجوده
1: بارك الله ما شاء الله يعني
2: بحيث هي معناتها سيتين بون فام فتني معناتها تخدم في خدمه جباره في كل شيء من جملتهم مرة رفتني استحقينا في موضوع من المواضيع خاصة أنا بعد كانت عندي جمعية تاع بيئة فك البيئة هذيك استحقينا بعض حويجات عاونتنا فيهم من فرنسا فتني عاونتنا فيهم وكملنا
1: يعني فتني العلاقة ما زالت قائمة إلى حد هذا اليوم سيبيان أنه واحد قديش يعني أعطينا الفترة الزمنية يعني تبارك الله من 48 قلت لي ولا بعد
2: 48 هذا كصغير 56
1: فتني 56 من وقت الاستقلال
2: 62 وصلنا للباك بعد فتني خدينا البروفي فتني خاطر البروفي فتني بارتي دو لا تروزيام تيبو فتني بريباري لو بروفي فتني والبروفي فتني تولي اذا كان نجحت سي بيان فتني سي كان نجحش معناتها حاجه كيما في الوسط خدمه في الوسط بحيث معناتها بالنسبه للباك فانا شخصيا فتني ما خديتش الباك طيب ما طلعت لي مش نقول لك انت غدوه فتني هي مات معناتها قال لي بابا شبيك تحضر في حوايجك فتني قلت له باش نحب نلعب التوس نشوف كيفاش نجم نخدم يعني نشوف ولا نقرا ولا نشوف حاجه نشوف حاجه من الحوايج
1: يعني ما توقفتش طموحك ما توقفش وقت ما خديتش الباك عملت عزيمه وقررت وانك ما خديتش الباك سي با لا فان دو موند
2: با لا فان دو موند
1: فوالا هذيا باش نقولوها للجيل نتاعنا اللي ساعات يكيكس من العاملون يقول لك انا ما نجحتش فك عليا مانيش باش نقرا مانيش باش نواصل وقت اللي هي الحياه تتواصل والتجارب تتواصل والامكانيات متاحه لكل شخص
2: اكزاكتومون
1: ما خديتش الباك
2: عبدت فركست شويه درت ومشيت للادارات عبدت حتى تحت بالليكول
1: انترناسيونال هذا 56
2: لا
1: 62
2: ما بقات مشيت فركست على فين تم ليزيكول هذوما الكبار مشيت يعطوا في يعطوا في دي كونكور ولكن فورماسيون فهمتني، عيط عيط لك بور انفورماسيون، ولكن الانفورماسيون هذيك يلزم نتنقل ويلزم معناتها نشوف فين نجم نسكن وباش ناكل
1: وذي كلها وحدك راهو
2: لا وحدي
1: وحدك
2: حتى بس. واحد لا يتبع فيا ولا يقول لي اعمل لك ولا لك هابتوكا ونمشي
1: وللتذكير في الستينات بدايه الستينات راهو مش كيما توا
2: مش كيما توا
1: مش الحياه سهله كيما توا بالبورتابل وبالكهرباء ويتبعك وين مشيت والفلوس نعطيك يعني فريمون خذ التجربه وحدك سيبوك كيما نقولوا واحد ما يعرفش يعوم رموه في البحر
2: فيكتيمون رموني بالبحر فتني ولازم نتاع نخدم
1: ويسمك تتعلم تعوم
2: لازم نخدم فتني ونشوف كيفاش حتى اللي وصلنا فتني في ليكول هذه بورسي عطوا فينا في بورسي ولكن مش بورس قوية معناتها ولكن شنو هي الايام اللي زافريكان فتني اللي موجودين كلها نتاع نتاع الافريك الافريك فتني ولا عاملين لهم ان غراند ايكول فتني نتاع لافياسيون سيفيل لافياسيون سيفيل ما جملتهم جي شوازي فتني لا سيكسيون دو لا ميتيورولوجي
1: ميتيورولوجي
2: ميتيورولوجي تو على هذاك لهنا في الـ في الـ في الكيف من ميتيورولوجي تصوري من بعد راهي غريبة ميتيورولوجي كنت تخزر ديما هكا الفوق
1: في السماء
2: أصبحت بعد بدلت السيكسيون روحت لكير بدلت السيكسيون بس هدير أبري كاتران فتني في, في, في تونس معناتها تعبت شوية مع مش كياسر ولكن روحت لكيف كي روحت لكيف وليت في نخزر في اللوطة شنية الروت دخلت للروت فتني متاع التجهيز خطر التجهيز كانت قبل شو اسمه الميتيورولوجي كان تابع فتني وزارة واحدة زوز وزارة واحدة نجمي تي بسونجي دي سيكسيون غير شنية تعملي اون ميتود اون دوموند هكا عاد فيست وقت اللي قعدت فتني في الميتيورولوجي عنا وقت ماهيش نقول لك وقت ماهيش صعيب ياسر ما وقت نجمي فيه نجمو نرتاحوا ثلاثة ايام ونخدموا نهارين خاطر نخدموا في الليل كيسكو جي في اكزاكتومون je suis un séjour fait ni في المطار نشوفوا الناس تهبط والناس اللي تنقابلوا فيها من جملتهم قابلت واحد صاحبي فتني في جاي من فرنسا حاصل شنو قال لي راني مشيت عملت فيتيرينير في في في, في باريس ابي بارستادير بالنسبه لي هو فتني كان قبل ما نعرفه النيفو نعرفه بعضنا قلت نصر انت الباك هذا لابد ستين كلي هي ستين كلي يفوك
1: جمون أسير جمون أسير جمون فيك كتموها إنك باش تقتلع الباك
2: جمون أسير فتني ما ثماشي يفوك ناخذ الباك وعملت مجهودي مجهود جبار تعرفش ما انت جبار نخدم معرس ولدي معايا ونسيت سويت فتني بالنسبة لي هنا فتني نقرأ اللي نمشي للقاوي فتني نشد خطر عندنا أصحاب فتني مع بعضنا فتني نعملوا في نعملوا في دي ريفيزيون ايكول ليبر ايكول ليبر ما خدناك السيري تاع الباك ما كنت نا في الميسيون قبل السيري تاع الباك كلي كان عاود فيها ونشوف مشيت شفت البروغرام وشفت حسي لاسمين جي في معناتها فريمون ان ترافاي فو فو جبر بما ما قعدتش ليا حتى شيء كيك باقي
1: الحمد لله لاباس
2: وان بلوس دو سلا نقصت كي شويه فلوس شملت تصور في البيل شمل في النقص ذاك في قبل نعرس باش نحاول معناتها نعمر شويه فتني البورس نتاعي نمشي للمارشي المارشي دوغرو تصور في البيل نمشي للمارشي دوغرو نهبط الصناديق صندوق كل ما تهبط الصندوق ب 50 مليم ب 20 مليم 20 مليم معناتها ونشوف معناتها ندبر حويجه باهيه حويجة معناتها توكل في النهار وتزيد تصرف فيه بخلاف البورس معناتها نخدم
1: مي سون دي غران ساكريفيس هذوما سون دي غران ساكريفيس ناصر ويبقوا لك ونتصور بقاو لك عالقين في البال لحد هذا اليوم وتعتز بها الفتره ذيك برغم انها كانت فتره شاقه فتره صعيبه كيف ما كنت تحكي لكن توا نتصور كراك تحكي بها بكل اعتزاز
2: بكل اعتزاز وفعلا ونعاودها فتني للناس اللي يظن روحها اللي كونوا معناتها سي اذا كان الحاجه ذيك وقفت لهم ما عادش يعمل حتى شيء اون بليز سلافتني مشيت حضرت الباك
1: خديت الباك ولا بيان سور راهي مبروك مبروك
2: وعملت دوز اني وعملت دوز اني فاكولتي
1: اي بيان
2: هي مال عملت جيوغرافي استوار علاش جيوغرافي جيوغرافي بما اني فيتني نعرف توسكي انتريس توسكي انتريس الباتيمون قلت خلينا ندخل بعد ندخل للبيتا.
1: لا انت خديت الباك وعندك اون بون بارتي ديكسبيريونس.
2: ديكسبيريونس
1: مشيت للباك محمل بمجموعه كبيره من من الخبره الخبره القويه لانه اللي تعدى عليك وانت صغير مش شويه
2: زاد. حضرت الباك فرنسي خاطر ما قبل يعملوا باك تونيزي باك فرنسي. مشيت الباك فرنسي الباك فرنسي فتني سا ريوسي ومن جملتهم من الاولى فتني بتاع سيري.
1: برافو يعطيك الصحه
2: حاجه ممتازه.
1: كيفاش احكي لي شويه على الباك فرونسي في الفتره هذيك لانه احنا توا للاسف نعانيو في مشكله كبيره هي مشكله اللغات ونوصلوا التلميذ ياخذ الباك وهو المستوى نتاعو ضعيف جدا في اللغات خاصه في الفرنسيه. فك الفتره هذيك سي
2: فك الفتره هذيك مواجهتي معناتها بما انها توسكي تومب توسكي تومب جورنو
1: المطالعة عرفتك باش تقولي
2: والكتب زاد كيف كيف نهج
1: تاكلها ماكلة
2: نهج انجلتير فتني فعندها ما كان شكون يبيع في الكتب بور 150 مليم وحكايات فتني تاع 50 مليم دي ليفر مش نقول لك دي اكسترا اوردينير ونرحيهم فك الليله اللي فتني نشريه من هنا وذلك في حاله نقراه معناتها اون بلوس سلا جي في اون ديسيرتاسيون اللي خديت فيها 16 سيرفا c'est extraordinaire j'en garde une copie نالو لاني وقت نقراها تو ديسيرتاسيون شنقول اي بوك
1: عملت حاجه انا كنت نكتب هكا انا كنت نكتب بالنيفو هذا
2: سي با بوسيبل ايفيكتيفمون وقت اللي خدمت وصلت لك للدرجه هذيك غاليت عاد بدلت راسي كيف يلزم معناتها نبدل ونروح اللي كيف ونتهنى شويه خاطر تعبت ساك شي تاش معناتها تعبت وان بليس لا جافي مون فيس فتني وجافي بري با في بحيث معناتها وروحت للكيف
1: ولا
2: دخلنا للكيف
1: ندخل تو مرحلة الكيف
2: اي دخلت للكيف وقت اللي دخلت للكيف تولت موضوع اخر موضوع فتني في الترافو حاجه اخرى نعم à mesure que je parle avec les ingénieurs les موجودين و à mesure que je demande فتني des choses فتني حتى معناتها في لي رابور نتاع اللي هذا يقرا الرابور ويقول لك وين هذا يعني سكوسكيلي اللي لا يقول له اللي لا بار جيبوا شنو حاسيل اسمعي جيتي معناتها شاد روحي بالقدا
1: الحمد لله
2: شاد روحي قريت الاولاد لهنا في الكيف نجحوا في الكيف والمدام زاد كيف كيف عملت مجهودها فتني باش تنجم زاد في الكيف معناتها قدت روحها فتني حاسيل وصلنا فتني بالنسبة للأولاد بالنسبة لينا جيتي تري كونتون حتى نهار من نهارات شاو معناتها تسميات تسميات شنية دي شيف دو زون دو كيما نقولوا نحن معتمدية الكيف ومعتمدية الساقية معتمدية نبر ومعتمدية سرس هذا ما الأربعة هذا ما الأربعة عطاوهم لي فتني قالوا لي بور شيف فير الشيف دو زون شنو معناتها معناتها تتبعي فتي تو سكي انتريس لي بون اي شوسي تو سكي انتريس ما شوسي و ميم طون عملت دي فورماسيون ولي فورماسيون كل ما مره ثم فورماسيون فتني بتاع 6 7 ايام 10 ايام نمشي فتني ونحضر وزاد كيف كيف ونستعب فتني كل معناتها جريبه اسيميلي تو سكي سبدي فتني سور لي بون شوسي بشوي بشوي استوعبت فتني تو سكي انتريس فتني لي بون شوسي
1: وقت ما فرق سي
2: حتى ناصر حتى وليت فتني نعطي في الافكار نتاعي ونعطي في كذا بشوي بشوي حتى جمسي ستابيليزي
1: إيه فوزت ساتيسفي من الوضعية متاع التجهيز اليوم لأنه فما فرق وقت اللي تحكي لي على الريتم هذية الترافاي ريغورو اللي كنت تخدم فيه أنت سي ناصر و اليوم أحكي لي اليوم
2: هاو جاي كاد باش نوصلوا فتني الحكاية طبعا هذه خدمة باش ناكل خبز وباش نتحرك وباش نصرف
1: وباش عندك عائلة عندك زوجة وعندك صغيرات
2: ايش عملت أخر معها مع العمليه اون باراليل اون باراليل مي كونفينابلمون لان احنا من قبل حتى لو كان انت تحبي شنو هي التريبون فتني على
1: ليه على وضعيه الطرقات وانا حبيتك تعاود توصف لي لانك انت خدمت في ليبون وخدمت في التجهيز والطرقات في بعد جوست بعد الاستقلال جوست في بدايه السبعينات هكا ولا لا سي ناصر
2: بالنسبه لهنا في الكاف في الكاف سي ابارتير دو 73
1: فوالا بدايه السبعينات نصوروا ان فما فرق كبير بين قبل وتوا نظرا للوضعيه المترجعه عليها حاله الطرقات نتاعنا تو
2: فرق بعيد فرق بعيد تعرفي كانت تثنية تونس من الكاف كل السجر على اليمين وعلى اليسار والكياس دويك بحيث اكل زيتود هذاك من كل شاركت فيهم وان بلوس دو سلا جي سيرفي فتي من الكاف حتى لمجز الباب معناتها لي روت اللي تعملت هذيك كليكا والقناطر اللي تعملت
1: علاش توا تقصوا السجار هذوكم توا انت تقصوا طريق تونس الكيف انا نتذكرهم صغيره وقت كنا نمشيو كانت فعلا الطرقات منا ومنا كلها شجار وكشجار الكبيره المظله علاش تقصت الطرقات
2: هذيك معناتها تكونت خسرتو افيك لي فواتور اللي معناتها تنجمي تقولي ولو في تونس بوكو دو فواتور معناتها كي يافي اون فيتيس انورم ولكن في الليل فتني لذلك متعدي ويجري ما ينجمش يدور دوره فتني يولي يهرب
1: دونك كي باش يهرب باش يتعرض للشجره
2: اللي ما يجمع ماتت هكاك بحيث نحن على سيد الارجير فتني لا روت اون ميم طون ليلارجيسمون تاعها اون بلوس دو سلا دو متر نون بلو فتني خاطر كانوا قبل شي يعملوا الحجر فتني ملوطه تاع كياس ويحطوا فوق منه الجرافي ويلزقوه بالقطران ومن بعد فتني اللي ستوك فتني بالنسبه بشوي حتى اللي كياس فتني يولي ولكن بالجرافي مازالت يختم بان راه تلقى دي زاكسيدون علاش الناس كلها تحب تمشي طابت تونس في سافيسا ما شاير اون بليس دو سلا كانت تونس ما تمشيلها الا فتني حبيجه
1: نجم ندير شديد قوي
2: بحيث الكياسات هم هذاكم كياس تاع تونس كياس زاد كيف نتاع الساقية وكياس فتني نتاع اللي دي الدهماني كياساتكم كلها توسعوا ولو في الاوروبي كيما تشوفي توا اوروبي هذاك الشو الاوروبي شو بحيث هو خدمه كبيره ياسر وانا حويجه برك نحب نقولها فتني فلاح هو كان بالنسبه للكياسات نتاع الكيف والشيرة كيف ستادير ولايه الكيف كانت قبل كانت يتعدوا عليها لي بوالور كذلك بوالور الهاز زايد على الطاقه نتاعو مثلا سيبوزو هاز 20 طن هو يجي حاط فوق منها 25 طن كانت قبل كانوا يعملوا بسكوله بسكوله على الحرف كياس ويعدوه معناتها يزنوه اك الزياده نتاعو هذيك الفلوس اللي ياخذوها عليه اذا كانت يعمل معناتها يعاقبوه ثم
1: انكسي دو بوا
2: هذاك الفلوس هذيك يلموها نتاع الجمهوريه كامله ويعاودوا فتني البقايا على
1: الطرقات اللي
2: الطرقات اللي تهلكت واللي تمست ولا هكا ما تقعدش تخفتني مع عند
1: تستنى حتى تصب لك الميزانيه كيما تصب الميزانيه يقول لك ما فهمتش
2: فلوس مصبوبه هي فتني
1: ديجا مصبوبه ماك الكسي اللي خديتو الكسي دو بوا هذيك حاجه هايله برشا ونقاط فريمون نورتنا بيه بور لا بروميير فوا
2: وعندنا نحن زاد خدمه فتني اخرى معناتها هذه لازمها تكون معناتها الناس كلها تكون تقولها هو لو شيف دو زون يل ترافاي دو 4 اور 5 اور دو ماتان حتى الليل علاش يمشي يدور على القناطر نتاعو اللي في الريزوم نتاعو ويمشي يدور على الكياس نتاعو اللي في كل بقعه
1: اي
2: ويحاول بطول لي مويان دو برومب دو دي معناتها توسكي توشي وهاك اللي معناتها عندك الكياس اللي يفسد ولا قنطره فتني بدات تتهلهل ويعملها ايتود ويطلب فلوس مثلا يعملها افون افريل يعمل الفلوس معناتها معناتها قداش باش نصرفوا عليها حتى اللي يبدو في ابارتير دو جانفي في العام اللي بعدها يعطوك الفلوس وفي ميم طون ديريكتومون تو باس فتني على لاكسيون وتسكر هذيك كلها تسكر وتنظم وبيرسون نافيه فتني يدير هاكش بها البقعه الفلانيه مكسره ولا البقعه الفلانيه فاسده قولي ما كانتش فتني سيركيلاسيون كيما تعطوا كيما تعطوا اما اللي قاعدين يستعملوا فتني في الكياسات بالنسبه معناتها اللي قاعدين يقدوا في الكياسات معناتها سون تري تري تري تري تري انتريسون مش كيما توا مش كيما قبل
1: اكيد
2: قبل كانت الناس تبع كانت تبع الناس تبع معناتها تجري وراء الخدمة وتوا في الأخير قالوا هكا لورسكي ليها كلك شوز الناس كلي كتجيب لا هو فزت هذه ولا فزت هذه وان بليس دو سلا لي زابيتون فتنا دو كوان فتنا هما اللي هما اللي يعلموا يقولوا راه شوف البقعه فلانية راهي تكسرت ولا البقعه فلانية راهي فزت ولا افانا افان سي الشيف دو زون لوي ميم فتنا كي كي باس خاطر عنده كهرباء عنده كهرباء عاطينو دار يعطو كهرباء ويعطو دار فتنا اونيكمون بو فير سو ترافاي لا
1: نتعديو المرحلة هامة جدا في حياتك سي ناصر ما نحبهاش تفوتني هو العمل الكشفي الحركة الكشفية
2: اون
1: باراليل اللي هذايا كان بالتوازي مع العمل نتاعك اللي تاكل منه في الخبزة واللي عايشت منه صغيراتك وربي فضلهم اللي تو مرأة مرأة وراجل لراجل الحركة الكشفية كيفاش دخلت لها حكينا شوية على الحركة الكشفية ويا حسرة ما عادش تو وحكينا على صفات القائد الكشفي اللي تو مازلت محافظ عليها
2: بقات الحقيقة الواقع اللي تعلمته واللي شفته في في عام 73 عام 73 كي جيت للكاف معناتها قابلت المجموعة تاع صحابي كل اللي نعرفهم من قبل وكنا قبل من 52 فتني مع بعضنا معناتها كنا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا بشوي بشوي حتى اللي ها نصر وكان نمشيو في الموضوع فتني تاع الكشاف تشد لنا البقعة فلانية وتشد لنا عملت عوايم عوايم انت تنجم تقولي انت مع جماعة اخرين وإذا به بعد معناتها وقعت اختياري فتني باش نشد قايد جهة قايد جهة فتني جماعة كليكا يزيد توس داكور باش نشدو الخدمة والخدمة هذية مش سهلة الخدمة هذية معناتها هي اللي تنجم تسير تسير الأفواج كل كل معتمدية فيها فوج بعض مرات ذلك فيها زوز وثلاثة أفواج بعض مرات ففوج أنا ما بالنسبة لنا احنا وصلنا للي معناتها سيرنا سيرنا ببري دولي 14 فوج والمن 14 فوج هذاك مع بعضهم مع بعضنا مع بعضنا كل اللي كنخدموا مع بعضنا عاد سكيفي هذا اون بليس دو سلا نمشي زاد كيف كيف نحضر الاجتماعات في تونس الاجتماعات اللي تقال هنا باش نشوفوا الشيء اللي فما اذا كانت العمليه فتني باش نواصل في هذيك باش نواصل في العمليه هذيك خاطر علاش في البقعه الفلانيه ما عطوهمش حوايج باش ينجموا معناتها العمل نتاعهم فتني تنجم تقولي معناتها وصل فتني في شويه فلوس ولا شويه فتني معناتها اعانه مع يعني اعانه اخرى بالنسبه لل القائد نتاع الفوج فتني نجم نجم بعض مرات يقول لك راني باش نمشي للبقعه فلانيه وما نجمش فتني راني باش نواصل والفرق فتني لازم عندها تكون معاك الفرق هذاكم والمهم تو فتني بزدت تكونت وزدت عرفت وزدت كم معناتها بالنسبه للفواج من الافواج تم يطلع حتى للجهات للجهه والجهات تاع الجمهورية التونسية والقيادة العامة فتني باش نجمت فتني واصلت ونمشي نحضر فتني المؤتمرات وعنا فتني المطالب نتاعنا بكلها فتني كيفاش نطلبوا بها والمؤتمرات فتني ناخذ الافكار فتني اللي كانت عند الافواج كليك نلخصها فتني في حاجة من الحوايج ونتم مواصل في المؤتمرات ونبسطهم نبسطهم وناخذوا بعض المرات ثم بعض المرات بعد حويجات خاطر الكيف جاء في بقعة فتنية فيها الشتاء الشتاء صعيب شوية وجاء الصيف زاد كيف كيف صعيب شوية والبحر فتنية مش موجود بحيث يلزم معناتها كل ما معناتها أفواج يحبوا على معناتها مخيم في الصيف في الصيف يلزموا يمشوا مش فتنية قالوا أخر يتبحبح فتنية في البحر بحيث
1: يعني كل واحد وين المنطقة اللي ينتمي لها يمشي للمنطقة العكس اللي في البحر
2: والجبل يمشي للجبل فتنية من هنا بحيث على ذاك بالنسبة لنا احنا ولينا عملنا ان دوموند حبينا نعملوا لهنا مركز تاع تخيم ما عرفش كان تكون السيسة بالنسبة للمركز تاع تخيم ماذا حبينا أخذينا قطعة أرض فتني في ثنية الساقية والساقية فتني كثنية هذه كانت على اللي خديناها والبطحة فتني كبيرة ياسر 4 هكتار 4 هكتار من عام 94 حبينا باش نخدموا وحبينا باش نواصلوا فتني العمل معانا يا أخي وصلنا وعدونا وقالوا باش نعطوكم وباش نعاونوكم. لا قالوا يتعاونوكم يعاونوكم اهالي البلاد والمقاولين اللي تخدم غاديكا. وهي نسيت سويت فتني بالنسبه لي هو عملنا مجهودنا نحن. فما اللي يقول لك وي عاونوا البرومي جور لدوزيام جور تروزيام جور اساسي تاريتي.
1: سي ناصر وقت يقولوا العمل الكشفي نقولوا انه التدريب هو عمل عسكري اكثر منه, يعني فيه الانضباط, فيه الطاعه, فيه النظام. هذية اللي تربى عليه الكشفي وللي كبر في حياته
2: لا ديسيبلين.
1: توا للأسف ما عادش قل ونادر العمل الكشفي, العمل التطوعي هذية. علاش هالندرة متاع الكشافة في تونس؟
2: تظهر لي فيها فتني
1: كأنها بقى تاريخ لنا الكشافة.
2: يعني الكشافة كل حاجة مش
1: تلقى حاجة في التراث كأنه نحكيوا عليها.
2: كما ما شوفي كما ما اسمه شوفي الصيادين كانوا هكاي اللي جماعة المصايف كانوا هكاي معناتها قبل مش كما توا. توا دخلت على اشياء جديده ودخلت على تو مثلا ناخذ لو كال بلو توا ولد نجمي تعرفي اللي كونه لك حاط فوق منه اللي اسمه التليفون نتاعو ويعرف لك كيس كيس باس في القياده العامه لان القياده العامه تبعث سير فيسبوك فتني تو سون بروغرام وتقول راه باش نعملوا كذا ورانا باش نعملوا كذا ويقعدوا هما فتني ويدرسوا فتني معاك الموضوع ما كانكش قبل لازم تقعد الوقت هذاك اللي قايد الجهه فتني هو اللي يجيب معناتها توسكي انتريس فتني الموضوع هذا ويقعد يدرسوا مع بعضهم تو يجيك حاضر الولد اصل يجيك حاضر. افكار نتاع الاولاد نتاع تو سي با الافكار نتاع
1: بتبيعها باش تتغير
2: بليزيس لا تكلميه نوع ومن بعد يكلمك نوع اخر يجيب لك افكار انت تقول لي فتني باهي اون فو ديسكوتي اور بور ديسكوتي يفو بوكو دو طون وبو لو طون شنو سي با كيكا لو طون سي دو لارجون كوموندي. اما بالنسبه لي انا نجم وقت نتحدث معاهم حتى اللي يقنع وقت معناتها نقنعوه وقت اللي هو يقنعوه هو يمشي هو اللي يولي يخدمك الخدمه هذيك وفعلا. وبعض المرات فتني يفشلوا معناتها تكثر عليهم شويه خدمه ولا تكثر يما قبل لا حتى وكان تفشل لازمك تمشي ترتاح شويه
1: وترجع تواصل
2: اكزاكتومون. بالنسبه للجيل تاع توا سي با الجيل تاع قبل سي با الجيل
1: ماهوش جيل كشافه تقول انت سي ناصر
2: لا ما جيل كشافه المبادئ فتني هما ما تبدلوش الديسيبلين فتني ولا
1: لكن توا وقت تدخل الديسيبلين سي ناصر تقول النظام الصغار نتاع توا ما عادوش ينصغوا النظام ما يحبوش حاجه فيها ديسيبلين ما يحبوش انهم يكونوا متقيدين. هذا هو انك باش تقول له مثلا لازمك ما تسهرش بو هكا ولا ليه في الكشافه كي باش تمشوا تعملوا هكا الرحلات في الهواء تلق الكل باش تقولوا يا ولدي راهو يلزم الضوء يطفى 9 نتاع الليل هذايا ما يطفلوش الضوء البورتابل حتى اذا كان انت لازمت عليه باش يدخل فرشه معاه البورتابل باش يصير لك الصباح ما ينجمش يقوم الخمسه نتاع الصباح. مي هذه هما ربما الحاجات اللي ساديفير للكشافه نتاع قبل وتوا
2: اي ولكن اللي تعلمته زاد كيف في مده اللي شديتها معناتها يلزم لي ديسكوسيون il faut discuter avec eux il faut essayer فتني باش تنجمي تقنعيه لان العمليه فيها قانون فيها تطبيق يلزمك القانون هذاك لازم تطبقه وهو اصل عنده معلومات لان مش سهل يمشي لكل تنجمي تقولي في العام يمشي 3 ولا 4 مرات للتكوين ماهيش هكاك يمشي يتكون بحوايج اللي ما يعرفهاش ويشارك في مخيمات باش يشوف ناس ما يعرفهاش وقت يتكلم معاهم ويشوف الجهه نتاعهم واش يعملوا يجي يقول لك هاك الموضوع فلان ويقارن فتني الاشياء هذيك ويحاول انت باش تطبق له فتني الاشياء هذيك واذا كان وصلت باش تطبق له الاشياء هذيك سي ترميني واللي هو ديريكتوم. علاش تو بالنسبه لنا احنا فتني عندنا الكتيبات فتني اصلي قدموه على الدليل هذا دليل نتاع الاشبال نتاع الاشبال هو بالنسبه للقائد تلقي فيه كل شيء تلقي فيه كل شيء وهو صغير من 7 سنين يشد يقراه كما يقرا فتني في المدرسة معناتها المدرسة فتني عنده كتاب كما هكا التروف تو حتى بالنسبة لي هو فتني تلقيه
1: سيتان جيد
2: هي جيد معناتها كما تلقي باش تعدي من درجة لدرجة باش تعدي كما يدخلوا مثلا يقول لك في القسم من درجة لدرجة هذا حتى اللي يولي عريف وهذا ما باش يولوا كشافة فتني يولوا حميد وهذا بالنسبة لل يمشي ديركتومون يولي دفتر قائد شوف ياك الشيء اللي يستنى فيه مش هو نجم يصل
1: ولكن يسجل
2: بالنسبة لهم كل عندهم كل شيء وكل شيء فتني معناتها يتحطوا بحيث معناتها عندهم ان بيبليوتيك اكسترا اوردينير يمشوا ياخذوا منها ويتكونوا ويقروا ويعاودوا مع اصحابهم وهما اصل يكونوا الاولاد كسسواك في الشان عندهم في اغاني ايش اسمها اناشيد كشفيه بحيث بالنسبه اللي هو لازم يكونوا حافظينها بالقد كما مثلا انت تاخذي ايش اسمه النشوده هذه نحن حتى التوا فتني ماهيش نهربين عليها معناتها خلقت تليقا ونحن الشباب نحن الشباب وعندنا زاد كيف موتني اللي هي فتني معروفه بالقد معناتها في المستوى
1: يعني الشاب والشبل في الكشافه يتربى على الروح الوطنيه ويتربى على روح على حبه للوطن اللي يكبر معاه ويعطيه لاولاده
2: وهم بليس دو سلا يلزم يكون بالنسبه للقائد فتني نتاع الكشافه يلزم يكون قائد يعرف كيفاش يضحي
1: عنده روح التضحيه اي ستات هذا البينيفول عمل تطوعي
2: البروبليم نتاعنا نحن راهي مشكله فتني التو وقعت حتى في بقعه في العالم تسمع فيه بحيث ما نعرفش كم سمعتي ابستر قداش
1: اي
2: ابستر قداش هذا هز معناتها المجموعه نتاعو هو قائد مخيم وقائد ميم طون فوج مشافتني مش حاضر وقتها الباك حاضر الباك ربح الباك ومشى المخيم في المخيم وقعت كارثه فتني في برج سدريه وفي البقعه هذيك بالضبط ثم ثلاثه وليدات زعمل غرقوا عمل مجهود وباش يرجعهم من بعيد شافهم بعده بطلع كان راقد فتني فز يجري مشى خلط عليهم فتني ورجعهم ثلاثه هما رجعوا ثلاثه وجت موجه تهزه هو فتني وتوفى الله يرحمه ومن 1956 سكي فيك البروبليم التضحية هذية راه تري ديفيسيل مش واحد تسمعي ذلك عايت واي من عمل هنا هذا نحى حواج ونعمل هنا ومشى يجري ما يفهم حد شيء هذا مولد الناس جبتهم
1: قدم روحه فداء لك لوليدات الصغار
2: هذه كما انت ميزة من الميزات فتني تاع القائد فتني باش النجم يكون فتني في الكشافة
1: فزالت موجودة هالميزة
2: موجودة التوى
1: فزالت موجودة روح التضحية التوى
2: روح التضحية فتني بالنسبة للأولاد بعض مرات حتى نبدو من الماكلة حتى تلاقي بعض مرات ما يأكل شو فتني
1: ويعطي للأولاد
2: ولا بعض مرات الأولاد فتني معناتها يحس روحه مريض ذلك يقعد بحذاه ويجيب له الدواء ويقف معاه وكذا وإذا كان اختار فتني كبير ياسر يهزو يدو للسبيطار بحيث عملية فتني متاع القائد راهي ستين جروندي كول ستين جروندي كول والقاعدة متاعها هي نقطي يقولوا كشف دائما يقولوا استعد بحيث الاستعداد دائما وابدا ما يقولش لا استنى ربيها مش نقد اكل حاجة ولا اكل حاجة لا اكل حاجة هذيك راهي ما جاو
1: قالوا
2: الانضباط بحيث اذا كان مثلا الشبل فتني والكشاف فتني معناتها ما جوال زاد كيف اكبر منه بشويه وثما فتني كيف هذا كلهم ما تلقى عندهم سيف استعداد ما تلقاهمش في مقهى وهما اصل لازم يعطوا للاولاد الصغار وشاده بعضها شادة بعضها
1: حتى مسترسلة في بعضها تحس انه فما حنين سناصر تحس انه فما حنين لنوستالجي لك الايام اللي كنت تذكر لي فيهم لك المواقف لك المرحلة الهامة اللي اعطيتها من عمرك للعمل الكشفي في تونس
2: بنسير بالنسبة لي انا فتني بالنسبة اللي عملته سيلونسيزمون لا اعطيني لا مدلي لا يكتب جواب ويقول شبيها فتني شهريتي راي هكا وهكا وش بيني عملت هذا ما يساعدنيش راني هاني شو وش خدمت راني شو عملت وش دنيت ينسي تسويت نقص هذاك كليك محسوب كي زادوك كل واحد
1: يعني انت تخدم تطوعا بكل روح تطوع للعمل للوطن خاصة لتكوين هالأشبال هذوما كلمة بربي سي ناصر من عند قائد كشافة كبير وفي في, في, في قدرك للجيل يسمع فينا توا لأنه هو العمر تجارب المغزى الحقيقي من البرنامج متاعي أنه تجاربكم الكبيرة والهامة كيفاش نمروها بطريقة تتسمع للشاب اللي يسمع فينا للشابة ويأخذوا من هالعبر هذا
2: تظهر لي نحن اللي جاو باش نقولك على حاجة نحن فاتني ما تكلمنش فيها بالقد لأن نحن نتكلم كان على الكشاف هي تكلم على الكشاف هذا فتيات ما أنا بنسيناه
1: ليه هو موجود إناث وذكور يعني في الكشافة نعم
2: بمعنى بالنسبة لهم هما عملوا في مجهود جبار وقت يجيهم البنية الصغيرة ما عندها ستان ذلك دحن نسبها تهزها ترجعها وتوريها فتني وشنية لازمها تعمل ذيك البولانية وفلانية وتحاول كل ما تعلمته هو ما عندها تحفظه لها وبشوي بشوي البنية حتى اللي تولي حتى اللي تولي هي فتني كيف ما خدمة القائدة تخدم هي تخدم هي بحيث العملية هذيك راهي عندها قيمة كبيرة ياسر بالنسبة للاختلاط فتني ما بين مجموعة فتني بالنسبة مثلا بالنسبة للكشافة فتني والفتيات راهم يخدموا مع بعضهم نفس الطاقة ونفس الكلام ونفس الأنشيد ونفس بحيث
1: نفس الانضباط اللي ينطبق على الشاب الكشفي ينطبق على الفتاة ما فماش فرق بيناتهم
2: تم حتى فرق من قبل مش من قبل ما العمد اللي قلت لك حتى من قبل استدير الزاني 60 مش والزاني 58 ودير أول استعراض اللي وقع لهنا في الجمهورية التونسية معناتها بالبنات فتني معناتها تشارك في الاستعراض هي وقعت فتني في الكاف في الكاف في عام شكرات 58 ولا 56 اخر 56 حاجه كيف هكا فك الاستعراض تاعكم بعد بدوا استقلال بحيث معناتها بالنسبه هما توا القاده بيدهم البنات فتني توا مثلا ذلك عندنا خرجات يبقى البنات تشوفي فيهم فتني لك يخدموا في خدمه كبيره ياس توسكي انتريس الماكله توسكي انتريس فتني التفرهيد توسكي انتريس فتني وينهم شو اسمه البنات يزم تجيبي هذيك وهذيك داير جكروها فتني يمشوا معنا خرج سيدي عمر وشافوا
1: ببري فتني احكي لي على خرج سيدي عمر تاك التجمهر الكبير نتاع ابناء الكشافه دون لوطو قبل وتوا المزيج بين تاع قبل وتوا محليها كانت لما سيدي ناصر
2: اي هذيك فتني هذيك التحضير نتاعها التحضير نتاعها شكون يعملها لا نعيطوا مثلا بقعه فتني هما اللي يخدموا في الخدمه هذه ولا ناس فتني ينجموا يقولون لا ما تعملش هذه تعمل هذه نحن نخدموها خدمه ممتازه الخدمه فتني نخدموها نحن اللي نجيبوا الكراسي نحن اللي نجيبوا فتني اللي شو اسمه التوسكي انتيريس في فين باش الشهيد اللي باش نعملوهم فتني للناس لخدمة الكشافة وقل ما يمكن وقت يوصلوا لعمر معين أبريتو خطر بخلاف الكشافة اللي موجودة الصغار هذا ثم معنا الرواد هم الكبار كما قلت لك بالنسبة لهم هما زاد كيف نحاولوهم باش يمشيوا للبقعة هذه انت سيدي عمر نتلموا كل ما بعضنا كسوا فتني ونسى زاد كيف اللي عرست ولدها ولاد ولادها تجيبهم زاد كيف بحيث ثم فتني ثم
1: محليه ملي فائت هذوما تعاودوا فيهم تتكرر يعني كل دوريه كل عام
2: وعلاش فتني كل عام كل عام نعملوا حاجه اللي هي حسيلو في المشيه هذه تاع سيدي عمر نعملوا امتيت شو اسمه تروت مارش
1: اي
2: لا مارش من كيف حتى سيدي عمر رجلي وانت شكون اللي يمشي على رجلي
1: قداش من كيلومتر هذيا
2: 12 كيلومتر
1: انا نعملها معك من المره الجايه لي نعملها
2: ولا ثم منهم اللي يوصل معناتها يحبر من يوصل قد قد مش نقول لك يوصل تعب
1: أي.
2: ولكن ندير ويرجع العام بعد على العام اللي بعد وبالنسبه لفتني زاد كيف كيف يحبر من يوصل قد قد يلقوا فتني بونكي فتني بالنسبه لهم هما الماء فتني بتاعهم وجدي وتحت خيمه وتحتك الخيمه هذيك ونعملوا اناشيد فتني ونحاول كيفاش نجموا نذكروا فتني اكلي ما تذكر يخرجوا أي. يخرجوا ونرفعوا العلم في في
1: تعب بعض 12 كيلومتر مشي هو يقول لك سأوز سأوز مي سأوز با لانه ترجعوا ذاك الروح نتاع الحماس نتاع الشباب تتذكروا بعضكم تتذكروا ايامات الشباب نتاعكم المجموعه الهيله هذه
2: وقت ذا الكيمشي وقت ذا الكيمشي باش معناتها يسهلوا المشي نتاعهم ما بول ما بول نابلو كو 30 بولي وذلك ماشي ماشي ماشي حتى لو قدروا
1: ما عادش يقدروا الاناشيد اللي تغنيوهم وقت تبدو ماشي لانه انا انت عطيتي هالكتيب هذه ما احنا نحن الشباب اللي ننظموا بشاره الخوري وتلحين اخوان فليفل هذه نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد نحن الشباب شعارنا على الزمن عاش الوطن
2: هاتي تناتك
1: ما احلاهم ياسر حلوين ورايقين ناصر
2: هاي لا نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد نحن الشباب تعود
1: أيه.
2: على الخد شعارنا على الزمن عاش الوطن عاش الوطن فنهل لهم يوم الحمايه نحن ارواحنا بلا ثمن يا وطني هذا كلام مثل ما يرعى الرمم علمتنا كيف الشمم وكيف يرفع العلم نحن الشباب نحن الشباب لا لا لا تعود ينسيت سويت فتني في كات كوبليه
1: محليها محليها
2: وزادة كيف كيف هذه أحد الأخرى فتني خلقت طليق
1: يا بقاسم الشابي
2: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور ضحى في سماء تطليقا كطيف نسيم وحرا كنور ضحى في سماء تغردك الطير غينا دفا وتشهد بما شاء وحي الإله كذا بالنسبة لها فتني
1: سي سون دي انا شي رائعه
2: وهذه موتيني
1: انا عجبني القصيده نتاع موتيني

0: أنت يفرح لوا.
1: أنت بالنسبة لهذا ما شو قبل هذه كتيب صغير.
0: ايه. برافو ويليت يليت صغيراتنا يكبروا ترجعوا له مع روح الحماس ويكبروا على روح الكشافه لانه النجم نطمنوا على الشباب الشباب بالكلمات هذه وبالروح هذه وبالانضباط اللي كنت تحكي
1: هذا نتاع مؤتمر هذا نتاع مؤتمر فقط المؤتمر شفتوا ايش يحطوا له فيهم يحطوا فيهم انت التنظيم نتاع كشفي مش معناتها جات لهم مجموعه تعليمات اما كشفي يعطيك الوريقه فتني اذا كان طلب تطلب الكلمه ويعطوك الكلمة زادة كيف تطلب الكلمة ويعطوك زادة كيف التسجيل بالجهة
0: كل شيء منظم كل شيء
1: منظم أمريكا كل شيء عنده هالو حايد هذا والنمر متاع
0: وهذيلا وهذيلا المؤتمر اللي استدعى المؤتمر نتاعك انت اللي أيه. صار 1988 في نيبل انت تو من زيت مستحفظ علي
1: وانا حضرت ابري دون نيف التسع مؤتمرات
0: اي اللي هو كان تحت امرة القائد العام سي محمد رشيد البيشي
1: قائد
0: تاريخ هذا تاريخ محتفظ به
1: بروفيسور دكتور فتني في
0: وانت كان الرقم نتاعك 88
1: اكزاكتومون
0: بارك الله كلمة الختام وريت الحديث كيفاش كان فيسع فيسع وكان قصير برشا الحديث معك سي الناس
1: مش نزيد نحن نقولوا ان شاء الله فتني ديما وحيد ديما يواصل فتني في العمل
0: الميساج الميساج نحب نوصله للجون تاع توا اللي يسمعوا فينا واللي يقول لك ليه شنو الكشافه هذيا شنو واش تحكي انت في الكشافه وفك عليا وانا ما نمشيش للكشافه ويقيموني بكري وفيها برشا خدمه وفيها برشا عمل وفيها برشا انضباط ولادنا بتاع توا فتياتنا ما عادوش يتعاملوا برشا مع الانضباط
1: اي بالنسبه للانضباط الحقيقه والواقع ما كيشوفهم متعدين بالزي نتاعهم وكيشوفهم متعدين ما نعرفش كان ريتيهم جت مجموعه كامله ب 320 جوال جوال هذا سي لي 17 ans et plus لي 17 ans et plus خاطر يكبروا ومام طبعا فتني نحن رواد فتني هم اللي قمنا فتني بالعمل هذا بحيث هذيك جيق اللي جاو لهنا الناس كليك اللي هذا امتى غدا سبع برشا مشاوي فركسوا بربي فيني قيدوا فتني كشاف فتني قيدوا كشاف لأن داروا لهنا في الكاف مشاو عاونوا فتني الدار شو اسمه مسنين قد نحيت وعاونوا فتني الزوز معناتها نوادي نتاع كشاف معناتها هم اصحابهم يقوم شويه ناقص فتني حتى في التبييض واحد زاد بيضوله لهم وزاد كيف معناتها مشاو مع مجموعه اخرى مشاو زاروا هم هزوهم باش يزوروا المركز التخيم فتني ماشي في بالنا نحن باش نحبوا زعما في المستقبل فتني نعملوا مركز تخيم خاطر الوحيد اللي مقع هنا في معناتها الوحيد اللي وقع اللي ما فيش مركز تخيم الى يومنا هذا هو من الوقت اللي نافتني نخدم سكيف ابليتو هذا مع وقت قايد جهه سكيف ما مشاتش العمليه فتني باش نجمنا قدينا معناتها مركز شنيه معناتها اداره كامله الورك اللي في صفاقس موجوده سوسه موجوده الجمهوريه التونسيه حتى في الجنوب حتى في الجنوب توزر شو اسمها هذيك شو اسمها قفصة وش اسمه سيدي بوزيد بحيث هذا كلهم عندهم دور كشاف بالنسبة لي نحن فتني سنة بات كل مرة نساعد ما سهلتش فقط
0: ان شاء الله ربي سهل وان شاء الله
1: لأن في زملاء الفود معناتها هذا توا اذا كان ننصح فتني على الكشافين الكليك حاولوا بكل الوسائل باش ينجموا فتني ينجزوا فتني الموضوع هذا موضوع هذا خاطر باهي باش نجم كيفاش يقولوها يعملوا سورت كورونمون فتني
0: كورونمون
1: فتني تتويج فتني نتاع خاصه الناس اللي شدت من وقت اللي نحن نخدموا حتى
0: يا سيدي بارك الله فيك سي ناصر وشرفني بحضورك اليوم بحضية في استوديو اذاعه الكيف وكيفاش يقولوا هما التحيه الكشفيه في كيفاش تعملوها التحيه الكشفيه سي ناصر
1: بالله هذه فقط
0: تحيه كشفيه ليك سي ناصر وكل الكشافه اللي يسمعوا فينا شرفني بحضورك ميرسي بوكو يعطيك الصحه وكانت اليوم رحلتنا عمر تجارب اليوم من حقتنا مع سي ناصر بروغا تحدثنا برشا في العمل الكشفي تحدثنا برشا على العمل التطوعي شكرا ليك سي ناصر

0: المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف، إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس، وتكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. أشرفت أمس رئيسة الحكومة على مجلس وزاري حول مدى تقدم سير مشاريع التحول الرقمية في عدد من المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، دعا البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها. قامت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكاف منى الحمداني قالت إن مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعمومة للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. بحث رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد اليوم خلال لقائه مع وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماسة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية سبل استكمال تنفيذ مقررات خطة السلام. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم مجددا في موجز الخامسة، إلى اللقاء.

0: ماشي.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات ودي الكاهية.

0: عضو ند.
1: دايا في جيشي دخلاني، كان العالي يعلم بيه.
0: علي الخميري
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
0: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت شيخ رأي الشعب، خسرت شيخ العيد.
0: منير الخزري
4: لها تفرح بيانة والفرح قبل الذري ما همش هربي.
0: لبنى مجري
5: فرحات ولد الكيه يا صالح ومنظرك باش يعرس.
0: ريان القيرواني
6: الساه الساه ملا زهب وملا الويز، وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه.
0: ووحيدة الدريق.

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هاو قالك الباي يحب يصلح.
2: على طريقة جماعة مبارطلة،
1: ضريبة جديدة بدأت تتحرك في الشعب،
2: وخاصة ثم أخبار وأنه الباي نزلوا عليه المدينية من اليهود والنصارى. ناس تعرف تخطط.
1: التاريخ ما يرحمش، ما دخلوش من حدودنا، دخلوا من عيوبنا، ونحن في تونس سيدنا الباي ماهوش مقصر، عايش بالطول والعرض كل ليلة السهريات والشيخات، مناسبة ومغير مناسبة.
2: ليك ربي يا تونس.
1: هما قاعدين يخطوا لاستغلال ثروات البلاد، وهو عمل لهم قانون جديد، قانون حق التملك والاستقرار النهائي في تونس وحرية التجارة، وزادهم امتيازات جديدة، لا ضريبة ولا هم يحزنون.
2: الضريبة تدفعها كان الرعية، بس سيدنا يسهر ويشيخ هو وجمعته.
1: وكاكي كل استعمار، كيف يشبعوا هما وجوعوا التوانسة.
2: ما عادش فاية علي، الروح وصلت للقرجومة.
1: الوضع زاد أزم، وسيدنا شيخ في سهرياته مع القناصنة والأجانب.
2: إيه يا تونس ليك ربي. تونس باش تضيع يا رجال،
1: جوعوا العباد وضيعوا البلاد، الخوف على عاداتنا وتقاليدنا وديننا السمح.
2: يلزمنا نتحركوا يا علي، الساكت على الحق شيطان أخرس.
1: اسمعوني، الخدمة في سرية تامة، ماكم تعرفوا قوات البي وعساكروا في كل بلاصة.

0: هانا وصلنا بير بو مفتاح،
1: نحطه لهنا ونرتاح ونحن والخيل والرجال.
0: يا جماعة يا جماعة اهبطوا وبردوا واشربوا، وردوا الخيل والبل، خلي ترتاح القافلة شوية.

0: يهمل شريبة من بو مفتاح ترد الروح.
1: مية بو مفتاح تروي العطشان.
2: أغرحات أو ظهر لي عنا ذياب حذا بير بو مفتاح.
3: حف قبس ورايك

0: هاي السلام عليك.
1: يا مرحبا يا مرحبا بالضيار، منين جيت؟
2: مرحبا بك منتو، نحنا من دري.
0: يا مرحبا يا مرحبا بناس دري.
3: قبص تشوف معي في الفرس؟
0: مالا تجار التوب؟
2: اي نعم،
3: الفرس هذه عجبتني.
2: ما هيش للبيع.
0: ما سمعتش، الفرس عاجبه ولد الكاهي في الحديث.
2: خذ اللي تحب يا ولدي، خذ اللي تحب، الفرس هذي كان.
0: هيا ريد لنردمك فيها البير. هيا ايديكم الفوق ونحو علي سلاحات.
2: يا حليلي يا حليلي، ولد فيها سلاحات، خذوا القافلة الكل. لا الفرس هذيك عشيرتي، راه خذ القافلة الكل وخلي لي الفرس.
3: يا ودي ما تخافش، باش نجربها وكا هو. حف جيب لي الحصان وي.
1: الله يبارك.
0: هيا هيا هيا ايديكم الفوق، والله يتحرك واحد نطرق عليه.

0: أبا أبا أبا أبا أبا. ما لا فرصة سيدي.
1: شفت الزين والقد، قال لك الخيل مع الخيل والشهبة وحدها.
0: يا ولدي زايد، كل فرس ولها مولاه.
1: يا ولدي من اللي شفتها عشقتها، مولاها جاي ذي في الكيف فرحنا بيه مسكين.
0: والله تستاهل الفرحات أخي، غزالة أصل. حتى انت راك خليتنا وراك والغربار عامل المسد. غزالة غزالة ما تخزرليش هكاك.
1: وكان تشوف مولاها.
0: ش انت
1: يا ودي؟ لا مولاها مولاها أصل قريب يستنقل، ما يعرفنيش، ما يعرفش فرحات ود الكاهي.
0: يا ودي هذيا مخلوقة كان ود الوصول، ما تطلع كان على فرحات ود الكاهي، مشي واللي جاي.
1: ايه والقبس وينو؟
0: اي بالحق وين
1: تسأل فيا؟ انا دينا نسأل فيك.
0: ايه مالا ذكرت القهرة ويعمل في دورك كيما العادة كاك ينسس على خلق ربي.
1: زيد زيد ما يفوتو شيء.

0: اللطف يا ربي شقت قتلها العطش.
1: كان حبيت حناني ربي هز علينا بركته وضربنا الجفاف
0: على قلوبهم الخايب من لزيمة. كان السرقة والخطفة فيها البلاد. اليوم بركة واحد من عرش ديريد عرضها فرحات ود الكاهية كل كلب وفك لها الفرس متاعه.
1: اللطف يا ربي يا حنان ما مانع منه شيء. سمعة الكاه ولت مهزوزة في لفاء.
0: وش عي يعمل له مسكين لمن تشكي يلي القاضي غريمك.
1: يمهل ولا يهمل.
0: الكاف ولا تخطر معاش نجينا.
2: ماني قلت لك ولدك ريحته فاحت.
3: لطف على وليدي مسكوا عنبر ان شاء الله.
2: الشكاوي اللي وصلت لسيدنا ما تعبي الكاف.
3: دي حزن وبغض. الفرحي ولدي زينة الكاف وفارسها المغوار.
2: قولي فارس النوعير الفارغة الفساد وهتكعرض الناس.
3: أسوي لحيز زي بركة ربي يخليك تاج على راسه.
2: قولي سيف يقص لي راسي خليني نرتاح.
4: مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ماني قلت لك ولدك ريحته فاحت.
1: لطف على وليدي، مسكوا عنبر ان شاء الله.
0: الشكاوي اللي وصلت لسيدنا ما تعبي الكاف.
1: دي حزد وبغض، الفرح يا ولدي زينة الكاف وفارسها المغوار.
0: قولي فارس النوعير الفارغه، الفساد وهاتك اعراض الناس.
1: اسوي لحيزي بركه، ربي يخليك تاج على راسه.
0: قولي سيف يقص لي راسي خليني نرتاح.
1: لطف لطف عليك وعليا.
0: سيدنا اعطاني الفرصه الاخرانيه.
1: اها
0: والله لو كان ما جاش يحبني وكان ما جاش يحبني ويعزني راهو علقوا في حلق الواد ولا في باب سعدون.
1: لطف على وليدي محصن مذمن اللطف صالح وخي خوفتني.
0: اسمعيني، دبري راسك معاه، دبري راسك معاه. اللعب مع اوامر سيدنا لا.
1: باهي باهي باهي، ما تخافش ما تخافش، محصن مذمن ان شاء الله.
0: قول له يكف، قول له يكف ويعف يا مراه، يكف ويعف ويخطاني.
1: باهي باهي، ما تغشش روحك وراس سيدي عمر البقراوي، هاك حلفتني. ما تاخذ في خاطرك، بقدره ربي تهنى منه الموضوع هذا.
0: اوه كلام ما ناخذ منك هذا الكلام.
1: المره هذه الحق ما عادش فيه.
0: لا مع سيدنا لا. مع سيدنا لا.
1: عندك الحق.

أنتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي وشهد الخلفاوي.

0: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد الوسلاتي.
1: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان
4: برج لازارات، إنتاج إذاعة تونس الثقافية.
5: فور وصولك إلى مدينة غار الملح الساحلية أو بورتو فارينا، يستقبلك معلم أثري منتصب في شموخ وسط الطبيعة البكر ومطل على البحر. برج باب تونس أو برج لازارات حصن عسكري مهي يروي حكايات حضارات مرت وفصولا عن أثار العثمانيين. يوجد برج باب تونس عند مدخل قرية غار الملح التابعة لولاية بنزر، وقد بني سنة 59 و600 ألف على يد المهندس أستاموس الغرناطي الأندلسي لحماية حدود البلاد التونسية، وفق ما أكده الباحث والمؤرخ عبد الحكيم إسلام القبسي.
6: تم بناء هذا المعلم من طرف مراد اللاز الحاكم التونسي الذي حكم بين سنة 1653 و1666، وهو الذي قام بإنشاء هذا المعلم العظيم الذي يطل على البحر ويطل على الجبل. ومن خلال هذا المعلم يمكن مشاهدة مدينة تونس مثلا ومدينة حلق الواد إلى آخره، لأنه معناها جاء في بقعة متميزة عالية ويشرف على البحر من جميع الجهات. بني هذا المعلم باعتباره الثغر الأعلى، لأنه كان في آنذاك كان الاستراتيجية تقوم على حماية الحدود والثغور، كما يسمى بالعربية تسمى الثغور، وهذا يشكل ثغرا متميزا في حماية البلاد التونسية من الهجمات الأجنبية، سواء من الهجمات الإسبانية أو الجنوية أو الإيطالية الجنوبية ومثلا وإلا المالطيين. وكانت هناك أطماع متكاثرة في هذه المواقع، وقد بني هذا المعلم للدفاع عن البلاد التونسية ومراقبة السفن المتأتية من الخارج.
5: يحيط ببرج باب تونس خندق يفوق اتساعه 5 أمتار، لعب دورا كبيرا في الحيلولة دون تقدم العدو.
6: هذا الخندق كان يقع املاؤه بالماء لعدم تمكين الغزاة من الدخول اليه. بجانب هذا كانت هناك بون ليفي، يعني جسر متحرك، عندما الغزاة يريدون معناها غزوه يقع رفع الجسر المتحرك، ولا يمكن اذا اختراق خندق والدخول الى المعلم. هذا الخندق كان يقع تزويده بالمياه وامتلاؤه عن طريق الجبل. على اليمين هناك موجود مسجد تحيط به مجموعة من تقريب 23 ولا 24 حجرات. هذه الحجرات كانت تستعمل لإيواء الجيش الذي كان يحمي هذا المعلم. بجانب ذلك هناك 3 غرف ولا 4 غرف كانت تستعمل للطبجية، وهما المختصين في المدفعية. إذن في الأسفل كانت توجد بيوت، هذه البيوت الطبجية، وكانت تحتوي على أفواه، معنى أفواه لوضع المدافع للدفاع عن هذا المعلم. نفس التخطيط نجده في الطابق العلوي، لكن في الطابق العلوي زيادة على وجود الأفواه المستعملة للمدافع أيضا وجود ثغرات أو أفواه للبنادق. إذن فهناك سلاحين مستعملين في هذا المعلم، وهو المدافع والبنادق.
5: ويعتبر برج باب تونس هندسيا بناية فريدة من نوعها، طغى عليها جانب تقني حربي وجانب معماري هندسي خاص جدا، يقول المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث عدنان بن نجمة.
3: يعني برج صغير لكن تريز افيكاس، وطريقة البناء متاعه يعني كي نشوفوها من برا بالنسبة للمواطن العادي يشوف بعض الحجارة سكون أبيل الموهيلون، لكن هو في الواقع التشييد متاعه مبني بالطوب، بالطوب بطريقة يعني وبتقنية خاصة. وعليش بالطوب؟ تلقى معناها أمتار السمك متاع الجدران متاعه الخارجية باش ينجم يتحمل لي بوليت كانون، يعني وقت اللي تجي قذيفة على الحيط لشوك يتابسوربي، وهذه تقنية معروفة لكن كانت متطورة جدا حتى في اللي ماتيريو اتوليزي في البرج هذا بالذات. الفورم السيركولير متاعه من قدام مكنت من انه على المستوى التقني والاستراتيجية الحربية ممكن انه نغطي كل الاتجاهات نحو البحر ونحو بحيرة غار الملح بوسائل دفاع خاصة اللي هما لشارة كانون. وهذه الأولى ربما في الأبراج الحربية في تونس أنه في فتحة واحدة كانوا نجموا يحطوا دو شارة كانون، في العادة ديما واحد بركة في كل فتحة.
5: على مر الزمن خضع برج باب تونس إلى عدة تغييرات وتطورت وظيفته، حيث استعمل كسجن مدني عرف بالكراكة غدة الاحتلال الفرنسي، فضلا عن استعماله كمكانا للحجر الصحي حسب شهادة محافظة الموقع بسمة بن فضل.
7: في البداية كان سكنة عسكرية للجيش الانكشاري العثماني، ثم في فترة ما أصبح يسمى برج لازاريت. لازاريت هي بالمعنى الفرنسية الانفيرميري، لأنه كان كل زائر لمدينة غار الملح أو أسير أو حاج كلهم يجيوا لهنا يقعدوا في البرج 40 يوم، وكان يسمى أيضا لكارونتين لأن ما يجيوا يقعدوا 40 يوم خوفا من الأوبئة أو انتشار الأوبئة. وبعد 40 يوم مثلا إذا الشخص موبوء ولا حاجة يداويوه، والشخص السليم ينجم يدخل مدينة غار الملح، لكن قبل هذاك كان ما ينجم حتى حد يتعدى إلا ما يجي للبرج باب تونس. والتسمية برج لازاريت أو الأهالي ما يقولوش برج باب تونس، يقولوا برج لازاريت، متى التسمية قعدت معروف بها المعلم. وبعد مع دخول الحماية في فترة الحماية تحول البرج إلى سجن لأهم المعارضين السياسيين في تلك الفترة.
5: عام 22 و900 و1000 تم تصنيف برج باب تونس على أنه أثر تاريخي، وانطلاقا من سنة 64 و900 و1000 توقف استخدامه كسجن، وسكنته عديد العائلات قرابة 20 سنة، وعيد بعدها ترميم البرج ووقع استغلاله من قبل وزارة الشؤون الثقافية.
7: في فترة الستينات بعد ما أغلقت السجون تم استغلال البرج كمنازل لسكن أهالي غار الملح، قد سكنت العديد من العائلات هذا المعلم لثمانينات القرن الماضي، ما تقرب 20 سنة استغل كمنازل، كل غرفة استغلت كمنزل. ثم بعد ترميمه تم استغلال المعلم لإنجاز العديد من المسلسلات، ومثلا المهرجانات الصيفية تتم في برج باب تونس. في بعض الأوقات زاد في فترة ما استغل كقاعة أفراح لأهالي المدينة، نظرا لطبيعه الأثري والتاريخي كانت هناك العديد من العائلات تسعى إلى قيام بأفراحها فيه.
5: وحول بعض المعتقدات والأساطير المتعلقة ببرج باب تونس في المخيلة الشعبية يفيد المؤرخ عبد الحكيم سلامة.
6: البرج هو مثمن الشكل ويجيوا في الوسط، انت كان تقوم بالتجربه كانوا يقعدوا يقوموا بالمعناه في وسط البرج افهمني، ويقوم معناها بكلام العالي يعني بالصوت العالي، كان يقوم بمثلا الغناء ولا جماعه اخرى كانت تنصيته من خارج المعنى، وكان معناها يستطيع ان ينصت اليه. في المخيله الشعبيه موجوده عده طرفات أفهمني، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها. مثلا في الباب الخارجي للمعلم بعد هذه النقيشة موجود معناها ثقبتين، ثقبة على اليمين وثقبة على اليسار. كان معناها وقت يجيوا معناها كانوا الزوار إذا آخره نبدأ نسمع فيهم إيش يقولوا الزوار، أن العملية كانت بالنسبة لهم كانت تستعملوا لكزاوية، يجيبوا الشمعة إلى آخره ويجيوا يحطوا معناها النساء مثلا بعض الفتيات يجيوا يحطوا الحنة. فمن هذه ما بقاتش بطبيعة الحال، أما كانت مستعملة لكن لم تكن مستعملة بصورة معناها متداولة بصورة كبيرة، ولكن كانت تستعمل.
5: برج باب تونس هي مكان استوطنه الأندلسيون وعشقه الملوك على ضفافه المتوسط.

0: يا مكان.
1: برج لازاريت وثائقي من إعداد وتقديم كوثر العرقوبي وإخراج مروان البدوي.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

واجد علي انك كبتي شعلة النار كما محرقة في حصيدة حصيدة على والفتيمي من الانظار ورح

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: تمام الخامسة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلة بيع المياه المعدنية مدينة البرقم الريد جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية بالكاف منى حمداني أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعملية مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مدينة غزة تعاني عجزا مائيا يتجاوز 70% في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان والنازحين جراء موجة الحر الشديدة في ظل ظروف إنسانية وبيئية قاسية وتدهور واسع في الخدمات الأساسية جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحقة. إلى اللقاء.
6: سبورت تايم.
7: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. 5:05 على موجات إذاعة الكيف سبورت تايم. نجم نقولوا العدد الأخير لأنه الجمعة جاي الوقت هذا باش تبدأ بطولة تونس، ولنا في الرابطة الأولى فريق الأولمبي البيجي، وقتها باش يكون عنا نقل مباشر للقاء الأولمبي البيجي وفريق ترجي جرجيس مع أخبار ومتابعات. نحاولوا اليوم أنه نكونوا حاضرين نتابعوا أخبار فرق الشمال غربي تقريبا، وضاحت الرؤية بالنسبة لفرق الرابطة الأولى والرابطة الثانية في انتظار بقية الأقسام الأسابيع القادمة مع الجلسات العامة التقييمية أو الانتخابية إن شاء الله. بعدها تنطلق تحضيرات بقية الفرق الموجودين في مختلف الأقسام. اليوم حديثنا مش يكون على أولمبيك الكيف، الأولمبي البيجي جندوبة الرياضية مع تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة، الإعلان عن اسم هيكل عياري مدرب للفريق، وغدوة تبدأ التحضيرات، وأكثر تفاصيل تنخذوها اليوم في سبورت تايم. كذلك نفس الشيء بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف، اللي تحضيرات مازالت متواصلة، الانتدابات كذلك بدأت توضح الرؤية بشوية بشوية قبل تقريبا شهر من انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. ما ننساش افتتاحية اليوم كالعادة يأمنها ستة هرسيسي، الحديث على النبذة الرابعة وقت نحكي باسكيت، وأخبار أخرى حتى للسبعة. تحية لسليم في الإخراج، شكرا هشام في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية. للسبعة إن شاء الله معاكم على موجات إذاعة الكيف. نسمعوا أولى أنغامنا الترابية كالعادة وبعدها رجعين.

0: متراجعين، مرحبا، اهلا وسهلا. 5:24 دقيقة، مرحبا بكل من اختار موجاتنا لافتتاحية الساعة الأولى وعودة على أهم المواضيع والأخبار. نذكر كما يعني ذكرت في العناوين، منذ البداية الأسبوع القادم انطلاق البطولة التونسية لكرة القدم. الوقت هذا مفروض المقابلات أشرفوا على نهايتهم، والفرق التونسية اللي تحضر منذ مدة، ثم اللي عندهم إشكاليات مالية، وثم اللي دخلوا في استعدادات بصفة مبكرة، انتدابات من الحجم الثقيل. كل فرق هيك هو، هذيك هي البطولات تقريبا في العالم الكل تصير هكيك. ثم فرق ديما في الطوب، وثم فرق هكيك وبرا، ثم فرق ممكن يصير تخلط يعني مع يعني الموسم والبطولة. عم تهر حاضر معايا، حبينا نبدأ بالبليلي. وبما أننا مش نحكيه على البليلي والظاهرة هذا، يعني اللاعب هذا الجزائري اللي كثر عليه الحديث تقريبا إنه كل يوم عديتهم شهر كامل نحكي يوسف البليلي في التراجي، يوسف البليلي في اتحاد العاصمة، صحح جي روح خرج خذ الطيارة، وفي الأخر يوسف البليلي في فريق الترجي الرياضي التونسي تقريبا وفيت لعقوبة الطاس. اللعب هذا في الساعات الأخيرة يعني شفنا حاجة ما تصيرش برشا، وسيرتو وقت نحكي على احتراف ونحكي على عقلية معينة، إنه يوسف البليلي عنده زوز إجازات. واحدة جزائرية واحدة تونسية. عم تهر مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا. برشا دليل يوسف البليلي،
1: برشا دليل. لكن ما عندوش زوز إجازات، عنده زوز عقود.
0: زوز عقود، اي
1: عقود
0: دو كونترا.
1: الإجازة اللي هو يتحدث عليها مدير الجزائر،
0: اي
1: راهي متنجم صح، كان بالترخيص تاع الترجي الرياضي،
0: اي مالا زوز عقود.
1: هو عمل عقد مبدئي مع الأندية،
0: اي
1: واللي ما حقوش صار العقد مبدئي، ما حقوش صار. علاش ما حقوش صار؟ لأنه هو وقت مازال تحت طائرة العقاب، زاد ما متحش العقاب، بو حب يحط سريقة في الجزائر وسريقة في البارك تاع الترجي.
0: يقول لك لو صرف الترجي نظر عن يوسف البليلي أو يلقى روحه في اتحاد العاصمة.
1: هاوش عطيك حاجة أخرى،
0: بو
1: كان راغب باش يتنصر من الترجي الرياضي، وجميل لأنه وقت اللي أمضى مع المولدية خرج خطاب طويل عريض على فيسبوك يحكي فيه على الترجي ما عطاش كذا، والترجي ما وفرش كذا، والترجي ما عملش كذا، وبعد ما قاوه من جديد في أحزان الترجي الرياضي. ليش أقول البليلي ساعة قانونا هو ينتسب للترجي الرياضي في الوقت الحاضر، قانونا المرقد اللي يعملها مع سسمة
0: اتحاد العاصمة
1: ينجم يعمل حرز، فهمتني، ينفخها ويشرب منها ما فيها شيء. لكن هذا مش يقول لك ان الاستنتاج بتاعي الرياضي، الترجي الرياضي كي جاب البليلي ربما باش تثقل روحه مش الاخر العام الجاي كيما عمناول وجيت عمناول وغيره، لان البليلي هذا صاحب مشاكل كبيره، والمولديه كي ما يمشيش معاه البليلي نتصور خالد بن يحيى ربح راحته. خالد بن يحيى هو اللي مشى يشرف عليه. وخالد بن يحيى معروف مزاجي، ما يهمش المعبير كي البلادي. فهمتني؟ ما نعرفش البلادي هذايا، عملنا منه اسطوره وعملنا منه قضيه كبيره، وهالبلادي وهالبلادي وهالبلادي. البلادي الترجي الرياضي تعود يجري على البلادي، حق عاقب البلادي. علاش؟ يا اخي عاملين شو خسر الترجي الرياضي في البطوله التونسيه ولا الكاس والكاس الرابطه؟ كيما غياب البلاين، لأنه ركز على البلاين أكثر من لازم. البلاين الترجي الرياضي أخشى أنه يقع في الخطأ، يعني يذكر الخطأ هو التعويل على البلاين دون التفكير في من يعوز البلاين بالمواصفات على الأقل تسمى شوية للبلاين. هذا مش ولا البلاين مش بلاين، هذا بلاين كبير.
0: ليه؟ هذا متفقين فيه. البلاين
1: وين يشتد الكرة يعمل خطر. لكن أنا زاد الخطر الإداري اللي تعملهولي والخطر الماهل مش نعمل بيه، ما بيه شيء صحيح. هذا جمعيات كنت حلت هز بطولة وحلت هز كاس وحلت هز كلا، لكن البطولة والكاس هذه إذا ما تجيش هكا في قطار حلو والكل جاهم واحد، أنا كنت مسؤول في الترجي الرياضي بلادي ما يخليش يرفع للترجي، لكن ما
0: كان من المفروض بعد
1: اللي ثم عشق للبلادي هم عشق البلادي، والبلادي عرف كيفاش يستغل الوضعية وأكبر شهرية وأكبر ترشلوة وأكبر مشاكل أكبر شب من مشاكل. أنا كل حال ربي يوفقه هو ورب يوفق الترجي الرياضي ويختار الآخر يكملهم على معظم
0: هو. هذا هو هذا هو فقط حبينا
1: النقطة حلين هم نقطة نرجع بك للنقطة اللي بديت بها
0: نتاع
1: البطولة اللي باش تبدا بعد أسبوع وقتاش آخر أجل تصويت وضعية الأندية
0: نهار 17
1: بلكي غدوة نهار 17 غدوة طب هذا معقول جمعية البطولة مازالت يعني جمعة التي نقطعها وهي مش مسمية وضعيتها أربع جمعيات لو عندك
0: هما هما اخرهم النجم الساحلي والنادي الرياضي اللي حاملنا نفهمتها
1: النجم الساحلي ونادر الحمد لله بسبب وضعيتها
0: ايه
1: بقى الاتحاد المنصري والاولمبي الباشي في الأ وبقى من الشيره الاخرى في البيز والشرق فهمتني اربعة وراه هبطوا البارح في الفيفا في التحليل بتاع الفيفا
0: لا تنرجعوا للفيفا
1: مش معقول هذا سمح لي وكيفاش احنا نتحدثوا الاحتراف جمعيات قبل بجمعة ما عندهاش يعني مش بسبب وضعيتها وفتوا في المتلوي مثلا
0: حبيت تحكي على المتلوي عم طاهر ومن وراها قوي في القفصة ومن وراها شركة فوسفات قفصة كيفاش ولاية كما حجم في حجم ولاية قفصة بمنشأة عالمية موجودة فيها ما تنجمش تعايش زوج جمعيات نجم المتلوي ما كانش عنده اشكاليات ماليه عم طاهر الموسم الفارق
1: ايش اقول لك بربي الحب الحب خلينا نحطوا الامور في اطار بشكل يعني نهائي
0: اي المواطن التونسي العادي اللي يفهم في شويه سبور يقول لك شبيها اخي قفصه ناقصه هما فلوس ما تنجمش تعايز الجمعيات
1: انا ما نحكيش هكا انا ما نحكيش هكا سامح لي انا نختلف معك في الراي هذا
0: عليك
1: لان الفرق هذه شيء محترف ولا محترف روح شعبنا لروحي المحترف هو يجيب الوارد المالي بتاعه
0: كيما كم يسائر الجمعيات عم طاهر نحي الجمعية ولا اثنين كلها
1: احنا خلينا نرجع في كلنا كان نرجع للهواية طول حديث بتاعك يستقيم كل جمعية عندها شركة وعندها المال العام وعندك مش المال العام اللي يعيش الاحتراف المال الموارد الذاتية بتاع الجمعيات هي تعيش الاحتراف التذاكر بتاعك الزبرمون تاعك الاشهار تاعك التنين تاعك الوالد اذا عندك ما لطوه في وضعية كثيرية احنا نحكيه قوف القصة يزمى تهز المتلوي يزمى تهز القوافل ما سمحني ما منين الاشهار منين الاحتراف منين الشركات اللي نحكيه عليهم في قانون الهياكل شكون نجي نعمل شركه في هذوما؟
0: اي لكن على ارض الواقع هذا كله ماهوش موجود عم طاهر في 16 جمعيه هذوما اذا استثنينا زوج جمعيات ولا ثلاثه جمعيات شكون من الفرق الاخرين اللي عندهم هل هل الشيء اللي تحكي عليه من اول الدنيا من اللي نحن صغار نعرف القوافل المربوطه بشركه فوسفات قفصه
1: مش عارف قصه صايره هنا جمعيه رياضيه عندها هيئه
0: تسيريه
1: مشات الرئيس جمعيه اخرى قالت له عاوني قالوا نعاونكم
0: ايه
1: ايش طلبوا
0: مني ايه
1: طلبوا منه 200 ألف دينار
0: هك
1: قالوا ما من 200 ألف دينار سد بهم مشاكل بتاعي تعرفون بالبولي ولا الباسكيت ولا هو ما عندوش مشاكل
0: هذا
1: وفهم يفهم فهمتني
0: ايه
1: من سلف ولا ما نعطيك انا 200 ألف دينار باش تلعب ضدي بهم وغدا تربحني معقول هذا مش احتراف هذا ماهوش فكر بتاع الناس محترفين هذا مازال الواحد بتاعنا الاحتراف بتاعنا كورتنا بالخصوص مازالت في المسينا مازالت في الطلبة مازالت في التساوي هذا يلزمنا نلقاو نظام بديل تعود نقولوا شركات ونقولوا كذا نقولوا تبني وقتها قصه قصه.
0: انت اليوم عندك شركات قويه باش تبني لك جمعيه في الرابطه ولا عم تاهر؟
1: هاك كنت تحكي انت على الوقت لي وقتي ناخذ.
0: انا نحكي على دعم راهو، انا نحكي على دعم.
1: اي
0: نعيش
1: شو انا اخزني كل شيء مربوط ببعض.
0: اي
1: انا باش نعمل الارضيه للشيء هذايا الكره بتاعي والرياضه بتاعي بصفه عامه نخليها هواية ونحسن الاقتصاد بتاعي البنيه الاقتصاديه بتاعي وبعد ندخل المعترك الاخر بتاع الرياضه.
0: إيه؟
1: اللي هو يلزم الجمعيات تتبناها الشركات الكبيره.
0: إيه؟
1: ولا يا شيخ احنا في السبعينات ما كانتش الشركات الكبيره متبنيه الملعب التونسي متبنيه النادي الاولمبي
0: ستيال
1: مرالوي
0: شيمينو
1: صحيح شيمينو يا اخي ما كانوا الجمعيات هذه واقفه على ساقيها. علاش واقفه على ساقيها؟ لان الاقتصاد واقف على ساقيه، لان الشركات واقفه على ساقيها، الشيء مربوط ببعضه راهو.
0: اليوم عم تاه البطوله مش تبدا الجمعه الجاي، ريت كلامك هذا الكل اكاديمي راه تبارك الله عليك انت ورؤيتك وتصورك والحاجات تحكي فيها هذه من الكل يلزمهم سنين ويلزمهم يعني عقليه ويلزمهم ايه اليوم نجم المتلوى كيفاه يلزمو يرجع للبطوله.
1: هاش نعطيك المنطلق، المنطلق باش نحسنوا الرياضه التونسيه الكل ونفضوا مشاكلها الكل، بما انها الأحداث بينت أن الوزارة لتصريف الأعمال وليست التفكير. المقترح بتاعي يصب في بين وهو إحياء المجلس الأعلى للرياضة، يصبح هو المنبع بتاع التفكير كما غدوة بحول الله باش تدشن تونس المجلس الأعلى للتربية. عندنا المجلس الأعلى للرياضة لازمنا نحيوه ونحطوا له ناس مفكرين ويعرفوا يفكروا، ما يقعدوش يفكروا في نجار كلا ولا ما كلاش وشرب ولا ما شربش. لا نوليو نفكروا غدوه كيفاش الخريطه نتاعنا نتاع الرياضه، غدوه كيفاش نجيبوا المال نتاع الرياضه، غدوه كيفاش نعملوا قوانين جديده عصريه للرياضه، غدوه كيفاش نقولوا وهذا صاير ما عادش تكون عندنا خلافات بين وزارة الشباب والرياضة والنشاط الرياضي. غدوة تولي عندنا علاقات دبلوماسية رياضية. أنا كتبت وليت البارحين جمعة أخرى قلت محمد مزالي يرحمه جاب لنا ملعب المنزه بالفوسفات. سي محرز بوسيان هو عندنا خيرات ربي زيت الزيتونة، وعندنا خيرات ربي القمح، وعندنا خيرات ربي الدقلة، نجمش يجيب لنا بيه محويجه.
0: ايه؟
1: ما نجمش. باش يدخل هذا يدخل بالدبلوماسيه الرياضيه. مش بحث بوسيان ما نسقرش كاهل وحده. لكن كي تبدا عندنا في السفارات نتاعنا وخاصه المستهدفه تبدا عندنا مرهق رياضي يتعامل بشكل يعني لصيق مع الملحق الاقتصادي والملحق نقولوا السياحي ولا الملحق الثقافي ولا الملحق يعني يسميه شي حب ويسميه. اقترحنا اقتراح اخر للسياحه الرياضيه وشنو نرجعوا له مره تفكر شوف اخرى جبت لك العين دراهم
0: على المركبات الموجوده في ولايه جندوب.
1: عين دراهم منطلق كبير. السبعيات اللي عندنا في الخليج راهو نجمو نجيبو ربحهم، نجيبو العشر نتاعهم نعملو سيزون تاع التوريزم كاملة. كي يجيبو العشر نتاعهم يعديو معانا كل واحدة تعدي 10 أيام في تونس، شوف قداش جبت من فرد، شوف قداش جبت من نفر، شوف قداش جبت من دولار، شوف قداش جبت من ليلة ليلة مقازات في الفنادق التونسية، وشوف قداش خلصوا المركز هذاك فلوس، وشوف قداش خدمونا. يعني خدامة بصفة مباشرة وغير مباشرة، ودورة اقتصادية تدور، وصناعة جديدة نخدموها، لكن باش نخدموها هذيا ما نتصورش الوزير تخمم فيها مع احترامي ليه، لكن كي نعملوا المجلس الأعلى للرياضة يكونوا فيه ناس مفكرين يعرفوا يفكروا، ما يخموش بالألوان، ما يخموش بالألوان، لونهم الوحيد هو الدراب والهلال.
0: هذا هو
1: النجم والهلال لونهم الوحيد. وقتها نجمو نرقدو برشا قطاعات نشغلو ما يعني نستاهل البزاعة نتاعنا في تونس نخدموا النزل الماء تريسيتي غاز
0: كل شيء
1: الصناعات
0: التقليدية والدنيا الكل
1: برشا حوايج ايه. متداخل
0: معقول برشا
1: انا ما تتفكرش عندي جمعة ولا سنين قلت لك عيد دراهم يلزم نتهاو بها لان ما يلزمش نهار اللي نهار تجي زحمة غادي نتاع أربعة ولا خمسة جمعيات ولا ستة جمعيات
0: ليهم وصلوا أكثر نتاع
1: ايه
0: يلزمنا نستغلوا وجودهم
1: يلزمنا غادي نحاولوا كيفاش نرتبوا امورنا هكا الصناعات التقليديه يولي عندنا معارض دائمه يولي عندنا ملتقيات غادي على الصناعات التقليديه شوفوا الرياضه شو تجيب لك الرياضه راهي ماهيش
0: تسويق
1: ايه الرياضه معقول. تسويق الرياضه صناعه الرياضه راهي صناعات متداخلة
0: معقول برشا
1: الرياضة راهي تهم في البلاد التونسية هذه في بلادنا في بلاد أخرى تعتبر أكثر في بلادنا راهي تهم 13 وزارة 13 وزارة تهمها الرياضة مش وقته بس يمرك من واحدة من واحدة ولكن راهو الرياضة اقتصاد قائم الذات ما عادش الرياضة حركات بدنية وهنا يا زاد مش نصرفوه راهو يلزم نصرفوا التربية المدنية في المدارس والمؤسسات يلزمنا ننتهيو بالبنية التحتية في المؤسسات التربوية يلزمنا هالملاعب الأحياء اللي نحكيو عليهم وهما يعني مش منقولش هاك الكلمة اللي ما يحبوهاش الناس فهمتني أنا راهم وهم فهمتني وهم
0: واضح وهم موضوع كبير
1: عند القدام
0: إيه
1: مسكر الباب بعد يمين وعلى يسار ما يدخلوا حتى عاد عندي الملعب داخل كان مخرج نجوم تونس كلها عملوا باركينج
0: مال
1: عندي الملعب داخل قدامي هنا في حومتي نهار تحبوا في رمضان يعملوا هكا شويه انيماسيون
0: تحل
1: هبط لهم الوالي وقف المباراه
0: مال
1: هبط الوالي وقف المباراه عندها شي 4 أو 5 سنين بعدين ماهوش معقول هذا
0: للاسف
1: هذا مش يلزم ناس سكر يلزم راهو في الولايه عندك مندوب عندك مندوب جهوي للرياضه ولا ولكن انت كوالي عندك شكون يوجهك على يقول لك راهو يلزمنا نقولوا للولي المندوب يعمل لك كذا يعمل لك كذا خاطر المندوب كي يجي راهو ما عندوش ساعه اصلا فخريه يلزم وقت اللي يجي يقعد ساعه باش يتعرف على الولايه بتاعه وباش يعرف شنو المقاييس وشنو الزايد وشنو كذا وسبب فلوس مش فلوس وهاو طالع هاو تاع الاداره المركزيه في تونس سواء من جندوبه ولا الكيف ولا من ما نعرفش شنو كله هنا الرياضه يلزمها تفكير جديد الرياضه يلزمها رؤيه جديده الرياضه يلزمها بنيه تتعاود الريستوراسيون نخليو اللي بيه الفايده هذاك بتاعنا واقف ونبداو بجنب بجنب نحفروا ونمتنوا في الساس ونمتنوا حتى لين نطلعوا بنيه باهيه اما الوقت الحاضر
0: على اسس صحيح توا رموا غير ما خلصوا
1: ماشي ماشي ببركة ربي عندك شي عندي عندك شي عندي
0: عمتا ما عندكش عندي ايامات على العاب البحر الابيض المتوسط مناسبه هامه لو عند الدول اللي تعرف قيمه التظاهره هذه الوفد التونسي حكينا في العدد وحكينا في الاختصاصات كنت تذكر عم تاهر ممكن جمعتي اليوم بدينا نقرب برشا من الحدث هذا وتونس حاضره ثم سامي مرشح انه تطلع على البوديو في نظرك عم تهر وانت يعني تبع ولا تو بعد شوية نحكيو على الحفناوي مثلا وعلى شنو حظوظنا في هالألعاب هذه 81 ولا 86 عنصر هما المشين
1: 180
0: 180 180
1: المرة تاعها بيكون نهار 3 كان عشان 180 ولكن الوفد الكل اكثر من 180
0: بالطبيعة
1: فمثلا انا لاحظت المرة هذه مثلا احاطة طبية 10 طب
0: ايه
1: لاحظت يعني ثم يعني ست يعني اخصائيين في الاحصاء الطبيعي هذوما يعني يمشي يوفروا برشا يعني مؤثرين ماشيين لكن سمك المؤثرين الصويح ما لقاهمش المره
0: ايه
1: هذه كما
0: ايه
1: نشوف في باريس ولا كما نشوف في اليابان ولا كما نشوف في بقايا اخرين. ان شاء الله محرز موسيان يعملش يعني كما قال الاخر بيت مال المؤمنين وكل واحد هو هذاك يحبه ويقول وانت راك تجي ايطاليا وانت مش تجي كذا. راهو بربي يا سي محرز راهو هذيك ملامين تحت معاها تهز الناس في اللازم ما تهز الناس ازاي يعطيك الصحه في المجهود اللي قاعد تبذل فيه. اما لكن ساعه ساعه راك عاطفتك تغلبك وتولي الناس تخروز وما تعرفش تسيء. والدليل على ذلك انك ما عرفش تترجم مع تقريبا ما 11 وزير فهمتني اللي ما تترجمش مع 11 وزير يولي كل يوم عندك فكره واللي عنده كل يوم فكره له هو واحد يحبوك باش تطلع في اللجنه الولايه ونحبوك هاو تحاول انتخابات تبع اللجنه الدوليه العام بحر المتوسط حسب ما يتردد مترشح ليها نحبوك تترشح توفر لتونس حاجه باهيه كما وفرها المرحوم محمد زمزاري لان محمد زمزاري ولابد مش تذكروه بخير قدم برشا لتونس وان كانت تونس تخطف الاوقات يعني ما نحبش اقول تنكرت له هو
0: تنكرت له هو مش كثير امثله مش مشكله
1: لكن
0: عمتها ما هو كان ما نقولوش نحن هذه راهو زاد بعد 10 سنين 20 سنه ناس اخرين زاد ما نجموش نذكرهم بالخير ليه للاسف الشديد تنجم مشي تونس هي اللي تنكرت الغالب هي السياسات اللي حكمت تنكرت وكاهو كما تنكروا اللي بعدهم واللي بعدهم وكان هذيك هي
1: شو انا رساله قسم بين سي محمد
0: سالم ايه
1: هيك عرفت اقرب
0: ايه
1: وعرفت خسارة الرجل وعرفت كيفاش يحب بلده وعرفت ولي انسان يعني قالت الاخرى اهي ببلدي
0: ايه
1: يعني يهين بتونس عاشق تونس في الحمد لله فهمتني يعشق تونس
0: هما رما مكثرهم رما الشخصيات هذوما
1: يحكي لي وقت اللي خرج من الغابه
0: ايه
1: السرور انقطع يا رسول الله هكذا هذا الجحود يعني بعين
0: إيه؟
1: لكن الله يرحمه محمد الزغني مرحب والله يرحم جلد اللي
0: يرحم يرحم ويرحم الناس اللي خدموا تونس بقلب إيه؟ صافي و...
1: ويرحم جلد اللي يتنكر له ولا عملوا حاجه
0: هذا هو
1: هذا هو قالت كنت تحصلت على حفناوي
0: ايه
1: ساعة نعطيك انا قلت بروستيت قبل ان شاء الله فارس ينجم يجيب لنا حاجه في السنين
0: ايه
1: ان شاء الله مروه في العاب القوى تنجم تجيب لنا حاجه ان شاء الله في السباحه اللي حتى مش ثلاثه برك في حتى اربعه وخمسه في الـ في الـ على منصه التتويج اللي اكبر حاصلين لها احنا هزينا 34 نجموا نهزوا المره هذه حاجه باهيه نجموا لان لازم يقولوها راهو حتى الكواليس تلعب دورها فهمتني الكواليس تلعب دورها فانت كنت زاد نجموا نهزوا راهو القطوسي وخليل والمسؤولي نجموا نهزوا ونجموا ثلاثه نجموا نهزوا عندي خديجه الزواسي ما نعرفش علاش عندي فيها ثقه برشا تاع المصارعه الملاكمة لا حول ولا قوة ولو أن يجب يعرفوا التاريخ أن ثلاثة أول ثلاثة ميداليات ذهبية في الألعاب المتوسطية لسنة 1959 هزوها ملاكمين عم عصمان الناب الله يرحمه سيد عمران الله يرحمه والسيد والله يا رب الله يرحمه نعم جد هو كلهم الله يرحمهم فهمتني يعني يجب نتذكروا جد عام 89 في كازابلانكا اللي اخر يوم تونس ما عندها حتى ميداليه ذهبيه ولكن في اخر لحظه يعني القفاز يلعب دوره ويجيب بدنا لطفي بركين وقويس رفاعي ولو في الحرب يمرجي المغاني اربع ميداليات ذهبيه يعني هذوك الاربع ميداليات اكتفينا بهم هزيناهم
0: إيه؟
1: كرة قدم زاد يزمنا ما نساوش زمير 71 عمر حيزم الله يرحمه
0: إيه؟
1: تميم بن عبد الله ما يزمناش نساو العاب البحر المتوسط 67 في تونس عمر الماضي اللي صنع مجد سكك الحديد الصفاقسي، شو محلاه ملابي من سكك الحديد الصفاقسي. عمر الماضي وعز الدين شقرون يعني ورمضان، يعني شو الرنوين محلاها كانت، علاش قلنا من
0: حسن
1: حلو ياسر. عمر الماضي اللي سجل اول هدف في تاريخ ملعب المنزه، ما ننساوش هذا 2001 في تونس اللي هدف على الزيتون.
0: ايه
1: ان شاء الله الفريق تاع ايس وجلبان ينورنا في ايطاليا ويعملوا لنا، يعني يقدموا لنا بروفا. لان علاش قلت بروفا؟
0: ليه؟
1: لان هذوما اللي اقل من 21 هما منتخب المستقبل، هما منتخب بعد
0: من المفروض.
1: فهمتني هكا؟ عندنا الكرة الطائرة ربما أنا سعيد بياسر مع طلايل والفرنسيس صعيب شوية، الكرة الطائرة صعيب شوية.
0: ولا تراك أو سليم يذكر فيها هي
1: نجم كرة اليد ما زالوا يخرجوا يعني خايبة، كرسيو 27 في العالم، يعني ما نتصورش اللي ترتيبه 27 في العالم شي يكون في المتوسط. خاصة شكون هما تيما هما مونتينيغرو وفرنسا واسبانيا
0: وتركيا،
1: هما اللي باش نلقاهم الكبار تاع العالم، هما اللي باش نلقاهم
0: هذوما هما اللي موجودين. هذوما
1: برشا يخسروا العالم المتوسط اللي يعني لعبة هكا جغرافية صغيرة، وهي يعني أقطاب العالم في برشا اختصاصات.
0: صحيح.
1: قلت في الكاراتيه زاد راهو ينجم يكون عندنا حظ. ولكن خلينا نعملوا بالكدا باش ما نقعدوش نحلموا هكا وحشاش طماعين. خلينا نقولوا في السباحة، في ألعاب القوى، وفي التايكوندو، وفي المبارزة الميداليات حاصلة محاولة.
0: إن شاء الله.
1: البقية منى الباجي.
0: إيه.
1: كيفاش منى الباجي؟
0: الكرة الحديدية.
1: الكرة الحديدية، منى الباجي عندها حظ كبير ياسر.
0: إيه شبيك.
1: منى الباجي وين تمشي تمركز عليها.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: نشرة الأنباء. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ومن أبرز عناوينها: حبل ملوك والتفاح والتين بولاية سليانة، قطاعات واعدة تعزز الإنتاج الفلاحي وتواجه تحديات التغيرات المناخية، الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل، المنظمة الفلاحية تدعو البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين لضمان عودة الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. في تفاصيل هذه النشرة، ستميز ولاية سليانة بتنوع إنتاجها الفلاحي وبشساعة المساحات المخصصة فيها للزراعات والغراسات بأنواعها، حيث تمسح الأشجار المثمرة في الجهة حوالي 8000 هكتار وتساهم في الإنتاج الوطني بحوالي 60000 طن، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري. وبينت الزواري أن الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج حبل ملوك ب6000 طن خلال الموسم الحالي على مساحة تتجاوز 700 هكتار، أي ما يعادل أكثر من 90% من الإنتاج الوطني. وأضافت أنه ورغم وفرة الإنتاج إلا أنه سجل تراجعا مقارنة بالموسم المنقضي الذي سجل أكثر من 8000 طن، مشيرة إلى أن هذا التراجع ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من حبل ملوك 50 دينارا في بداية الموسم وتراوح بين 10 دنانير و20 دينار خلال نهاية الموسم. ولفتت الزواري لأن قطاع التفاح يحظى كذلك بأهمية اقتصادية واجتماعية في الجهة، سيما في ظل العوامل المناخية بالمناطق المرتفعة للجهة التي تساعد على تأقلمه واستقرار إنتاجه. وأكدت الزواري أن ولاية سليانة تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني للتفاح، حيث يقدر الانتاج الأولي للموسم الحالي ما يقارب 31000 طن على مساحة تقدر ب2115 هكتارا، مبرزة أن القطاع يلاقي اهتماما من طرف جميع المتدخلين لتطوير حلقات المنظومة بهدف إعطائه قيمة مضافة. وأضافت الزواري أن الجهة تحتل أيضا مراتب متقدمة في إنتاج التين تعرف بصنفها الزيدية الذي يعد من أجود الأصناف، كما تمتد غراسات التين فيها على حوالي 900 هكتار يقع جلها بجانب البحيرات الجبلية بكسرى وسليانة الجنوبية، مشيرة إلى أن إنتاج الموسم الحالي قدر بحوالي 2800 طن. وشددت الزواري على أهمية هذه القطاعات الثلاثة التي تعتبر قطاعات واعدة بالجهة، غير أنها تبقى رهينة التغيرات المناخية، وهو ما ظهر بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة من خلال تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنتوج وتسببه في تدني جودته خاصة في قطاع التفاح. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقع من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات. وأوضح المصدر ذاته أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشطة وفق تأكيده. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكاف منى الحمداني، قالت إن مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعمومة للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات.
3: تم تسجيل قرابة 30 كيلوغرام من مادة المارغرين محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء البقري مهربة تم نقلها في ظروف نقل لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني. عدد 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 6 كيلوغرام من المصبرات المعدة لإعداد الأكلات الخفيفة تظهر عليها علامات الفساد. تم تحرير عدد 20 تنبيه كتابي على معنى الفصل 60 من القانون عدد 25 لسنة 2019. تم تحرير عدد 10 مخالفات صحية لعدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، هذا مع مواصلة تكثيف عمليات المراقبة الصحية استعدادا للعودة المدرسية.
1: مع اقتراب العودة المدرسية أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل، بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة صبرين الباجي:
4: اليوم تنطلق حملتنا كما كل عام، حملة جمع تبرعات الأدوات المدرسية في المقر الهيئة متاعنا اللي هي بجنب قصر البلدية. هدف الحملة متاعنا جمع 500 مساعدة لأصحاب الحق ومحدودي الدخل. للأسف عمناه وما جمعناش العدد الكافي، سنة إن شاء الله نقدروا نجمعوا العدد هذية. كما نعرفوا ارتفاع البهض لأسعار الأدوات المدرسية، الأولياء صعب عليهم وبرشة صغيرات ما يتمكنوش من العودة المدرسية، وبرشة صغيرات ينقطعوا عن الدراسة. انقطاع الدراسي المبكر لاحظناه معناها بكثرة للسنة الفارطة. السنين إن شاء الله نتمكنوا يد واحدة واليد في اليد، نتمكنوا باش الصغيرات هذه ترجع للدراسة متاحة. الحملة متاعنا توفى يوم 20 سبتمبر، وإن شاء الله نكونوا مع بعضنا يد واحدة واليد والتونسي للتونسي، راح أجل هالصغيرات هذوما ترجع تقرأ. ننتظروا تبرعاتكم.
1: بولاية سليانة ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تتكثف حملات التعاهد والصيانة بمختلف المؤسسات التربوية، إضافة إلى الحث على استكمال عدد من المشاريع المحدثة في القطاع. المندوب والجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري:
5: عندنا 22 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، وبالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 25200 تلميذ. عندنا 179 مدرسة ابتدائية، وينضاف مولود جديد اللي هو مدرسة ابتدائية إحداث، مدرسة حي حشاد بسليانة المدينة، هي جاهزة بنسبة 99%. بالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 45 مؤسسة تربوية بمدارس إعدادية ومعاهد ومدارس إعدادية تقنية. كذلك عندنا مولود جديد اللي هو المدرسة الإعدادية ببعرادة. كذلك عندنا مبيت جديد في معهد 14 جانفي بمكثر، جاهز كيف كيف لاستقبال التلاميذ. وعنا ثلاثة أقسام تحضيري جدد. نحن في الحقيقة عنا 170 مشروع يتعلق بالبنية التحتية، وعنا 31 مشروع جاري العمل. المشاريع هذه كلها ما عندهاش حتى تأثير على العودة المدرسية، كيف كيف في مستوى آخر بصدد ضبط الحاجيات مع وزارة التربية الحاجيات، نعني بها من الإطار التربوي. كيف كيف بالنسبة للنقل المدرسي، الحمد لله بالنسبة لسليانة الشركة الجهوية قامت باقتناءات وشراءات لحافلات جديدة.
1: في شأن الوطني، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف السيد محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، دعا البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية.
6: مؤخرا جاءت مراسلة للبنوك، لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص مازال ما يوافق عملية الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدات لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتصير الجدولة. ما نحرمهمش هما، والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين، ما هم الفلاحة التونسي خنخفوا عليهم العبء متاع الفوائد البنكية، واللي هم بيدهم يسارعوا الاستخلاص ويرجعوا للدولة الاقتصادية بكل جدول. خسرنا مساحات وخسرنا طاقة إنتاجية. دونك الدولة إذا نخسر أي طاقة إنتاجية مش نعوضها يا إما بالتوريد ولا بارتفاع الأسعار متاعها عند المستهلك. أي نقص في الإنتاج يا إما مش نعوضه بالتوريد، وهنا إهدار العملة الصعب مش يرتفع السعر عند الاستهلاك. ماذا بينا نعمل لهم ابيرمون تصفية الديون؟ الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدولة الاقتصادية مش شبع، يصبح عبء اجتماعي. وكان من الأجدى وقت يهبط قانون المالية راهو 1 جان في 2026 يفعل.
1: في أخبار العالم وتحديدا في أخبار الشرق الأوسط، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 8 مواطنين فلسطينيين خلال حملة مداهمات في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى للفلسطينيين. أما في محافظة الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت آمر شمال المحافظة. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات وأطلاق للرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداءات على الممتلكات الخاصة. في لبنان ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4346 شهيداً و12300 مصاباً حسب ما أعلن عنه مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. ويواصل الجيش الصهيوني خرق اتفاق الهدنة ويكرر من اعتداءاته على لبنان وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. حبل ملوك والتفاح والتين بولاية سليانة قطاعات واعدة تعزز الانتاج الفلاحي وتواجه تحديات التغيرات المناخية. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. والمنظمة الفلاحية تدعو البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين لضمان عودة الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة. إلى اللقاء. سبورت تايم.

0: رجعين بعد الاخبار. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكم المستمعين وين ما كاين. واخبار في رق الشمال الغربي في الساعه الثانيه كما تعودنا في سبورت تايم، والبدايه تكون باخبار الاولمبي البيجي اسبوع قبل بدايه البطوله الوطنيه لكره القدم. التحضيرات، الانتدابات، اجواء الفريق، معك جليل في المراسله اللي باش نتبعوها في المباشر. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخيرات، مساء الانوار في هذه الامسيه الصيفيه الرياضيه. كما اشرت، فريق الاولمبي البيجي قبل اسبوع واحد من انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم يستعد لهذه البطوله الجديده 2026 2027، بعد تربص اول بمدينه عند رام، ولحد الان 4 مباريات وديه على حصيله لحد الان في مباراة ودية بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. قلت حصيلة لتحضيرات الموسم الجديد، في الحقيقة الحصيلة لم تكن جيدة، كانت سلبية إلى أبعد الحدود، 3 هزائم أمام كل من فريق الجزائري أكبول الجزائري أولمبيك أكبول الجزائري 3-0، هزيمة من فريق نجم الساحلي 2-0، وكذلك هزيمة في بيجا أمام نادي الصفاقسي 2-0 يوم الخميس، مع تعادل أمام نجم الساحلي 0-0. حصيلة سلبية باعتبار الفريق قبل 7 أهداف في 4 مباريات ودية مقابل لا شيء من الأهداف مسجلة بالنسبة إلى فريق الأولمبي البيجي. وهذه نقطة يعني مهمة جدا بالنسبة للفريق مع المدرب الأسعد المعمر، لابد من تلافي.
0: يعني في 4 مقابلات الأولمبي البيجي ما تمكنش من التهديف.
1: نعم، 4 مباريات ذكرنا النتائج، قبل 7 أهداف ولم يسجل ولو هدف واحد. بطبيعة الحال أمور تحير بفريق الأولمبي البيجي، قل ما شاهدنا الأولمبي البيجي لا يسجل في المباريات الودية في انتظار أول مباريات رسمية مبدئين مع فريق الترجي الجرجيسي 22 أوت القادم في مدينة جرجيس، أول مباريات الموسم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت نقطة مهمة جدا، الفريق لا يسجل، وهذا عمل كبير انتظر الإطار الفني بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. بالنسبة للانتدابات، نعرفوا مشكلة اللاعب عبد الله باتيلي ومشكلة رفع المنع من الانتدابات هي التي أثرت على نسق الانتدابات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. نعرفوا أنه رغم عديد الأخبار في فريق الأولمبي البيجي إلى غير ذلك، إلا أنه في الحقيقة حنان لقاو صعوبة كبيرة وكبيرة جدا من أجل الحصول على المعلومة الرسمية لفريق الأولمبي البيجي، لأنه لا الصفحة الرسمية ولا الناطق الرسمي لحد الآن ولا أي نقطة إعلامية قبل انطلاق البطولة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي خلي كل الإعلاميين هنا في مدينة بيجا يلقوا صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة، خاصة مع استقالة مفاجئة للكاتب العام الأستاذ أحمد عرفي من فريق الأولمبي البيجي.
0: هذا شكون باش نسألك جليل، يعني نعرفوا الأستاذ الخدمة اللي خدمها الكبيرة خاصة اتصاليا الموسم الفارط، بيه يقول ربحنا كاتب عام تكلميني ويعرف الأمور القانونية وكذا، تجي المفاجأة، شنو اللي صار بالضبط؟
1: حاولنا للأمانة حاليا باش يكون واضح، حاولت اتصل بالسيد أحمد عرفاوي، السيد أحمد عرفاوي لكنه لم يجيب على الهاتف نتاعي، وبقيت انتظره لكن لم يجيب على الهاتف. ولو أنه الأخبار تؤكد وأنه وضعية اللاعب عبد الله باتيلي والمسألة القانونية بخصوص انتداب اللاعبين الأجانب خاصة الشبان في فريق الأولمبي البيجي، ونعني بهما لحد اليوم الثنائي السنغالي متوسط الميدان السنغالي محمد ضيوف والمهاجم الدولي البنيني نوردين أشيتشو، يبدو أنه الخلاف قانوني باعتبار هذين اللاعبين أقل من 21 سنة، أو تعرف مشكلة عبد الله باتيلي والقرار منع الانتداب لفريق الأولمبي البيجي هي مشكلة بالأساس تتعلق بمنح التكوين اللاعب، وهذا خطأ يعني تحفيز فريق الأولمبي البيجي مع عبد الله باتيلي، والمسألة ستعاد مع هذين اللاعبين. الخلاف قانوني، هيئة التسيير تريد حسب آخر الأخبار تريد يعني إمضاء وانتداب هذين اللاعبين، وكانت يعني المسألة القانونية حاضرة وكان الاعتراض على انتداب هذين اللاعبين الا بالاستظهار ب يعني وثيقه خلاص او يعرفوها معناتها الجمعيات بالكيتيش. اذا كان ما فماش هذه فاني تتعرض يعني في قادم الاشهر او السنوات الى نفس العقوبه نتاع باتيلي، لانه كل فريق مش ولي يحاول ياخذ منحه التكوين نتاعه بالنسبه لهذين اللاعبين. هذه الوضعيه اثرت على الاجواء العامه داخل الفريق، وبطبيعه الحال قدم الاستاذ احمد عرفاوي استقالته من فريق الاولمبي الباجي، وتم تعويضه بالاستاذ هيكل بالحاج عبد الله ليكون الكاتب العام الجديد لفريق الاولمبي الباجي قبل اسبوع واحد من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هنا لابد من تثبت بالنسبة لإدارة فريق الأولمبي الباجي مع مشكل كبير جدا، وتحدثنا عنه أكثر مرة حنان، ودائما نتحدث على المواضيع الحارقة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي، وتتأكد صحة كلامي في قادم يعني السنوات. وهذا ملف قلت النزاعات هو ملف غارق وغامض وعجيب وغريب في فريق الأولمبي الباجي،
0: وتقريبا هو اللي أنهك فريق الأولمبي الباجي يعني.
1: أنهك هو حنان إيه؟ وبصراحة معناتها أصبحت
0: ما نتصورش اللي الأولمبي الباجي يجيب ملاعبين كبار ونجموا يعني يهزوا الفريق وكذا، لأنه الأمور المالية صعبة جدا للغالب. هذيك هي الوضعية، هذيك هي حقيقة اليوم الوضع نتاع الأولمبي الباجي.
1: نعم حنان، وأكثر من هذا حنان، أنه في كل سنة تتكرر مثل هذه الأشياء تصبح وكأنها متعمدة. علاش حنان نحكي هذا؟ لأني عندي أرقام، وأنا ما نحكيش معناتها حتى لا أتجنى على أحد. شوف الجزائر لعب هو طه هو جغمة اللي كلف فريق الأولمبي الباجي أكثر من 200,000 دينار. هذه واحدة
0: ملعبش نص ساعة أصل،
1: ملعب 43 دقيقة. اللاعب علي سوكو كذلك كان على ثم قرار منع انتدام الفيفا، كلوسي أكبوزو، عثمان كومباسا، بابا كارسا، يعني كل اللاعبين أجانب وقت يجوا لفريق الأولمبي الباجي ويخرجوا من فريق الأولمبي الباجي بعد 6-7 شهور ونلقاو قضايا منشورة لدى الفيفا، برغم أن التأكيدات تأتي من الهيئات المدير من ناطق رسمي من غير ذلك من صفحة رسمية من أنه تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، وبعد اسمع التراضي في الوقت المحاكم الفيفا. هذا ملف لابد يعني من يعني إما مسكوا من طرف ناس تعرف القانون وتعرف طريقة يعني انتداب اللاعبين وكيفاش تم فسخ العقود اللاعبين، إما أنه سيصبح هذا الملف مزمن وفيه برشة تشعبات. وحتى لا أقول أشياء أخرى، لكن يبدو أن هذا الملف ملف لابد من الوقوف عليه بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي. وعلش هذاك أنا أقول دائما وأنه لابد من إعادة هيكلة فريق الأولمبي الباجي باتجاه ما وضع نظام أساسي جديد وجس عام خرق العادة لتقطيع الخبرة الأساسية باتجاه أحداث ليجة مختصة صلبة جمعية، منها ما يتعلق بالمسألة القانونية، لأنه تفح الكي بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي وأحباء فريق الأولمبي الباجي قالوا نحن مش مستعدين، وأنه في كل مرة يطلع لنا ملف يعيق سير الجمعية وهذا الموضوع باتيلي. كل فرق وكل تقريبا رفعت منع انتداب إلا فريق الأولمبي الباجي من موضوع عبد الله باتيلي اللي عنده
0: لونجاجمون. جلال شنو الحقيقة يعني الأولمبي الباجي اليوم بالفرق اللي مازالوا ما عملوش يعني ما اللي خذوا الإجازة المشاركة في الموسم الرياضي، وإلا يعني الاسم فقط يعني تم ذكر الأولمبي الباجي خطأ.
1: نعم هذا هو إشكال كبير حنان لحد الآن،
0: خاطر كان الأولمبي الباجي الغدوة آخر أجل ما عملش لونجاجمون تاعه وتولي حكاية
1: هو بالنسبة للبطولة واضح أمور، لكن المشكل هو في قرار منع انتدام الفيفا. هذا هو مشكل موضوع عبد الله باتيلي. الإشكال لا ننسى كذلك أنه ممكن إلياس الضاوي لاعب المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة اللي يشارك مع المنتخب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط يمكن نسبة كبيرة جدا سيغادر فريق الأولمبي الباجي إلى فريق سانتيتيان الفرنسي، غدا يتحول إلى فرنسا لإجراء الفحوصات الطبية، وقد يكون أول لاعب يخرج من فريق الأولمبي الباجي إن شاء الله معناتها بالتوفيق لهذا اللاعب يخرج من فريق الأولمبي الباجي، وإن شاء الله تكون صفقة على الأقل يعني طيبة للفريق الأولمبي الباجي، على الأقل تدر عليه بعض الأمال، لأنه قدر فريق الأولمبي الباجي معروف عن سنوات أنه يبيع باش يعيش، هذا هو قدر لفريق الأولمبي الباجي، وإن شاء الله بالتوفيق لفريق الأولمبي الباجي في أول مباريات، ولو أنه صعب جدا لأن يعني الرصيد البشري محدود جدا بالنسبة للمدرب لسعد معمر كما أشرنا من الأول أنه لحد الآن فما انتقادات كبيرة للاختيارات والمباريات الودية وطريقة يعني الأداء بالنسبة للفريق في المباريات الودية السابقة.
0: هو اللي يخوف لحد الآن، ممكن الأمور كلها تتصلح إن شاء الله. إن شاء الله لسعد معمر يعني والإطار الفني بالنسبة لخط هجوم الأولمبي البيجي على الأقل يكونوا ثمم لعبية، لأنه ما فريق في الرابطة الأولى لازم يسجل، يعني ما ذوما أربع مقابلات الأولمبي البيجي ما سجلش ولا هدف. إن شاء الله نشوفوا العكس في المقابلات الرسمية، واحد سعيد للأولمبي البيجي في أولى مقابلات أمام ترجي الجنوب الجمعة الجاية كما لقيت هذا تنطلق بطولة تونس لكرة القدم. يعطيك صحة جليل، شكرا ليك. نمشي جندوبة والهيئة التسييرية اتضحت معالمها وعرفنا التركيبة، كذلك تركيبة الإطار الفني لفريق جندوبة الرياضية. في المباشر يحضر معايا الكوتش هيكل عياري. كوتش مساء الخير، أهلا وسهلا بك خويا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا اختي حنان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذاتك.
0: يعيشك يا سيدي، عوده ان شاء الله تكون للملاعب من الباب الكبير، وحظ سعيد ليك في مسيرتك في موسم رياضي جديد. هيك العياري واحد من ابرز مدربي الرابطه الثانيه لكره القدم، تجربه جديده مع فريقك الام فريق جندوبه الرياضيه اللي حققت معاه نتائج طيبه، كنت قريب جدا من الصعود للرابطه الاولى، مصر الحاح هيك انه تعاود التجربه مع فريق جندوبه الرياضيه بطموحات كبيره. انت تعرف السعدله يعرفك مليح من الاول، يعني انا وقت عرفت تركيبه يعني الهيئه التسييريه قلت هيك العياري هو المدرب، يعني الناس خدموا مع بعضها منجحوا، ماك تعرف ديما التوفيق يبقى مع عند ربي سبحانه، وكل اللحظات الاخيره هي اللي تعمل فارق في بطوله الرابطه الثانيه اللي نعرفوها، يعني بطوله مثيره جدا. هيك التجربه جديده كما ذكرت مع فريق جندوبه الرياضيه، قبل تحدي جديد موسم آخر، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا الموسم الرياضي.
2: شكرا أختي حنان على المقدمة، يعطيك الصحة. تعرف كل مدرب ابن الجهة ولا ابن المنطقة وابن المدينة يبقى ديما متها حاضر أنه باش يقود الفريق متاعه، سواء كانت منتها الفريق في وضعية جيدة أو في وضعية صعبة، يعني إحنا ما عندناش خيار، هذه دارنا هذه بلادنا، دونك ديما موجودين ديما حاضرين باش نلبوا أرواج، بسواء كانت الظروف طيبه او غير طيبه. المهم كل بلاد بلغه اخرى تخدمها رجالها. انا نحيي سي سعد الله معناتها اللي يقبل انه باش يترأس الجمعيه في الظرف الصعيب هذا، كيف نحيي كل الاخيان معناتها في التركيب نتاع الهيئه المديره اللي قبلوا التحدي هذا. صحيح تعرف اللي وضعيه صعيبة شوي بعد انه عدد من اللاعبين من ركائز الفريق خرجوا، ما بقى لناش برشا وقت تقريبا، تو مازال شهر على انطلاقه البطوله. غدوا بحاول لنا نطلقوا في اول حصه تدريبيه، دونك اوني كونتر لا مونتر معناتها في تحضير الفريق، سواء على مستوى الانتدابات سواء على مستوى معناتها التحضير اللوجستي. الحمد لله احنا السيتياسيون ماهيش جديده علينا، خذنا أكثر من مرة منتها التجربة في الوضعية كيف هذه، نعرفوا منين نبدو، نعرفوا بحول الله نتجاوزوا الصعوبات هذوما، وإن شاء الله نكونوا في المستوى، وإن شاء الله فرحوا الجماهير متاعنا إن شاء الله.
0: ستاف وفي جدا، هيك الناس اللي خدم معاهم اللي نجح معاهم، خليني نذكر بالتركيبة معاك هيكل واختيارك على الفريق الفني اللي باش يكون موجود معاك على رأس فريق جندوبة الرياضي.
2: صحيح تعرف معايا سي علي البوغان من معد بدني متى معروف، هو من مدينة الكاف، هو صديقي وخويا وعشيري وقرينا مع بعضنا، وما بينتنا معناتها عشرة كبيرة، وما بينتنا انطونت كبير في العمل، يعني انسان جدي، انسان كومبيتون الحمد لله معناتها، وعنده علاقة وتيدة كيف بجندوبة الرياضية، عشنا مع بعضنا عدة مراحل التدريب حراس، هو سي عماد ماتها اللي رينا معنا عمنا، وكيف كيف إنسان خلوق وإنسان ذو كفاءة. الجديد هو معنا سي المناع جهاد اللي راجع من تجربة من السعودية، هو مساعد مدرب مكلف بالتحليل والفيديو. دونك نصور تركيبة نتاع إطار فني متوازنة، رينا الناس اللي قادرين باش يعطوا إضافة ونكونوا متكاملين ومتجانسين الحمد لله، كنا معناتها أساتذة نتاع الرياضة، كنا مربين، ان شاء الله نكونوا معناتها عند حسن الانتظارات الجماهير ان شاء الله.
0: كوتش مؤكد لو حكيت مع السعد هلا صحيح ممكن الاهداف نتاعك تو مازلنا شويه وقت، مي هيك العياري مع جندوبه رياضيه من اجل الصعود، من اجل تكوين فريق، من اجل يعني بقاء مبكرا. شنو الاهداف نتاعك؟ انا نعرف فكره ورباح يعني اذا خذ التجربه تحب تمشي لبعيد.
2: الحمد لله احنا ديما عندنا تحديات، تعرف الرياضه ديما الناس كل تحب تنجح، الناس كل تحب تعمل نتائج طيبه، ولكن ثم واقع، الواقع نتاعنا الحقيقه معناتها في وضعيه صعبه شوي، ولكن اللي استنسنا به خاصه في العوام الاخيره مع جندوب الرياضيه، وخاصه معايا الحمد لله انا واحد مش معايا واحد يعني خدمت مع ناس الكل، كانت في زوج مواسم اللي قبل الاخرانيين كنا قراب برشا من الصعود، دونك ديما نخمو باش نعملوا نتائج، ديما نخمو نحبوا نعاودوا نعيشوا نفس ذاك الاحساس، وين كنا نجيبوا في نتائج طيب وكنا فرحنا الجماهير نتاعنا. ان شاء الله ان شاء الله نقربوا، ان شاء الله ديما الفريق نتاعنا يرفع التحدي، ولكن واحده واحده احنا توا في مرحله نتاع بناء جديده، ان شاء الله نوصلوا نبنوا فريق اللي قادر معناتها باش يمثل الفريق نتاعنا بصوره جيده، ومن بعد ان شاء الله بشوي بشوي بحول الله نعرفوا اللي قادرين باش نوفر لي كونديسيون والوضعيات اللي باش نجيبوا النتائج اللي نفرحوا بها الجمهور نتاعنا ان شاء الله.
0: سي هيك القراءه في بطوله الرابطه الثانيه، المجموعه الثانيه اللي ديما قلت المجموعه الاولى حديديه، المجموعه الثانيه زاده ما تقلش عليها اهميه، لانه بصراحه وقت نشوف الفرق نقول ربي يعينهم المدربين، كل مقابله بحسابها.
2: صحيح الحاجه الباهيه في ليغ 2 انه ديما فيها تنافس، ديما موجود العديد من الفرق اللي تنافسوا على سواء على
0: ممكن الموسم هذا اكثر حد نتصور هكا في قراءه الفرق اللي موجوده يعني كسوة في البولولة ولا الثاني.
2: صحيح تقريبا ربما ما يخالف الوطني يعني الوطني ديما بينين اربع خمسه جمعيات معناتها يتصارعوا على المراتب الاولى، وبقيت جمعيات وبين وسط الترتيب والتفادي النزول. ليغ 2 عنده خصوصيه اخرى يعني كل فريق ما بين موسم وموسم الوضعيه نتاعه تختلف، يعني انت ورئاسه الجمعيه، انت والظروف الماديه نتاع الفريق، انت والانتدابات اللي تصير، دونك ما تنجمش تتوقع شنو ينجم يصير في وسط الموسم، وكذلك ديما ثم موجود الفاكتور نتاع لي سوربريز، ديما موجود، ديما ثم فرق تحضر في ظروف طبيعيه وفي ظروف معناتها ما تبينش اللي هي باش تلعب من اجل الصعود، ولكن في وسط الموسم يصادف انها تعمل نتائج طيبه وتكون معناتها تعمل موسم ممتاز، دونك ما نجموش من تو نحدد شكون الفرق اللي قادره باش تتراس المجموعات، ولكن ثم فرق، ثم بوادر الحقيقه، ثم فرق عندها بوادر طيبه، عندها تحضيرات جيده، عندها انتدابات جيده، ولكن يبقى ديما سباق البطوله ديما عنده بعض الخصوصيات في الوطن الاثنين، دونك الناس الكل باش تخدم، الناس الكل باش تجتهد، وان شاء الله اللي يعرف انه يكمل، خاصه جودي بيان اللي يعرف يكمل الموسم نتاعه، واحنا عشنا الظروف هذه بالنسبه لي مرتين مع جندوب الرياضيه كنا قراب برشا من الصعود، ولكن ما عرفناش كيفاش نكمل الموسم نتاعنا، دونك الفرق اللي تعرف تكمل الموسم نتاعها هي نتصورها اللي باش تتعدل الصعود ان شاء الله.
0: كهو كليم نتاع مدرب يعرف بالقدي الرابطه الثانيه، جمهور جندوب الرياضيه عنده دور كبير، كوتش وانت تعرفه مليح وهو يعرفك مليح في المقابلات الصعيبة، في حضوره أصلا مع الفريق ودعمه منذ الجولة الأولى باش يكون يعني رقم صعب، ويكون من الناس اللي باش يساهموا في موسم جندوبة الرياضية القادم.
2: صحيح أنا نتذكر خاصة في الموسم الأخرى وقت اللي مترأسين المجموعة نتاعنا وكنا قراب من الصعود، جمهور نتاعنا متى يقرب للحافله 50 و60 كيلومتر قبل ما نوصلوا للمدينه جندوبه، يعني دونك عشنا مثلا بارتاجي دي سنتيمون قويين برشا مع الجمهور نتاعنا، والحقيقه تألمنا برشا كيما ما صعدناش، دونك ان شاء الله المره هذه نعرفوا اللي الجمهور معناتها تمس، نعرفوا الناس مازال تنتظر منا الفرحه، ونحن بحول الله باش نعملوا كل ما في وسعنا باش نفرحوا جمهورنا. في الاخر بكل الجمهور بتاعنا وفي جمعيته وكان موجود معنا في الاوقات الصعيبه وفي الاوقات الباهيه، احنا نحاولوا بحول الله نفرحوهم ان شاء الله في خير العام، نفرحوا اجمعين ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك صحة هيكل، شكرا ليك خويا الباهي، حظ سعيد، نتمنى لك النجاح في تجربة جديدة وفي موسم جديد مع فريق جندوبة الرياضية وفي مسيرتك كذلك كما ذكرت، واحد من ابرز الاسماء في الرابطة الثانية لكرة القدم من جندوبة. باش نرجع للكيف، وسلم برشا على سي مكرم العامري، يعطيك صحة هيكل، شكرا ليك ومرحبا بسي مكرم العامري مدرب فريق اولمبيك الكيف، الفريق اللي رجع للتحضيرات يدخل الأسبوع الثاني، انتدابات، الأمور ماشية مليح، أجواء الفريق. سي مكرم أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
3: مرحبا أختي حنان، مرحبا بيك بسادة مستمعي ذات الكيف، تحية من خلال المداخل خويا وصديقي هيكل عياري، إن شاء الله بالتوفيق في المهمة بتاعه على رأس جندوبة الرياضية. بالنسبة لأولمبيك الكيف إن شاء الله كملنا الأسبوع الثاني من التمارين، عملنا 15 حصة اليوم، حصة معناها اليوم يوم راحة، نرجع نستعرض التحضيرات إن شاء الله. عندنا مقابلة ودية مع فما زوج تواريخ لحد الآن ما زال ما صارش التأكيد نتاعهم، يا أما نهار 19 يا أما نهار 22 أوت، ونواصلوا.
0: شكون المنافس والفريق اللي مسلبوا معاه؟
3: فما فريق تونسي وفريق من دولة شقيقة من الجزائر، ما زال ما صارش التأكيد، معناها حكاية برمجة في المركب الرياضي بعندرا
0: إذا هو
3: تخص إدارة البرمجة في المركب. بالنسبة للانتدابات كما تعرفوا كما بطل على الصفحة الرسمية وحتى على صفحة ذات الكيف، قمنا بانتدابات حسب النقائص اللي بانت لنا العام اللي فات، اللاعبين عندهم خبرة في الرابطة الثانية كما ستيتي بن عزيزة مناع ينور شهاب عوادي، وجبنا لاعبين معناها شبان 20 سنة 21 سنة اللي باش يعاونونا واللي شفنا فيهم يكونوا معناها تصير الانتجراسيون تاعهم مع اللاعبين الشبان اللي عندنا، بلومي، ياسين العبيدي، ياسين الخليفي، ياسر العثمان، يوسف الجباسي، الاخوين البرهومي، ياسين السهيلي، كملنا معاهم قلب هجوم من شبيبة القيروان بحكم اللي هو باش يدرس في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف، معناها باش يبقى معنا 3 سنوات إن شاء الله، عزيز النفاتي، وما زال معناها توا عندنا اتصالات بلاعب رواق وحارس مرمى، ما زالت الاتفاق ما صارش معناها نهائيا معاه، ان شاء الله في الايام القليله القادمه يصير التاكيد. الرصيد البشري بنسبه 85% 90% معناها محدد باين، بقيت النقائص اللي قلت لك في زوج مراكز باش نكملوهم ان شاء الله، وندخل في التربص بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: الأسبوع القادم يبدأ تربص فريق أولمبيك الكيف. سي مكرم، مؤكد كما سألت هيك العياري، كما أي مدرب راك شفت تركيبة المجموعة الثانية اللي موجود فيها فريق أولمبيك الكيف، فرق عندها خبرة في الرابطة الثانية، عندها سنوات، فرق نزلة من الرابطة الأولى، المنافسة باش تكون كبيرة، ويعني الموسم كذلك مطول بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم، في قراءة نتاع مدرب موجود، ونتمنى لك زاد الحظ السعيد في تجربة جديدة في الرابطة الثانية. يعني نفرح برشا وقت نشوفك، نشوف هيكل، نشوف لطفي جبالي، نشوف ولاد جهتنا، كل مرة يتزاد اسم في قائمة الرابطة الثانية لكرة القدم، لأنه بطولة فيها برشا مدربين كبار ومعروفين وبعد يكونوا موجودين في الرابطة الأولى ويخدموا، إن شاء الله تكون أنت واحد منهم، كيف هيكل، كيف لطفي، كيف برشا أسامي أخرين موجودين في الرابطة الثانية.
3: يعطيك الصحة أختي حنان، صحيح بحكم الابتعاد مدة 10 سنوات الفريق وعشرة مواسم أولمبيك الكيف في الرابطة الثالثة، نحن كفريق معناها حب يثبت أقدامه في الرابطة الثانية، يسعى معناها الهدف الأساسي واللي بكل عقلانية وبكل تجرد هو ضمان البقاء في مرتبة مريحة في وسط الطابلو، معناها هذا الهدف بتاعنا. حسنا الرصيد البشري، يعني عملوا في تحضيرات الشيء هذا، صحيح فما فرق عندها تقاليد في الرابطة الثانية، بحكم معناها التواجد المستمر في المواسم الأخيرة في الرابطة الثانية، لكن من حيث الاسم والتاريخ معناها أولمبيك الكيف معروف. الرابطة الثانية في موسم 2012 كملنا الموسم بعد خروج خويا رطفي جبالي، كملنا الموسم صحبة صديقي أخوي وسام بن خليفة، حققنا صعود الرابطة المحترفة الأولى، كانت تجربة ممتازة، خذنا 14 مقابلة مقابلة في الأخيرة في الذهاب، ثم كملنا الإياب الكل وحققنا الصعود، معنا وقت الدكتور عقبة السير اللي موجود معنا تو، وانتهت التجربة بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. سنه معناها وقت اولمبيك كيف عنده 4 و5 مواسم في الرابطه الثانيه وكل عام يحسن يحسن يحسن اللي جت الفرصه وصعدت في سنه 2012 السنه كنا في رابطه ثالثه صحيح التقاليد نتاع جمعيه كبيره الانضباط براتيكمون معناها الملعبيه ما تبدلش عليهم حتى شيء بين الهوايه والاحتراف لانه يعني من تقاليد النادي ومن طريقه العمل في الموسم الفارط معناها محسين الاولاد اللي هما عباره لاعبين محترفين ما يختلف كان ستاتيو السنه كملنا في نفس النهج نخدموا على رواحنا قلت كيما قلت لك الهدف نتاع اولمبيك كيف تثبيت اقدامه في الرابطه هذه يلعب كل مقابله من اجل الفوز بالنقاط ما عندناش معناها ما نعملوش ضغط على ملاعبيتنا نتاع صعود مازال الموسم كيما قال هيكل طويل واللي يعرف يكمل الموسم نتاعو هو اللي يحقق الهدف هدفنا على المدى القصير معناها هو التمركز في وسط الجدول الترتيب خلال مرحلة الذهاب بين الذهاب والإياب نقيم ونعمل جلسة مع الإدارة ونقيم ونحدد نقائصنا وعلى ضوء هي معناها نحدد نعالج النقائص اللي عنا هو لحد الآن معناها قمنا بستة انتدابات مازال عنا 4 انتدابات وأربع لاعبين معناها خارج الكوتا معناها اللي هما أقل من 23 سنة مازلنا ما جبناش حتى واحد معناها ما صارش انتداب حتى لاعب منهم معناها مازال عندنا الاماكن وقاعدين نخدموا كما قلت لك معناها الهدف نتاعنا هو التواجد وسط التابلو بكل تجرد بكل عقلانيه من بعد البطوله وقت اللي نشوفوا النتائج ونشوفوا الجولات
0: صحيح وهذا هو الكلام المعقول راهو كوتش
3: نجموا صحيح نجموا ما تدروش معناها كره القدم معناها حوايج ما تبانش ليك صحيح تخدم وتحضر وفما تنافسيه كبيره في الرابطه الثانيه للامانه المستوى يبدا متقارب بين جميع الفرق على عكس مثلا الرابطه الثالثه معناها تبدا فريق متصدر بالذهاب من بدايه الموسم يكمل متصدر ويصعد في عديد المجموعات مش حتى في مجموعات شمال حتى مجموعات جنوب في السنوات الاخيره انا شفنا معناها فريق يتصدر من الجوله الخامسه السادسه ذهاب بحق الصعود في الرابطه الثانيه العكس فما ديو ديبا
0: اللي هو الامر يختلف يعني يخدم اختلاف كبير يعني الامانه أيه. يعني أيه. انت جبت على رابطه ثالثه مثلا كوتش وانت تعرف مليح عملي ولا اولمبيك الكيف الافضل يعني منذ بدايه الموسم تراجع كبير مستوى بطوله الرابطه الثالثه خاصه وقت نحكي على مجموعتنا يعني شتينا بين أيه. المواسم الفارطه والموسم الفارط ولا ثم تراجع كبير نحكي فنيا وانت ادرى بهذا رابطه ثانيه حكايه اخرى يعني كل مقابله بحسابها كل مقابله كهو ما عندكش يعني توصل لاخر السيزون النقطة تضيعها تندم عليها من بعد
3: صحيح صحيح صحيح يلزم التركيز على كل مقابلة على حدة كل مقابلة والهدف نتاعها وعدد النقاط اللي باش تحصلها من المقابلة اللي باش تلعبها انا قلت لك معناها فريق في مرحلة الذهاب ان شاء الله الهدف اللي محددينه مع الهيئة هو التمركز في وسط الجدول في مرتبة مريحة وبعدها معناها

شكرا ليك على حضورك معنا. هذه اخبار فريق اولمبيك الكيف، كل التفاصيل اللي سمعتوها مع الكوتش مكرم العامري مدرب الفريق، قبله كان هيك العياري مدرب فريق جندوبة الرياضية، حكينا على الاولمبي اللباجي اللي ان شاء الله بعد تدخلات وان شاء الله يتجاوز سيرتو الازمه الماليه اللي تخليه يعني الفريق ينتدب لاعبين في الفتره هذه. شكرا ليك سليم على الاغاني الاخراج الجيد، هشام فيصل في المراقبه، مولدي في المكالمات الهاتفيه. قبلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه، هذه سبورت تايم لليوم 16 اوت 2026.

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية مدينة تبرقة ملي جندوبة عن تحية 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدني، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها، وفق أفاد مدير الجهة لتجارة الميت صادرة بجندوبة. قالت المنسق الجهوي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية منتجات الغذائية بالكافونة حمديني أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد الغير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد 12/17 من أوت الجهري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. أفادت مصادر فلسطينية بأن مدينة غزة تعاني عجزا مائيا يتجاوز 70% في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان والنازحين جراء موجة الحر الشديدة في ظل ظروف إنسانية وبيئية قاسية وتدهور واسع في الخدمات الأساسية جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ابي تربى.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم وكل الزيقان المستمعين على موجه اذاعه الكافه وكمان التراث حتى للعشره. نتواصل مع بعضنا في رحله اخراجها في الجزء الاول سليم الرزقي في المراقبه فيصل محمدي من الاستوديو عادل الخماسي. مرحبا بكل الاحباء في رحلتنا حتى للعشره متواصلين مع بعضنا مع تراث الشفوي المنقول. مرحبا بكم في الارساليه تمتعكم على www.radiokafa.in. مرحبا بالجميع كذلك في المسابقه متاعنا اللي باش تكون حول ثلاثه وقوف، الرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف. ثلاثه وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف. ثلاثه وقوف الرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف. مرحبا بكم على موجات اذاعه الكاف فواكه من التراث.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصل مع بعضنا في رحلتنا. تحياتي لكم الكل اللي تسمعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا على www.radiokef.tn. متواصلين مع بعضنا في خصوص اللقاءات متاعنا، ثلاثة وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف. مرحبا بكم على رقمنا الموحد لإذاعة الكيف بالنسبة لعشويتنا فواكه من التراث 70-281-727 اللي نستقبل عليه المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: ألو، مرحبا.
1: يعيشك.
0: شكون معايا؟ ميمة.
1: معاك نسرين عبيدي من الكيف.
0: نسرين
1: عبيدي من الكيف.
0: نسرين عبيدي من الكيف، تفضل يا ميمة.
1: الإجابة هي شكوى.
0: عبيدي، استنى نكمل. عبيدي ساعة ومن بعد أعطيني الشكوى. باهي، واضح، حطيناها الشكوى، واضح، تفضل. شكرا لك نسرين، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. على السلامة.
2: ألو، على السلامة.
0: مرحبا.
2: عايشك سعاد، لبس عليك.
0: الحمد لله. عايش أختي، شكون معايا؟
2: معك حليمة عادي.
0: حليمة، منين يا حليمة أنت؟
2: من الحوض التجروين.
0: من الحوض التجروين، مرحبا بيك، تفضل.
2: ثلاثة وقوفي العصية ذكرهم واللي وبعد الشكوى هي المرأة اللي هي الشكوى.
0: باه، واضح.
2: ثلاثة واقفين هما العصي.
0: والرابع منفوخ. والخامس يضرب ويشوف.
2: وهي الشكوى، والخامس هي المرأة اللي تمخ في الشكوى.
0: واللي تعطي في الحل حليمة العايدي، ويعطيك الصح. واضح يا حليمة، شكرا لك. عندكش تحية؟
2: تحية لكم أنتم الكل دارنا.
0: واضح. شكرا لك حليمة، يعطيك الصحة. سليم، عنا مكالمة أخرى. ألو، عسلامة.
3: ألو، وعلي سعاد. لا لا،
0: أهلا بسهلا بس الواعر، مرحبا.
3: ألو،
0: عسلامة.
3: ألو،
0: نسمعوا فيك يا سلواعر.
3: أهلا بيك. أهلا بيك.
0: الحمد لله.
3: يا حبيبي الغالي،
0: تفضل.
3: هذه الشكوى ربي نوب الحبيب.
0: باهي يا سيدي، شكوى، واضح يا سلواعر. رأي هاد التحية متاعك.
3: التحية إلى الصديق الوفي والعزيز التجلول الغزواني وكف حياته إصلاح الحرباوي عيشوشة عبد الحميد حكيم ورام جميلة رفيقة ورغة جليلة ورغة وكل أحباء هذا البرنامج.
0: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك الوعر، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم في رحلتنا على موجات إذاعة الكيف. مكالمة أخرى فواكه من التراث. مرحبا.
4: ألو، عسلام.
0: مرحبا. الو، نسمع فيك. الو،
4: جفال سيدي برويس.
0: عود لي.
4: داو جفال سيدي برويس.
0: جفال سيدي برويس. نسمع فيك، انا نقايده سيدي بر. هاي، تفضل.
4: سؤال شكوى، اول مره نشارك.
0: انت اول مره تشاكر، مرحبا بيك يا سيدي اخوي. هاي، تفضل اخوي، عندك تحيه.
4: اقدم تحيه لاخواتي في فرنسا. وزوجتي وأولادي.
0: ايه، ويسلم عليك سليم ام سيدي برويس.
4: سلام عليكم انتم الكل.
0: عايشك سيدي.
4: كيف وكيف كامل.
0: شكرا سيدي، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. هاي سليم، مكالمة أخرى موجودة. أسلامة.
5: ألو، عسلامة سعيد.
0: مرحبا.
5: عايشك راضي عارفه.
0: راضية عارفه، منين يا راضية؟
5: ملكيف.
0: ملكيف، تفضل.
5: الشكوى.
0: الشكوى، واضح يا لله، واضح. عرفاوي، نعيشك، شكرا لك. مكالمة أخرى. عسلامة.
6: عسلامة سعد، لا أنا بيك. لباس.
0: مرحبا، تفضل يا سيدي.
6: عبيدي عبد الحي من الكيف.
0: ماني ديما أقول لك عبد الحي، أعطينا الاسم الأول. عبد الحي، عليها كتعب فيه تو.
6: عبد الحي عبيدي.
0: صحيت هكيك.
6: الله لا يتعبك.
0: الله يطفى عليك. عبد الحي العبيدي. يا باباي.
6: الإجابة هي الشكوى سعد.
0: هي الشكوى، واضح، يعطيك الصح، شكرا لك. هذه اذا الدفعه الاولى من المكالمات الهاتفيه باش تعدوا الاقتراحات الغنائيه، ونرجعوا بعد ثمانية باذن الله. نذكروا ثلاثة وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف. هذايا الحل او المسابقه نتاعنا اللي فيها 100 دينار مهدات من اذاعه الكيف على رقمنا 71-281-727. سليم يقول لي ناخذ المكالمه قبل ما يسالش. هات يا سيدي، هاي هات هالمكالمة. 70-281-727. قلبه طيب رو سليم. ألو، عسلامة.
7: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
7: عايشك، معك وصال تعبلية بالفاجئة.
0: وصال
7: تعبلية.
0: تعاقبية؟
7: تعاقلية.
0: تعاقلية منين؟
7: مساقية.
0: مساقية واضح، تفضل.
7: الإجابة هي الشكوى.
0: هي الشكوى واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك، يعطيك الصحة ويسال. إلى اللقاء. مكالمة أخرى. مرة مرحبا سليم. نقص لي في التليفون، نقص في التليفون، نقص لي في التليفون هكا ما يتعداش. راه
8: الو.
0: الو عسلامة.
8: عسلامة سي عادل،
0: مرحبا.
8: احتراماتي ليك ولسين سي سليم الرزقي، الانام الذهبي، امير القنصلات.
0: عايشك
8: الغالي
0: سليم الرزقي. عايشك يا سيدي،
8: وربي يفضل لك البنوت، وربي يفضل لك العازب.
0: عايشك يا سيدي.
8: عايشك محمد المنظر.
0: ايه
8: انا انا انا باش نقترح نغم، وذا بيا سليم يعدي لي حتى قبل ما يروح.
0: ايه تفضل. ايه
8: هيدي حبوب الليلة والمزود خدام.
0: براي
8: بيه براي. والإجابة 100% الشكوى.
0: باهي واضح، حطيناها الشكوى. الأنغام نتعدوا بالنسبة لاقتراحات أصدقائنا المستمعين. بعد 8 نرجع إن شاء الله.

0: من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرات. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف من الحمداني إن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد غير صالحة للسلاك وتحرير جملة من المخالفات. دعا الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم الغد 12/17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته ظهر اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذا ودان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الرفض الصهيوني المعلن لخريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المعدة قادمة تجدد في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، تحياتي للجميع. نزار في إخراج الرحلوي يتواصل معكم حتى نص الليل. مرحبا بكل الأحبة. نذكر ثلاثة وقوف، والرابعة منفوخ، والخامس يضرب ويشوف. هذا هو المثل متاعنا على موجات إذاعة الكاف في فواكه من التراث، ورقمنا الموحد الموضوع على ذمة الجميع 70 281 727. مرحبا بكم. 100 دينار من هدايا إذاعة الكاف. نشوف الدفعة الثانية من المكالمات التي فيها. الو، عسلامة.
1: الو، مرحبا سي عادل. عسلامة.
0: الو
1: الو، عسلامة سي عادل.
0: مرحبا
1: وبيك اكثر. صلاح حرباب.
0: مرحبا بسلاح، تفضل يا اخوي.
1: عايز حل اللغز هو شكوى سي عادل. ولا غم مقترح فرقة الجريف.
0: فرقة الجريف، باهي يا سيدي، واضح.
1: شكرا. ايوه، تحية ديكات.
0: تفضل.
1: يفضلك الله الوعر المناعي. أمي زينة، عم صار المحيمدي، رفيق الورغي، متراهم الخلفاوي، عادل وليدتك سعيد.
0: عايشك يا سيدي، يعطيك الصحة، شكرا لك. سلاح، نشوف مكالمة أخرى. عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا.
2: ألو ألو، عسلامة.
0: عسلامة ميم.
2: معك زينب حليمي.
0: زينب حليمي منين ميم؟
2: من عبيدة.
0: عبيدة، مرحبا بيك. فما مطار تقول لا؟
2: لا لا.
0: هاي باهي، تفضل يا ميمي.
2: هي شكوى.
0: واضح يا زين، مش شكوى. عندك تحية
2: نهديها لك انت ان شاء الله. كل عام وانت حي بخير، ولذا باقي عليك من
0: السبت. عايشك يا زينوبة، وانت كذلك. شكرا ليك. متواصلين معاكم في رحلتنا. مكالمة اخرى. على السلامة. باهي، لا خليني ساعة نتعدى للانغام مع نزار ونرجع.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف 36 دقيقة بعد 8 في رحلتنا فواكه من التراث. الجزء الثاني يوشك على النهاية إن شاء الله، نرجو نتواصلوا بعد، نخلي المساحة للإرساليات القصيرة. بالنسبة للغز إذا ثلاثة وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف. مرحبا بكم، نشوف الدفعة الأخيرة من المكالمات. ألو، عسلامة.
1: ألو، مساء الخير.
0: ألو، مرحبا.
1: عسلامة.
0: اهلا وسهلا بسيمونجي، مرحبا.
1: شنو احوالك اخوي عادل؟
0: عايش
1: لاباس عليكم؟
0: الحمد لله، تفضل يا مجري.
1: تحيه ليك وتحيه لكل اسره اذاعه الكيف.
0: عايشك يا اخوي.
1: والسيد المخرج.
0: عايشك.
1: والله شاهي شرب البن باهيه كي تكون بالكيل ومحلاها.
0: صح، وبالشفاء.
1: اي، ونودك من شهيد.
0: عايشك.
1: اللغز هو الشكوى بالطبيعه.
0: الشكوى، واضح.
1: باهي. ديديكاس الخوية رمزي المجري، اخويا ايمن السايح، اخويا جمال الصامتي، اخويا زياد، الكابتن زياد.
0: واضح يا سيدي، واضح.
1: هاي اغنيه على اميمه. المهم
0: على اميمه. واضح يا سيدي، شكرا لك، منجي يعطيك الصحه. الى اللقاء.
2: يا جواب.

والحجره.

الشانه يا وهمنا.

love you, little.

كيف دانا يا فاضطر. ايوه الحق يا ونهنا الاسمانه يا روى الحقا.

صوته. لا لا لا يا وانا هنا الاسمانة ورصدتها. يا ما سد ذاقت الاروانة هنا حوى قلوبنا انا يا فدتها. يا والحقيا يا وانا هنا الاسمانة يا روى الحقيا.

door.

فرقانة يا بلاد وجبيانة، وانا هنا لانديانة يا جبيانة.

فيه كل جانا نهنا خلانا يا يفاقوا.

تلاقوا يا والحق يا وانا هنا الاسمانه يا والحق

كمايا في عرضك انا هنا سلانا يا فمي لا لا لا يا وانا هنا لصمانا يا فمي

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
2: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة تدخلاتها بالتعاون مع إدارة المياه العمرانية والإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بتنظيف مجاري المياه بطريق بارادة وجهر البلوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار وسط المدينة، إضافة إلى إزالة الفاضلات ورفع فواضل البناء بضفاف وادي الخربية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلة بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل الترفيع في الأسعار وعدم إشارها وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرة. أفادت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف من الحمداني أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعمليات مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد غير صالحة للسلاك وتحرير جملة من المخالفات. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين 17 من أوتا الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع مبعوث الرئيس الأمريكي الذي يزور مصر حاليا التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، وبخصوص المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تم التجديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر من سنة 25 و2000. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في لبنان إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية على جنوب البلاد. وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على لبنان منذ الثاني من مارس حتى اليوم بلغت 4346 شهيدا و12301 مصابا. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، صار طيبة للجميع.

مرحبا بالجميع، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين في الجزء الثالث والأخير من فواكه من التراث على موجات إذاعة الكيف. تحياتي لكل مستعملي طرقاتنا، طريق سالك وآمن بإذن الله في العشوية معانا. نعرف أن الناس تبدأ تسمع في الإذاعة في الطريق، إن شاء الله تركيز تام، وإن شاء الله فيما عددناه طرق للجميع، أرضاء الجميع غاية لا تدرك، لكن محاولات كمال ملك في www.radiokef.tr. يقول تحياتي لبنتي مريومة مع النجاح متاحة امتياز، تحياتي زوجي أم الزين، الخويا طارق المنوب العياري، وكذلك عزيز، تحية لكل المستمعين اللي يعرفوني متواصلين معاكم. كذلك بالنسبة لأصدقائنا المستمعين على www.radiokef.tn، مرحبا بكل الأحبة اللي يسمعوا فينا داخل وخارج الحدود. مرحبا بصابرين اليونسي اللي تقول تحية ليك خويا عادل ولكل المستمعين ولكل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا داخل وخارج حدود البرنامج. إلى لجينا كذلك الغنجاتي تقول تحياتي لكم، مساء النور والفل والياسمين، تحية لكامل الفريق اللي معاك في هالمساء. دالي جبالي تحية إلى كل المستمعين وكامل الفريق اللي معاك، تحية لبنة أخي رميسة جبالي بمناسبة عيد ميلادها يوم الخميس القادم من عموتك اللي تحبك برشا. أم شيمة مساء النور وسرور محبة الرسول. نجاة الشيخاوي مساء النور. نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق وعيد أمسة طيبة للجميع. صابرين اليونسي تحياتي لكم. كذلك تحية جينا من فاطمة تقول تحية لكوثر براح بمناسبة زواجها، وتحياتنا من خلالها ولدها طارق براح واختنا نجوى بمناسبة زواج بنتهم البارح إن شاء الله بالرفاه والبنين. تحياتي كذلك لكل المستمعين اللي تابعوا فينا على موجاتنا على www.radiokef.tn.

مرحبا بالجميع، تحياتي لكم. كل 36 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا فواكه من التراث، خونا طارق المشراوي في تحية خاصة للوالدة والوالد، يقول ربي يطول في عمارهم، يقول معايا زوجتي وليداتي وإخواتي لؤي، وكذلك التحية لكل من يعرفني وخاصة عزايز الواجيس. إن شاء الله تكون التحية وصلت، تحياتي كذلك لكل المستمعين اللي تابعوا في الرحلة متاعنا على موجات إذاعة الكاف. بالنسبة للفائز متاعنا في عشويتنا مش نعطيكم بعد شوية الفائز، اليد البريئة شكون مش تكون اليد البريئة، هو نزار الهراغي في عشويتنا في اختيار الفائز اللي متاعنا في عشوية فواكه من التراث. بعد شوية نعطيكم الفائز بالنسبة لعشويتنا.

مرحبا بيك كل المستمعين، تحياتي ليكم. الله يرحم موتانا من أمهاتنا، وإن شاء الله ربي يطول في عمار الحياة منهم. متواصلين معكم في رحلتنا، إذا ثلاثة وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف الحل متاعها، هي المناسب ثلاثة الحطب اللي يوقفوا، والشكوى هي المنفوخ، والخامس هو المرأة اللي تمخض في الشكوى. حليمة العايدي أفرزت عملية القرعة، اسم أختها حليمة العايدي. مبروك ليك الجائزة 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. حليمة العايدي مبروك ليك. شكرا لكم أصدقائي المستمعين على المتابعة. رحلتي أوشكت على نهاية السهرة متاعنا، غدوة نتقابلوا بإذن الله مسة متاع الصباح في رحلتنا. صباح الخير حتى للـ9:30. شكرا لنزار الهراغي، سليم رزقي في الجزء الأول، فيصل محمدي ومن الاستوديو عادل الخماسي.

0: حليلي هي عين سرد
1: مريض ثاني نايم النقادة شنعاني زعمة على خاطر براني واللي انتي ماكش من جي

0: عيني هي عين الشرد
1: مبهورة والله من حالي مقهورة نايم كبدي مجمورة نستنى فيك دزيلي.

0: يا نادر.
1: نستنى في كلمة بيها نتهنى، في شبحة عينك نتمنى، مصود بحبك لا جيلي

0: مريض فاني منك يا حليلي يا عين الشرد.
1: ست ذابي حرمتي قوتي وشرابي ضيعتي دليلي وصوابي علاش هكا زدتي تبهذيلي.

0: عيني مريض فاني منك يا حليلي يا عين الشرق
1: على الشكة مريض فاني منك نشكة قولي لي قلبك من فكة واللي انت تحبي تبديلي يا عيني.

0: حليلي بريد فهني منك يا حليلي يا عين الشهادة.
1: شلهيقي هاش اللي جابك في الطريق عاد شايان الاهوب في ريقي فوسو الدنيا شهيلي هاي عين الشارد.
0: قولي لي هاي عين الشارد قولي لي هاي عين الشارد قولي لي مريض فاني منك يا حليلي هاي عين الشارد.
1: بلا صيفة متكدر وروحي ضعيفة هذه الملزومة لا خليفة ذوقي معيني وتفسير.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام والعشرة ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
3: صوت الشمال
2: طابت سهرتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوين النشرة، حب الملوك والتفاح والتين بولاية سليانة منتوجات واعدة تعزز القطاع الفلاحي وتواجه تحديات التغيرات المناخية. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. المنظمة الفلاحية تدعو البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين. تتميز ولاية سليانة بتنوع إنتاجها الفلاحي وبشساعة المساحات المخصصة فيها للزراعة والغراسة بأنواعها، حيث تمسح الأشجار المثمرة في الجهة حوالي 8000 هكتار وتساهم في الإنتاج الوطني بحوالي 60000 طن وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة زواري. وبيّنت زواري أن الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنية في إنتاج حب الملوك ب6000 طن خلال الموسم الحالي على مساحة تتجاوز 700 هكتار، أي معادل أكثر من 90% من الإنتاج الوطني. وأضافت زواري أنه رغم وفرة الإنتاج لأنه سجل تراجعا مقارنة بالموسم المنقضي الذي سجل أكثر من 8000 طن، مشيرة إلى أن هذا التراجع ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من حب الملوك 50 دينارا في بداية الموسم وتتراوح بين 10 و20 دينار خلال نهاية الموسم. ولفتت إلى أن قطاع التفاح يحظى كذلك بأهمية اقتصادية واجتماعية في الجهة، سيما في ظل العوامل المناخية بالمناطق المرتفعة للجهة التي تساعد على تقلمه واستقرار إنتاجه. وأكدت أن ولاية سليانة تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الوطني للتفاح، حيث يقدر الإنتاج الأولي للموسم الحالي ما يقارب 31000 طن على مساحة تقدر ب 2115 هكتار، مبرزة أن القطاع لاقى اهتماما من طرف جميع المتدخلين لتطوير حلقات المنظومة بهدف إعطائه قيمة مضافة. وأضافت زواري أن الجهات تحتل أيضا مراتب متقدمة في إنتاج التين وتعرف بصنفها الزيدي الذي يعد من أجود الأصناف، كما تمتد غراسات التين فيها على حوالي 9900 هكتار يقع جلها بجانب البحيرات الجبلية بكسرى وسريانة الجنوبية، مشيرة إلى أن إنتاج الموسم الحالي قدر بحوالي 2800 طن. وشددت على أهمية هذه القطاعات الثلاثة التي تعتبر قطاعات واحدة بالجهة، غير أنها تبقى رهينة التغيرات المناخية، وهو ما ظهر بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة من خلال تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنتوج وتسببه في تدني جودته خاصة في قطاع التفاح. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرة. وأوضح المصدر ذاته أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشتة وفق تأكيده. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف من الحمداني إن مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعملية مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات.
3: تم تسجيل قرابة 30 كيلوغرام من مادة المارجرين محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء البقري مهربة تم نقلها في ظروف نقل لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني. عدد 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا محفوظة في ظروف غير صحية. عدد 6 كيلوغرام من المصبرات المعدة لإعداد الأكلات الخفيفة تظهر عليها علامات الفساد. تم تحرير عدد 20 تنبيه كتابي على معنى الفصل 60 من القانون عدد 25 لسنة 2019. تم تحرير عدد 10 مخالفات صحية لعدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، هذا مع مواصلة تكثيف عمليات المراقبة الصحية استعدادا للعودة المدرسية.
2: ده الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدون اليوم المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزجوج والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء تخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الفلاتوكسين. وأشار إلى أن الزجوج باعتباره من المواد التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذه المناسبة يمكن أن يتعرض للتلوث في حال تم تخزينه في ظروف غير ملائمة، مؤكدا في المقابل أن التحاليل الرسمية المتواترة التي تجريها هيكل المراقبة الصحية تظهر أن أغلب عينات الزجوج المتداولة عبر المسالك القانونية والمنظمة خالية من سموم الأفلاتوكسين ومطابقة للمواصفات. مع اقتراب العودة المدرسية أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، سهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل، بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة صبرين الباجي:
4: اليوم تنطلق حملتنا كما كل عام، حملة جمع تبرعات الأدوات المدرسية في المقر الهيئة متاعنا اللي هي بجنب قصر البلدية. هدف الحملة متاعنا جمع 500 مساعدة لأصحاب الحق ومحدودي الدخل. للأسف عمناه وما جمعناش العدد الكافي، سنة إن شاء الله نقدروا نجمعوا العدد هذية. كما نعرفوا ارتفاع البهض لأسعار الأدوات المدرسية، الأولياء صعب عليهم وبرشة صغيرات ما يتمكنوش من العودة المدرسية وبرشة صغيرات ينقطعوا عن الدراسة. انقطاع الدراسي المبكر لاحظناه معناها بكثرة للسنة الفارطة. السنين إن شاء الله نتمكنوا يد واحدة واليد في اليد نتمكنوا باش الصغيرات هذه ترجع للدراسة متاحة. الحملة متاعنا توفى يوم 20 سبتمبر وإن شاء الله نكونوا مع بعضنا يد واحدة واليد والتونسي للتونسي راح أجل هالصغيرات هذوما ترجع تقرأ. ننتظروا تبرعاتكم.
2: بولاية سليانة ومع اقتراب موعد العودة المدرسية تتكثف حملات التعهد والصيانة بمختلف المؤسسات التربوية، إضافة إلى الحث على استكمال عدد من المشاريع المحدثة في القطاع. المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري:
5: عندنا 22 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، وبالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 25200 تلميذ. عندنا 179 مدرسة ابتدائية وهي نضاف مولود جديد اللي هو مدرسة ابتدائية إحداث مدرسة حي حشاد بسليانة المدينة، هي جاهزة بنسبة 99%. بالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 45 مؤسسة تربوية بين مدارس إعدادية ومعاهد ومدارس إعدادية تقنية. كذلك عندنا مولود جديد اللي هو المدرسة الإعدادية ببعرادة. كذلك عندنا مبيت جديد في معهد 14 جانفي بمكثر جاهز كيف كيف لاستقبال التلاميذ، وعندنا ثلاثة أقسام تحضيري جدد. نحن في الحقيقة عندنا 170 مشروع يتعلق بالبنية التحتية وعندنا 31 مشروع جاري العمل. المشاريع هذه كلها ما عندهاش حتى تأثير على العودة المدرسية. كيف كيف في مستوى آخر بسبب ضبط الحاجيات مع وزارة التربية الحاجيات نعني بها من الإطار التربوي. كيف كيف بالنسبة للنقل المدرسي الحمد لله بالنسبة لسليانة الشركة الجهوية قامت باقتناءات وشراءات لحافلات جديدة.
2: يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البوضيلي بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية.
6: مؤخرا جاءت مراسلة للبنوك، لكن ينتظرون النصوص الترتيبية من البنك المركزي. الفلاحين اللي عندهم ديون تعدوا لشركات الاستخلاص مازال ما يوافق عملية الرجاء من البنك المركزي إدراج حتى الفلاحين اللي ديونهم تعدت لشركة إخلاص من البنك متاعهم باش البنك تولي تسترجعهم وتثير الجدولة. ما نحرمهمش هما، والمشرع جابها والسلطة والدولة جابتها للفلاحين، ما هم الفلاحة التونسي خنخفوا عليهم العبء متاع الفوائض البنكية، واللي هم بيدهم يسارعوا الاستثمار ويرجعوا للدورة الاقتصادية بكل جدول. خسرنا مساحات وخسرنا طاقة إنتاجية. دونك الدولة إذا نخسر أي طاقة إنتاجية مش نعوضها يا إما بالتوريد ولا بارتفاع الأسعار نتاعها عند المستهلك، أي نقص في الإنتاج يا مش نعوضه بالتوريد، وهنا إهدار العملة الصعبة مش يرتفع السعر عند الاستهلاك. ماذا بينا نعمل لهم أبيرمون تصفية الديون؟ الفلاح اليوم اللي تخرجوا من الدولة الاقتصادية مش شبع، يصبح عبء اجتماعي، وكان من الأجدى وقت يهبط قانون المالية راه 1 جانفي 2026 يفعل.
2: في أخبار العالم، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته ظهر اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الرفض الصهيوني المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. هذا وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع مبعوث الرئيس الأمريكي الذي يزور مصر حاليا التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، وبخصوص المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تم التجديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر من سنة 25 و2000. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في لبنان إلى ضرورة حماية الأطفال والمدنيين في ظل تواصل الغارات الصهيونية على جنوب البلاد. وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 مارس حتى اليوم بلغت 4346 شهيدا و12301 مصابا. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها: حب الملوك والتفاح والتين بولاية سليانة منتوجات واحدة تعزز القطاع الفلاحي وتواجه تحديات التغيرات المناخية. الهلال الأحمر التونسي بباجة يطلق حملته التضامنية السنوية لجمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. المنظمة الفلاحية تدعو البنك المركزي لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، صار طيبة للجميع.
7: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

أهلا وسهلا بيكم. قال لك أشبهتك عين؟ قال له كل يوم نسمع غريبة ونشوف غريبة. باختصار عيني ومرات. العين شافت برشا ويا ما شافت، ولكن مش اللي شافتهم الكل نجم تتذكرهم. ذاك علاش حكاية عيني ومرات هي رصد لك الحكايات اللي ما تتنساش. الحكايات كل ما نتفكروا تجيبين عينينا، اي هي هيك العام صار وصار وصار وصار. نحكوها بمناسبة وما غير مناسبة، نحكوها لولادنا ولاد ولادنا كان طول فينا العمر والعمر فيه بقية، وبالطبيعة ولاد ولادنا مش يحكوهم لولادهم، والله أعلم. باختصار احنا زينا نحكوها للمستمعين الليلة في عيني ومرات، لكن قبل احسن ما نبدو بالصلاة على النبي، نبدو بالزيارة، هدي خاص كل يسمع فينا راجعين.

الحكاية هذه ترجعنا لأيام الثانوي. صديقنا كان يقرأ، تلميذ لبس حسن أكثر من المتوسط، يعدي روحه ثم قابلية باش يتحسن، ولكن ساعات الخلط بعد شوية تخلي التلميذ ما يركزش، تخليه برشا لعب، ومن الخلط صعيب ياسر شكون يقولك هيا نقرو، ينجم يقولك هيا نعملو كل شيء، من هيا نكورو الغيرو، ولكن هيا نقرو اخر حاجة تسمعها ما يهمش. لكن صاحبنا قرر باش حاول ينقص من الخلط، نزل عليه الوالدين شوية، شافوا الاعداد متاعو مش كيما العادة، اي وليدي يزيك وليدي يهديك، نقص من الخلط وقرا على روحك. عيني ومرات هيا جبد روحه مع ابوه سين مصلي عاقل، وليدي صلى على روحك، راه الدنيا فيها الموت، لاخرك تقابل ربي تقابله وانت طاهر، وربي يحبك وربي ينجحك ويصلح رايك. الوالدين عندهم اسلوبهم ما شاء الله. صديقنا بدا يتبدل بالشوية بالشوية، نهار من نهارات هو يتفرج في التلفزة، شاف صغيرات يحفظوا في القرآن، عيني ومرات الحاجة اللي شافها منساهاش، والشي اللي شافه خليه يتسأل سؤال بينه وبين روحه، شنو الشي اللي زيد في الصغيرات هذم عليا، كيف كيفهم نجم نحفظ نكون كيفهم وحتى خير منهم. هنا تظهر حكاية الإرادة والتحدي، ونسين حب يتغير فعلا، ونسين حط هدف. أيا صديقنا بدأ يكتشف حاجة في روحه اللي هو عنده قدرة باهية على الحفظ، يحفظ ملول بدت بالغناية، يسمع غناية من أول مرة يحفظها، مش مشكلة الدروس بالرغم تكون مقياس تنجم تخلينا نكتشف ذاكرتنا، ولكن الله غالب مش هي المقياس عند برشا صغيرات، لأنهم يعني ما يحفظوش بطبيعتهم. أي ملي صديقنا تفرج في القناة هذه وشاف صغيرات يرتلوا في القرآن حافظينه عن ظهر قلب، من وقتها بدأ التحدي مع روحه. عيني ومرات تحدي البداية كان حفظ سورة البقرة وآل عمران، وكمل يحفظ باختصار حتى هو مش مصدق روحه، بالرغم اللي ثقافة الحفظ كان هو ضدها، وكان يشوف الحفظ ما نجمش يطلع تلميذ مبدع، حفظ يعلم الكسل، تحفظ صب وكهو. ولكن في أكثر من مناسبة وكل عام المتميزين في قرايتهم في بلادنا ما شاء الله يبدو من حفظة القرآن، القرآن يعني خاصة فيما يتعلق بالذهن والأمور النفسية عنده تأثير كبير وكبير برشا، وإثراء الزاد اللغوي بشكل كبير جدا قوي الذاكرة. شايف التوجه هذا صديقنا؟ عيني ومرات أيا كمل في الطريق ما شاء الله حفظ القرآن، إنسان مواظب في على صلاته وعلى قرايته، منظم يحب والديه والديه يحبوه، رغم اللي حس روحه ساعات تعب كي يقوم بكري يحفظ، ولكن ما يهمش، اللي عنده هدف ما يتعبش.
مستواه في القراية قاعد يتحسن، ولكن ثم نهار حادثة أخرى باش تغير له حياته. عيني ومرض حتى ذي حكاية حكاية. جاء الأسبوع المغلق، ربي يحبه لبحالة، يقرأ في الترتيب متاع الامتحانات، قرأ امتحان المات بالغالط، الماتة يعني هزنا الحقبة معينة بحالة قرينا مات، ولكن الحكاية ذي صارت في آخر التسعينات مع تلميذ تونسي. المشكلة وباختصار شديد غلطت في التوقيت متاع دوفوار المات، على أساس دوفوار يبدأ 10، حضر مليح ما شاء الله، ولكن كي مشي 10 ادخل مشي للصالة ما لقاش أصحابه الساعة في الساحة، تفاجأ مشي للصالة وحده يلقى أصحابه الكل في بلايصهم مركزين يعدوا. استغرب خي منين دخلوا هذوما، ما فهمتش. المعلم اللي عس من اللي دخل، شنو سي المعلم جاي توا زي البكري يا أيب. المشكل باختصار اكتشف اللي دوفوار يبدا 9 وهو جاي 10، دوفوار يبقى ساعتين لحسن الحظ، خلط في النص احسن ما يخلطش، ولكن مش كل واحد يجي في دوفوار مؤخر يدخل. بعد برشة تشحيت الأستاذ اللي عس دخله زاد ضيع 4 ساعة ختمت، ما زالت ساعة غير ربع نحي مكتب اسمه، ما هذا نص ساعة صحيحة ما يهمش. بقى باهت زملاء وكتبين زوز دوبل في 4 أوراق وهو ما زال يكتب في اسمه. عيني ومرات لحظة صعبة، كل واحد عاشها فينا بشكل أو بآخر، خلينا ما التفاصيل تتبدل ولكن الحكاية تتعاود برشا. ولكن في لحظة صدق بينه وبين روحه طلب ربي سبحانه، قال له يا ربي تعرف، يا ربي تعرف على جيت مؤخر وما عندي كان أنت باش تنقذني من هالمأزق. طلب ربي بصدق. المرة هذه مشوا كالعادة، مش بالفم وكهوة كما برشا يعملوا فينا، ولكن طلب ربي بصدق وبرشا يقين، وبدأ يكتب. الساعة 11 غير درج كان معمل باش يشحت الأستاذ اللي عس باش يعطيه 4 ساعة، ولكن 11 غير درج عطاه ورقته تي حتى قبل بعض الزملاء اللي عدوا معه. البعض بقوا باهتين، لكن اللي ما يشموا شيء في المات ويركزوا على الداخل والخارج ويستنوا لاخر لحظه تجيش ورقه طايره منا ولا منا، شبيه هذا يا اخي نورمال؟ ساعه غير ربع وزيد يعطي ورقته قبل الوقت، فهموا شيء؟ هذو بطبيعتهم يصادوا لاخر لحظه ثماش حاجه تجي منا ولا منا. الأستاذ اللي عس اليوم سربسها أظهرهم مكتوب برا. خرج صديقنا، خرجوا له بعض الأصدقاء يواسوا فيه، مسكين جاء بعد ساعة وزاد ضاع له 4 ساعة من الوقت، وباختصار ساخفين عليه ويشجعوا فيه، ولكن صديقنا ظهر مش مكن نوع، مؤمن بالقضاء والقدر، ومؤمن ذاك هو اللي صار ربي سبحانه حبه وفيها خيرة. عيني ومرات محليها اللحظة ذيك الإنسان يوصل للإيمان وثقة كبيرة بربي سبحانه كونه هذاك هو، ما عندك ما تعمل لأنه حاجة خارج على السيطرة، ربي سبحانه جعلها سبب باش تعرف حاجة في روحك، باش تكتشف حاجة، باش ينقذك من حاجة فيها خيرة، كلتو خيرة فيها خيرة، حتى ذي فيها خيرة، هكا كل يقين متاعه هكا حسبها. وجدت اللحظة الحاسمة انهارت اللي باش يرجعوا الامتحان، الأستاذ بدأ يرجع، بدأ من أقل عدد
صديقنا يستنى. 9 10 فاتت 10 11 12 ليه ما عادش فيه؟ هذي اكيد نسى الامتحان متاعي، مانيش ماخذ عدد باهي باش يخليني ياخذ الحصه، يناديني يعمل لي درس، ما يهمش. للي وصل لورقه صديقنا مش مصدق، والحكايه ما تصدقش. صديقنا خذا اقوى معدل في القسم 19.5/20. ما هوش مصدق، لا هو صدق لا اصحابه صدقوا، برشا استغربوا الحكايه، عينهم ومرات ما توقعوهاش. سعدي ساعتين وما خذتهاش، ساعتين ودرج وما خذتهاش، واللي جا في ساعة غير 4 ولا غير 4 باش ياخذها. باختصار العين تشوف عجيب. ذي ذكرتني الحكاية ببرشا أصدقاء قروا معايا وقت اللي نخرج مقتنع بالامتحان في الاخر ناخذ 10، نعرف مانيش باش نفلم يعني ولا باش، وساعات أقل أكيد نحكي على الماتة، هما يخرجوا متغشين مش عجبهم الوضع وحسيلوا في الاخر ياخذوا 19، وليه الغريبة 19 وزاد متغش، ما شاء الله ما يهمش. مغزى الحكاية، اللي يهمنا المغزى، هذا الكل ماشي. الإنسان يعمل اللي عليه، يتوكل على ربي، حق التوكل، حق التوكل. احنا نفكروا في الأستاذ اللي يعس، نفكروا في الأستاذ اللي يصلح، نفكروا في الأستاذ اللي قري في الاتيت، نفكروا في كل شيء ونسأل على كل شيء كان ربي سبحانه. البعض ما نفش نهول لأنه التعميم نجم يخذرينا، ولكن في كل الحالات الإنسان ديما يتوكل على ربي ويخلي على الله، وبإذن الله كل شيء يجيب طبيعته. مش معناها نبقوا بلا قراية ونستنوا المعجزات، أما ساعات تلقى روحك في موقف صعيب تحس ما عاد عندك حتى حل، الملجأ الوحيد هو ربي سبحانه، وبإذن الله ما يصير كالخير. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع، موصلين معاكم عيني ومرات رجيب.

أهلا وسهلا بكم عيني ومرات وصلين معكم. ناثان كاخينا، مدينة أورلاندو، ولاية فلوريدا الأمريكية. سكان المدينة ذي كل يوم يشوفوا غريبة عجيبة، ولكن ما شافوش كيف اللي صاير مع ناثان كاخينا. غريبته غريبة، ربي حبه سبحانه، حكمة المولى، ولكن اللي يشوفه مرة ما ينساشو. عينه ومرض، ولد ناثان كاخينا من غير خشم، ما عندوش أنف، عين واحدة وذنين واحدة، حالة نادرة. الحالة ذي تأثر في نمو العظام والأنسجة متاع الوجه. المشكل والنتيجة متاع الحالة هذه هو اختلاف واضح في تطور جانب من جوانب الوجه. شنو هو الحل؟ شنو هو الحل باش ناثان يعيش عادي؟ الحكاية متأثرش على نفسيته، لأنه ساعات ردود الفعل تخليه بصفة عامة البعض يبقوا يخسروا له برشا عينهم ومرات، ما همش متعودين. البعض يخزر له في لحظة، يخزر للجهة الأخرى، حوايج بسيطة ولكن تأثر عليه. العينين والنظرة تأثر، وساعات اللي تعملوا نظرة ما تعملوش حتى حاجة أخرى. أذك علاش الحل كان في العمليات الجراحية والجزء من حياته، عمل عشرات العمليات الترميمية يسموها ترميم، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 38 عملية جراحية في الوجه، لكن النتيجة هي هي، ثمش تغيير كبير. عيني ومرات، شو بش يعمل؟ شو بش يصير؟ كيف بش يتصرف؟ ولكن يمكن هالثمانية وثلاثين عملية ومكثرة ما صار عليه لدرجة الحكاية بدأت تدخل في المعتاد واليومي. عز حل ظهر لي، مش لازم يتخبى من نظرة متاع الناس، مش لازم يتخبى من نظرات الشفقة والازدراء، مش لازم يتخبى من ردود الأفعال، يلزم العكس. في عوض يتخبى يبالغ بالظهور قدام الناس. خلتنا حاله الحكاية، لأنه يعني النظرة تعباته، العين اللي ترى وتشوف تعباته، ويلزم يلقى لها حل. هذاك علاش بدا ولا اجتماعي أكثر من لازم، يظهر ياسر قدام الكاميرا، يحكي على حياته بكل صراحة. زاد تعاونته برشا وسائل التواصل الاجتماعي، بدا ينشر مقاطع طريفة، قاعد يجاوب على الأسئلة المحرجة بكل ثقة في النفس. ساعات تعليقات قاسية وقاسية جداً يواجهها بالفلكة. عيني ومرات، يعني واحنا ساعات كلمة فينا أو كلمة من واحد ينجب يقصدها وما يقصدهاش تعمل فينا العميل، فما بالك بنسين مش كلمة، شيء أقوى من الكلمة. أي الهدف متاعه ما كانش باش يقنع الناس اللي المظهر متاعو رو مهموش، ولكن حب يثبت ويأكد اللي المنظر متاعي ما يعكسش جوهر الإنسان. جوهر الإنسان رو أكبر برشا
ولا أصغر أكيد للأسف من مظهر متاعه. والمظهر خذاعة، والعين اللي تشوف للشكل ما تشوفش للمضمون. ذاك علاش نحكو على البصر ونحكو على البصيرة، ما بعدهم على بعضهم بالرغم الحروف متقاربة وهي بيدها. ظهور المتكرر نجم نثان يبني مجتمع وجمهور كبير من المتابعين اللي ولوا يتبعوا في قصته برشا أعجاب. المشكل الشيء اللي ما عملتوش العمليات الترميمية، 38 عملية ترميمية عملته النفسية وعملته القرار اللي خذاه باش يتأقلم وباش يواجه الحياة ويردها من نقطة قوة لنقطة ضعف. ذاك علاش تعلم كيفاش يحس بالراحة، يحس بالثقة وهو يظهر قدام الناس. الإنسان منا بالرغم اللي ربي اعطاه كل شيء، ولكن ساعات يحشم باش يواجه، ساعات يشوف في حقه يتسلب قدامه وهو ما عندوش القدرة باش يتكلم. ليلي شيء إلا اختاني بالله تخليني بربتي أنا ناقص، لا ناقص، ويلزمك تواجه ويلزم تفك بلاستك ويلزم اللي يفك لك حقك تحبسه. تعطيهوله حكاية أخرى ولكن باش يفكولك لا. هذاك علاش كل واحد فينا يحتاج لبرشا شجاعة، برشا ثقة في النفس باش يظهر للناس الأخرين، خاصة الغرباء اللي راه هو إنسان عنده ثقة في روحه وعارف وين ماشي وعارف وين جاي، وإنسان عارفش حاجته في الدنيا هذه، وإنسان قادر باش يحمي روحه وقادر باش يحمي غيره. أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع عيني ومرات، مواصلين معاكم بعد شوية عن الموجز ثم لنا عودة راجعين. أهلا وسهلا.

زغرت هذا زغرت في سنة. زغرت على طاهر غرسة، زغرت على طاهر غرسة، نعم.

0: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة تدخلاتها بالتعاوني مع إدارة المياه العمرانية والإدارة الجهوية للتجهيز، وذلك بتنظيف مجاري المياه بطريق بورادة وجهر البلوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار وسط المدينة، إضافة إلى إزالة الفضلات ورفع فواضي البناء بضفاف وادي الخربية. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها. قالت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى الحمداني أن مصالح المراقبة الاقتصادية وبالتعاون مع عدد من الأطراف ذات العلاقة قامت خلال الأسبوع الفارط بعملية مراقبة صحية للمحلات المفتوحة للعموم للتثبت من مدى احترامها لمتطلبات السلامة الصحية، حيث أمكن حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير جملة من المخالفات. مع اقتراب العودة المدرسية، أطلق الهلال الأحمر التونسي فرع باجة حملته التضامنية السنوية تحت شعار العودة المدرسية، ساهم اليوم لرسم ابتسامة وغد أفضل بهدف جمع التبرعات والمستلزمات المدرسية لفائدة 500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين، وذلك بعد صدور أمرين رئاسيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. دعا مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة البنك المركزي إلى إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بإسقاط ديون الفلاحين حتى يعود الفلاح إلى الحلقة الاقتصادية. استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته ظهر اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذا ودنا وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الرفض الصهيوني المعلن لخارطة طريق الرمية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وكذلك الرفض الصهيوني لإقامة الدولة الفلسطينية. نهاية هذا العرض الإخباري، سهرة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
2: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

العين اش قالوا على العين؟ قالك يا عين انت السبب في البلاية، عقلي تفيا تكوفخت تلفت علي الثنية. يا عين انت السبب في البلاية وقلة هنية، تكوفخت تلفت علي الثنية، تلزني على بحر ماله نهاية يا كبردية، ومديك لمبات ليلة هنية. يا عين انت السبب في جروحي، شقاية وروحي ونوحي، تكوفخت محال نلقى جوحي، تلزني على شي لا يروم سوحي، كي نبيع روحي نا مسكني الأرض وهو في الثرية. يا عين انت السبب في عذابي كثرة اتعابي، تكوفخت حتى لين غلطت في حسابي، يا عين معزين شي متهابي تعدى شبابي، وبرضاك ما نلت حتى سعية. يا عين انت السبب في دراكي كثرة اهلاكي، تكوفخت ما لقيتش منشاكي، يا عين انت للزين زايد بلاكي، تحبي رضاكي ورضاك محال ما دام حية. يا عين انت السبب في اقداري والهيب ناري، تكوفخت تلفت علي اشواري، يا عين لمتين وبلاك ساري، مانيش داري وقتاش يهديك ربي علي، وقتاش يهديك ربي العالي تولي تالي، وما تنظر كان رزق الحلالي. يا عين في العبد شي ما تنالي، صدقتي وصدقي أقوالي محال من غير ما هوش لي. يا عين انت السبب في محاني وكثرة افتاني، تكوفخت ما مباتش الليل هاني، يا عين يزي تعدى زماني والكبر جاني والجسم للموت توا تهيا، الجسم للموت توا تحدر والرب يغفر بجهل هاشمي النبي البدر الازهر. كلمات رائعة من احسن السعيدي في العين، ومدراك من العين، عينه تعبته برشا، عينه كملت عليه. باختصار اللي نجم يتحكم في عينه وفي النظر متاعه يربح في الدنيا وفي الاخره، ولكن ديما في ولكن. اهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع رجين.

28 كيلومتر وهي تمشي. اختصار حكاية عيني ومرض ما نشوفهاش كل يوم، كي تشوفها النظرة الأولى تبان لك وكأني امرأة هزة صندوق صغير وتمشي، تمشي بهدوء، تمشي بين طريق واعرة صعيبة، ممرات ضيقة، ودين باختصار ساعات يكون الانحدار صعيب وصعيب برشا. رحلة يومية عادية، ولكن الحقيقة مختلفة تماما عن الشيء اللي تشوف فيه. العين مرات لين تشوف الشيء الممكن اللي نجم نشوفوه، ولكن ما خفي هو أعظم. هالصندوق اللي هزيته شنو حكيته؟ باش معبي، معبي يندرا بالماكلة، واللي معبي بحاجة أخرى. هذا العين ما تنجمش تشوفه، ولكن من بعد اكتشفوا اللي هل الصندوق هذا فيه جرعات من لقاح عفى الله الجميع شلل الأطفال، كان لازمها تحافظ عليها في درجة حرارة مناسبة في طريق طولها 28 كيلومتر للي توصل لصغيرات يستنوا فيها في قرية بعيدة، قرية نائية. أكتوبر 2025 العاملة الصحية فرملية باش نسهلوها بيديلوي نيوماي عمرها 50 سنة نجم تمشي 28 كيلومتر عبر الغابات في بلاصة صعيبة من ولاية مانيبور الهندية. في الرحلة متاعها تعدت 5 وديان، الرحلة بقت تقريبا أيام وأيام. هذا الكل باش توصل ل 17 وليد صغير الدواء متاعهم جرعات مقررة من اللقاح. في برشا مناطق نائية حملات التطعيم ما تعتمدش على الطرق المعبدة، طريق جودروني، ولا على الأشخاص يتحملوا مسؤولية باش يوصلوا الدواء للصغيرات، تعتمد على اجتهاد فردي، أعوان قرروا باش يضحوا بكل شيء بحياتهم صحتهم باش يوصلوا الدواء. مهمة طبية نبيلة ما في شك، ولكن صعيبة وصعيبة برشا، خاصة باش توصل الدواء لعائلات تعيش في قرى في جبال بعيدة معزولة في الشتاء، وفي الصيف الوصول لها يتطلب جهد كبير وكبير برشا. ميديلوي ما كانتش مجرد فرملية، كانت الجسر، كانت الملك الطاهر، الإنسان اللي نجمت تنقذ 17 وليد صغير. بدت من 2007 في المهمة متاعها، خدمتها الرحلات الشاقة ذي بالنسبة لها رحلات يومية، جزء من مسؤولياتها اليومية تجاه المجتمع متاعها. حملات تطعيم
لا يقاس فقط بعدد الجرعات اللي تم أعطائها، يقاس بحجم الجهد المبذول باش نوصلوها للصغيرات. ثم ناس يتعدوا الجبال والوديان سيرا على الأقدام، هذا الكل باش ولادهم ما يتحرموش من حقهم في الوقاية. ورا كل رقم في تقارير الصحة العامة قصة إنسانية، العين تنجم ما تشوفهاش، عيني ومرات للأسف مراتش، ولكن وقل ثبت في التفاصيل نكتشفوا إنجازات ونكتشفوا بطولات واجتهادات بعدد الكيلومترات المقطوعة، عدد العوائق اللي تجوزها الشخص، والإصرار على الوصول مهما كان الطريق صعيب. عيني ومرات، وياريتها العين جت تشوف كل شيء، ولكن ساعات العين تعطينا أحكام مسبقة ولا تعطينا مشهد ناقص، ينجم المشهد هذاك يخلينا نبنو عليه حكم غلط، نظلم أرواحنا ونظلم ناس معينين، ما يسمى بالأحكام المسبقة. ولكن أحسن حاجة الإنسان يرزن روحه ويثبت باش يفهم، وقتها الحكم متاعه يتبدل 180 درجة، وقتها يتجنب الأحكام المسبقة، وقتها لا يظلم روحه ولا يظلم غيره، لأنه عيني ومرات صحيح، ولكن ثم حوايج ما تشوفهاش العين، ولكن نعرفوها بالصبر ونعرفوها بالتثبت. هذاك علاش ديما مش لازم ديما نتبع عينينا، ساعات ثم حوايج أخرى تختبئ وراء الأقنعة ووراء الحواجز. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقبين في الاستماع، موصينا معكم رجيم.

حكم الآذي مؤخر ما عادش فيها. هذه نجوى كرم طريقتها نصل إلى ختم هذه الرحلة من عيني ومرات. عيني ومرات الليلة خاصا فيما يتعلق ب نحكي على التسرح اللي تنجم، هذه من الأخطاء اللي تنجم العين توقعنا في الحكاية هذه. ذك علاش الواحد قد ما يشوف لازم يثبت ويلزم باختصار يحلل ويفهم، وقبل ما تتكلم لازم تكون متأكد أنه يعني عيني ومرات وعيني ومراتش. ذك علاش فرق كبير بين العين الرات وثبتت وفهمت المخ اللي فهم، وبالعين اللي ما شافت حتى شيء وتدعي اللي شافت. وهنا تدخل الإشاعة، تدخل الكذب، ويدخل الحديث اللي ضيعنا ويخلينا ما عادش عارفين حتى شيء من الطريق. عيننا تنجم تقضنا وعيننا تنجم تقضي علينا. خلوها منقذة إن شاء الله ما يصير كالخير. شكرا جزيلا لكل من تبعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا أكيد لنزار فيصل وكل من ساهم في هذه الرحلة. عيني ورات هكذا وصلنا للختام، نلتقي بإذن الله في لبنان.

له ولعنت ظني ظني.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

Fanny, Ma, Imel, Haneshi. Hey, c'est parti!

تحيتنا لكل أصدقائنا، مرحب بكم ديما معنا في يلا نغني. يلا نغني توصل معكم حتى للثلاثة أكيد مع الموسيقى، مع تواصلكم أنتم زيدا معنا مع أهم زيدا العروض اللي بش يكون عندكم موعد معهم في مهرجاناتنا في ربوع الشمال الغربي. هذا حديثنا في الصيفية، بشك تكونوا موجودين وتكونوا حاضرين في مختلف طبعا الجهات. مرحبا بكل كل الأصدقاء، وكالعادة الموسيقى زيدا ديما تكون حاضرة معكم. خليكم مع الموسيقى ورجعينا.

0: تحية مجددا لكل أصدقائنا ومستمعينا، مواصلين معكم أكيد المشوار، وكيما حكينا يلا نغني في الصيفية زيدا فيها جانب حبينا يكون مع فنانين زيدا اللي عندهم عروض في جهة الشمال الغربي، باش هكا نعطيكم فرصة أنكم تاخذوا فكرة على مختلف العروض هذه وتكونوا موجودين وحاضرين فيها. بطبيعة نحكي اليوم على نسمات كافية، عرض الفنانة لبنى بن صالح اللي باش يكون موعد معاه نهار 12 اوت بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي. حابين ناخذوا فكره اكثر على العرض هذايا، معانا الفنانه لبنى بن صلاح على الخط. مرحبا لبنى، شحوالك؟
1: مرحبا بيك امونه، ومرحبا بكيف مستمعي اذاعه كيف.
0: يا عيسى
1: والله معناها نفرح كي لما حاله اذاعه كيف نحبها برشا. وزاد كي كلمتيني يا منى زاد فكرت مروه جدعوني بالحق، على
0: الله
1: خاطر
0: يرحمها.
1: اي والله يرحمها خايتي. هي ديما معناها كي يبدا فما عندي عرض ولا حاجه معناها انت حنان بن مصطفى هي يرحمها،
0: الله يرحمها،
1: ما نحبش ننسى معناها البنات وكلها يعني بالحق. كي كلمتيني تفكرتها والله بالحق،
0: تعرفش
1: فكرت
0: قديه
1: ربي
0: معناها
1: يرحمها خايتي.
0: في الوقاية هذه خاصة والمهرجانات وغيره،
1: اي
0: ونعرفوا محبتها
1: اي كانت
0: الكبيرة برشا
1: موجوده.
0: لمختلف المهرجانات،
1: اي اي
0: الكل
1: اي
0: في بينا، هي ديما في بينا مع الحقيقة،
1: والله
0: مع
1: والله
0: العروض وأجواء
1: وهددت
0: المهرجانات
1: بالحق.
0: ياسر بالحق على بينا. ياسر الله يرحمها،
1: والله أكيد هي ديما
0: وربي
1: موجودة، هي
0: يصبر عائلتها إن شاء الله،
1: ربي
0: ويصبرنا
1: يرحمها
0: الكل.
1: وربي يصبر
0: يعيشك يا
1: عائلتها
0: لبنى،
1: وكام.
0: احكينا على العرض.
1: عرض نسمات كافية معناه عرض معروف هو ديجا، باش يكون السنة في لدوز أوت في المركب الثقافي صاحبي المصراتي، في إطار الاحتفال بعيد المرأة. كيف كيف زاده باش يكون لو 25 بون، ما زلت ما نعرفش الدات بالضبط، باش يكون في الساقيه. هنا معناها قاعدين نحضروا معناها وكل اكيد فما شويه برايس، هذيك معناها
0: نعم
1: ما حاجه
0: بي
1: لا سبيل اليه.
0: أكيد أكيد، وأنا
1: اي اي
0: نعرفك هكا تهتم ياسر زاد بالتفاصيل لبنى،
1: اه
0: هذيك
1: لي
0: علاش
1: ديتاي
0: ديما
1: عندي
0: عروضك
1: معنا.
0: ما شاء
1: اي
0: الله
1: اي
0: تكون هكا
1: اي
0: فيها انسجام وتكون حاجة حلوة برشا. نسمات كيفية كان نجمو نحكيو عليه شوية، اللي مازال ما مشاش، مازال ما تفرجش في العرض هذا وما كانش حاضر فيه قبل،
1: اي
0: كان نحكيو عليه شوية، شنو نجمو نقولو؟
1: عرض نسمات كافيه. بون كي نقولوا نسمات كافيه هو بالحق عرض كافي 100% من معناها من الكوستيم، من الاغاني التراثيه نتاعنا، من الديكور. معناها كي تتفرج في نسمات كافيه اسمه على جسمه، معناها من العناصر اللي فيه كل شيء.
0: به
1: اي
0: والاغاني اكيد من الاغاني الكافية زيد.
1: أكيد أكيد تراثي معناها ما نكذبش عليك، معناها هو تراثنا ما شاء الله، معناها ما عندكش علاش باش معناها تجيبي أغنية أخرى من بلاصة أخرى ولا الكل، فهمتي؟ تراثنا ما شاء الله، فيه الجو، فيه معناها حتى الأغاني الصوفية زادة فيها، معناها عرض متكامل هو من أغاني، وفيه الفرجة، معناها عرض غنائي فرجوي هو،
0: انا
1: معناها
0: متاكده حتى
1: هتدخل
0: اللي حضروا باش
1: تتبسط.
0: يرجعوا حتى اللي حضروا
1: أي
0: اكيد
1: أي
0: فرصه
1: أي
0: زيده. نعرفوا مش كان من الكيف حتى من بقيه الجهات،
1: اي
0: زيده من الناس اللي حضروا له كزبيتي من مرعي في الكواليس تقول لي عرض
1: اي
0: جميل برشا.
1: اي
0: اكيد، وباش تكون لولا ايمان باش تحضر المره هذيه زيده. اي به به تقول حضرت في العرض الاولاني وكزيده ان شاء الله باش ترجع زيده المره هذيه. نشجع الناس اللي باش يكونوا موجودين، وكل ما تكون فما حاجه هكا مع الاغاني الكافيه، الحقيقه ماهيش حكر كان على ابناء الكاف خاطر يجي، وزاده من
1: اكيد
0: الجهات الاخرى معناتها فما برشا
1: اكيد
0: يحبوا
1: اكيد
0: الغناء الكافي، معناتها
1: أكيد أكيد
0: يجوا حتى من بقيه الجهات ويكونوا موجودين وحاضرين، وفرصه احنا كي يكون فما في المهرجانات حاجه قريبه منا في الولايه حتى المجاوره نتنقلوا في الليل والصيفيه ما تحلى كان
1: أي
0: هكا بك
1: أي
0: التنقلات مع العائله والاصحاب، دونك ينجموا يكونوا موجودين وحاضرين. هو العرض 12 اوت يبدا 8
1: 12 اوت معناها باش يكون معناها 12 اوت، في هما حاطين معناها ما بين 8 8 ونص، خاطر فيه
0: واضح.
1: زاده تكريمات
0: واضح،
1: للاي
0: شكون فما التكريمات
1: الامنيات
0: من
1: معناها
0: الاول؟ اي
1: الصباحي، فيه تكريمات للمراه.
0: بالضبط، وماذا
1: اي
0: بيهم
1: هذا
0: بطبيعة
1: هو
0: يجوا
1: هذا
0: بكرو
1: هو
0: شوية
1: اي
0: باش يشدوا
1: ديما
0: بلاصتهم زيدا.
1: اي معناها لبنى مجري تدعو معناها نسيل كلها معناها حرايا للكيف كلها، ماذا بيا انهم يكونوا معناها موجودين، مش نحتفلوا ببعضنا مع بعضنا في الـ هي ديجا مره تجي مره في العام، مره يولي احتفال بعيد المراه.
0: صحيح صحيح
1: ماذا بيا كان الكافيهات الكل يكونوا حاضرين، معناها نحتفلوا مع بعضنا،
0: ان شاء
1: معناها
0: الله يا رب.
1: بعيدنا.
0: هو في
1: اي
0: تكيات لبنى ولا كيفاه بالضبط باش هكا المعلومه
1: لا
0: تكون
1: لا هو
0: كامله
1: مجانا عاملينه،
0: بالضبط؟
1: معناها
0: هذا
1: اي
0: الفكره اللي عندي، اما حبيت
1: مجانا
0: ناخذها على على لسانك
1: اي
0: باش
1: هو
0: هكا
1: مجانا عاملينه احتفال
0: يتشجعوا الناس
1: معناها بعيد
0: يسمعوا فينا.
1: المراه
0: اي
1: مجانا، معناها لا تكيات لا شيء، باش العباد معناها نسيت تحتفل يعني بعيدها، وهذاك علاش نقدم الدعوه للنساء وحراير الكيف ماذا
0: ان
1: بيا
0: شاء الله.
1: يكونوا معناها انه موجودين نهار 12 اوت في المركب الثقافي صاحبي المصرات.
0: يعطيك الصحة لبنى، ان شاء الله
1: يعيشك
0: ديما
1: امو،
0: منورتنا في مختلف العروض، وان شاء الله
1: الله
0: المرة الجاية
1: يخليك
0: هكا لما بحذينا لهنا في استوديو.
1: ان
0: مرحبا
1: شاء
0: بيك،
1: الله
0: تنورنا كالعادة يا لبنى.
1: ان شاء
0: بالتوفيق
1: الله.
0: ليك، ان شاء الله نتلقاو زاد نهار العرض ان شاء الله. تحية ليك.
1: يعيشك امو، نعيشك الله يخليك
0: يعيشك
1: عزيزتي،
0: الله يخليك،
1: يعيشك
0: شكرا
1: يعيشك
0: لك. اذا كان فيما يخص بالطبيعة عرض 12 اوت اللي بالطبيعة يجي في اطار الاحتفال بعيد المرأة في المركب الثقافي صاحبي المصراتي من تنظيم طبعا مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكافر، والمركب الصحبي المصراتي والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكافر. العرض ينطلق 8 مع الفنانة لبنى بن صالح مع عرض نسمات كافية. مواصلين احنا معكم مع الأغاني الكافية.